رضا نفسك وزينة عرشك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت.

الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين.

لا من خير ما سألك من وابنك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من سعادك من وعبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

عبدك فقيرك أتى وقد بدا الأسباب مستدركا بعد ما مال. يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك فوق الذي رام عبدك فاقدرك برحمتك في الحال. يا الله يا موجد الخلق ترى موسى الكل بالرأس سألك إسبال سترى على القبائل والأخضال يا من يرى

نفسه. فهدي اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة ومغفرة.

وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله في كل لحظة أبدا عدد خلقه وأرضى نفسه وزنة عرشه ومدار كلماتي, يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي, وجهت لك وجهي.

0: عدد خلقه وزنة عرشه ومدار كلماته.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه

وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة

يفلحون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين شهود.

سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

قلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح

عقوبة تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.

0: والحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوا فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين وتركنا عليه ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهم مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم يشهدون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من نفقهم ليقولون ورد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون فتول عنهم حتى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر

Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك

بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر والذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه ذكر بينا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض ما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب من كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولنا واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب الله أكبر سمع الله لمن حمده

عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنج المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلهم وصنهم ودولهم ورعهم والهم ومجدهم وفقنا ما تب وترضى والطبنا بمجري بالقضاء وصرف ادفع بعد وزل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعين والزاهدين عاجلا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام انك السلام انك السلام حينا ابن بسلام ادخلنا برحمتك الدار قدر السلام. تبارك دار بنا داري دار دا جلال الكرم. اللهم لا مانع الماضي دار الماضي المامنع دار الاراد المقضي دار امرؤ الجد بكل جد. اللهم رب عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يحيي على كل شيء قدير.
1: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت.

وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

وأسكننا مع السابقين أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وفعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فعلى من

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أصحاب الفاتحة.
1: انتقل إلى رحمة الله تعالى صالح بن يسلم بن عاشور باب الطاط. صالح بن يسلم بن عاشور باب الطاط. والجنازة الساعة 6 صباحا، والعزاء في بيتهم قبلي مسجد العيدروس أبو قصي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا

والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا نحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجات كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام.
وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه، زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى،
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي

إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني له نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه، خير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه زينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه

أحوالك. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء،

أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة 1000 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة 1000 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة 1000 مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة 1000 مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة 1000 مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة 1000 مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة إمام سيد الشعراء عبد الوهاب الشعراني، وعنكم قال رضي الله عنه: باب آداب الشرب. فإن قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب يشرب على 3 مرات، وكان يتنفس خارج الإناء عقب كل مرة ويقول: إنه أروى وأبرى وأمرى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا 2 و3. وكان أبو قتادة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول:

ولا يشرب بالليل من إناء حتى يحركه إلا أن يكون الإناء مخمرا. ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء يريد التواضع كتب الله له بعدد أصابعه حسنات، وهو إناء عيسى بن مريم طرح القدح وقال إن هذا من الدنيا. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التنفس في الإناء والنفخ فيه. وقال رجل يوما يا رسول الله القذاءة أراها في الإناء، فقال أهرقها. قال يا رسول الله فإني لا أروى من نفس واحد. قال فأبن القدح إذن عن فيك. وكان صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء من مسيرة يومين. كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول إذا دخل دار أحد من أصحابه وطلب ماء يشربه، إن كان عندكم ماء بات هذه الليلة شنه وإلا كرعنا. وكان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصا ولا يعب عبا، وكاف إن منه الباء الكباد وهو وجع الكبد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا شرب اللبن يعبه عبا. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشرب من ثلمة الإناء ويقول إن الشيطان يشرب منها. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الأكل والشرب قائما ويقول من أكل أو شرب قائما ناسيا فليستقي. ثم رخص صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيه حتى كان يشرب قائما من زمزم وغيرها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. ولما دخل علي رضي الله عنه الكوفة وقف في رحبتها وقال بلغنا أن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يختنث الأسقية ليشرب من أفواهها، واختناثها هو أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينهى عن الشرب من السقاء، فتهاون رجل فشرب فخرجت له حية. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول الشرب من فم الإناء يورث النتن في الفم. وكانت أم سليم رضي الله عنها تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قربة معلقة، فقام صلى الله عليه وسلم فشرب منها، فقمت إلى فيها فقطعته فاتخذته ركوة أشرب بها تبركا بمكان شربه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا شرب اللبن تمضمض وقال إن له دسما. وكان أنس رضي الله عنه أوتي النبي صلى الله

0: عليه وسلم يوما بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه إعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. وكان سهل بن سعد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده وسقاه منه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ساقي القوم آخرهم شربا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: اللهم صل
2: وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
1: الحمد لله مكرمنا بالهدي النبوي القويم على يدي ولساني وبياني الهادي إلى الصراط المستقيم عبده المختار ذي الخلق العظيم، صلى الله وسلم وبارك وكرم أفضل الصلاة والتسليم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من والاه ووده في الله واتبعه في نهجه القويم بقلب سليم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الفضل والقدر العظيم ومحل التكريم والتفخيم، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويتكلم الشيخ عليه رحمة الله تعالى في هذا الباب عن آداب الشرب، والشرب تناول المايع، تناول أي مايع يقال له الشرب. وللشرب آداب كما للطعام آداب. قال سيدنا أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب يشرب على ثلاث مرات، أي بثلاثة أنفاس، يشرب فيزيح الإناء ويتنفس خارج الإناء ثم يشرب، ويزيح الإناء ويتنفس خارج الإناء ثم يشرب الثالثة. وكان يتنفس خارج الإناء عقب كل مرة، ويقول إنه أروى أقرب إلى ري الإنسان وأبرى أقرب أيضا إلى اسمه براءته من الأمراض العلل، وأمرى أهنى وأطيب في أن يشرب بثلاثة. فكان هذا هو الأفضل، وهو السنة في شرب الماء وغيره، فأن يشرب بثلاثة أنفاس، يسمي الله في أول كل نفس ويحمده في آخره. استحب بعض أهل العلم أن تكون تسميته في الأولى بسم الله، وفي الثانية بسم الله الرحمن، في الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم، وأن يكون حمده في الأولى الحمد لله، وأن يكون حمده في الثانية الحمد لله رب العالمين، وأن يكون حمده في الثالثة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فيسمي الله تعالى ويشرب قليلا ثم يزيح الإناء ويبعده فيتنفس خارج الإناء، فإنه يكره التنفس وسط الإناء، ثم يقول الحمد لله ثم يسمي ويشرب ويقول الحمد لله ثم يسمي ويشرب ويقول الحمد لله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا حتى مثنى وثلاثة، أي في نفسين وفي ثلاثة أنفاس. وكان أبو قتادة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد. وهذا من الأحاديث المنسوخة اللي جاءت بسنية شرب من ثلاثة أنفاس. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اشربوا ولا تكرعوا، اشرب أن تغرف وتشرب، ولا تكرع تضع فمك في الماء نفسه وتكرع منه من دون إناء ومن دون يد. وليغسل أحدكم يده إذا لم يجد إناء يشرب به ثم يشرب بها، أي إناء أنقى من يده إذا غسلها؟ فهذا من أنقى الآنية، من أنقى الآنية. ولهذا لما سأل بعضهم من كان يأكل بيده ويقولوا لماذا تستعمل الملعقة، يقول أنا أكل بملعقة لا يأكل بها غيري. قال ملعقة كده دي كل ساعة واحد يأكل بها ساعة دا وساعة دا وساعة دا، وأما هذه ما حد يأكل بها إلا أنا، أكل بملعقة لا يأكل بها غيري. يقول أي إناء أنقى من يدي إذا غسلها. وفي رواية لا يلق أحدكم، يعني يكرع مباشرة من بفم من إناء كبير أو من نهر أو نحو ذلك كما يلق الكلب، ولا يشرب باليد الواحدة كما يشرب القمل الصغير، ولا يشرب بالليل من إناء حتى يحركه إلا أن يكون الإناء مخمرا يعني مغطى، وإذا كان مغطى وإلا يحركه فإنه ربما يظهر عليه أثر شيء طرى عليه سواء من حيوان أو أي مادة أو وسخ آخر طرى على الماء. ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء يريد التواضع كتب الله له بعدد أصابعه حسنات، وهو يعني اليد إناء عيسى بن مريم طرح القدحاء وقال إن هذا من الدنيا ما اليد تكفي، فكان يكتفي في شرب بيده. قال وكان سيدنا عيسى بن مريم أزهد الناس بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أزهد الناس في الدنيا. ولذا يقذف الزهد في قلوب الناس إذا نزل إلى الأرض وحكم بشرع نبينا، فتؤتى الأرض خيراتها وبركاتها وتتوافر عليهم وهم يعرضون عنها، وتكون أحسن الأيام في الدنيا بعد أيام نبينا محمد أيام عيسى بن مريم عليه السلام يحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويكون من لقيه من هذه الأمة أصحابا له ومن التابعين، يعدون من التابعين بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن عيسى بن مريم لقي نبينا في بيت المقدس وأتم به، فمن تلقى عنه وكان من تلقى عن الصحابة بل أعظم من ذلك، لأن الصحابة غير أنبياء وهذا تلقى عن نبي عن نبي، يكونون بمثابة التابعين، فهم من أهل القرن الثاني بإدراك عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التنفس في الإناء والنفخ فيه، وهو مما يسبب المرض. فقال رجل يوما يا رسول الله القذاه أراها في الإناء، قال أهرقها أرمها ما هو تنفخ. قال يا رسول الله فإني لا أروى من نفس واحد، قال فأبني القذاه إذا نعم فيك أبعده، أبنه أبعده وأصرفه، أبني القذاه إذا نعم فيك، يعني المراد بالشرب في النفس الواحد أنك لا تتنفس في الإناء، هذا المراد. فإذا أردت التنفس فأبعد الإناء، أبن أزل وأبعد الإناء أنفك وتنفس. فإذا فسر الشرب بالنفس عدم التنفس في الإناء فلا إشكال فيه، وأنه يكون نفسين وثلاثة أنفاس. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء من مسيرته يومين، أي يؤتى له بالماء العذب ولو من مكان بعيد. وكذلك أرسل إلى مكة ليرسل له قربتين من ماء زمزم، فبعثوا له بقربتين من ماء زمزم فكان يشرب منها، وإذا جاءه مريض أخرج له منه فقرأ عليه وأعطاه إياه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول عن ماء زمزم: طعام طعم والشفاء سكر. أنه يكون يقوم مقام الطعام ويكون شفاء للأسقام. وكان بعض الأخيار توفي قريب قبل سنوات، هو في جدة ولكنه في كل أسبوع يطلع مكة ويجيب له ماء زمزم، ولا يشرب هو أهل بيته إلا من ماء زمزم ليل ونهار. وكان يقول: لنا سنوات ما أحد منا دخل المستشفى من أولاده، ولكن لا يشربون إلا من ماء زمزم. وكان زمزم كثيرا ما يقول: إذا دخل دار أحد من أصحابه وطلب ماء يشربه، إن كان عندكم ماء بات في هذه الليلة في شنه وإلا كرعناه. فيطلب الذي بات في الشن، فذلك يكون أبرد ويكون أطيب وأحسن. وقد تكرر شربه من القرب، وحتى غسله عند الحمى من القرب التي بات فيها الماء. وكان أحب الشراب إلى صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، ما كان حاليا باردا، ولذا كانوا يحلون زمزم وغيره بشيء من الزبيب يضعونه فيه أو بشيء من العسل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصا. وهذا من آداب شرب، لا يعبه فإن منه الكباد، أي وجع الكبد، ولكن يمصه مص. فهذا كيفية شرب. إذا شرب اللبن يعبه عبا، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشرب من ثلمة الإناء، محل الكسر من الإناء الثلمة، يشرب من منطق ثاني ما هو من مكان الكسر. ويقول إن الشيطان يشرب منها، وينهى عن الأكل وشرب قائمة. ويقول: من أكل وشرب قائما ناسيا فليستقئ، أي يتعمد إخراج ما وقر في بطنه من ذلك الشراب. ثم رخص الظالم بعد ذلك فيه حتى كان يشرب قائما من زمزم وغيرها لبيان الجواز. فبدأ النهي حتما عن الأكل قائما أو شرب قائما، ثم ذكر أنه يباح إلا أنه خلاف الأولى أو مكروه، فيجوز أن يشرب قائما أو يأكل قائما ولكن على خلاف الأولى. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا نأكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشربه نحن قيام، أي لأنه لا ينكر فعل المباح، وإنما ينكر فعل الحرام والمكروه ليشتد كراهته. يقول: ولما دخل علي رضي الله عنه الكوفة وقف في رحبتها وقال: بلغنا أن الناس يكرهون الشرب قائما، بمعنى يحرمونه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما أي أحيانا لبيان الجواز، وحتى أنه لما شرب زمزم وهو قائم استثنى بعضهم من الشرب زمزم أنه لا يسن القعود له، وأنه يشرب ماء زمزم قائما. وقال أيضا بعض أهل العلم إذا صعب عليك الجلوس في وقت فشربت قائما فحرك إبهاميك أثناء الشرب، فإنه أبعد لضرر الماء لضرر الشرب قائما. وكان بعضهم أيضا إذا احتاج أحيانا لشرب قائما شرب وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على محمد لشرب قاعدا وقائما. وكذلك كره أن يطوي فم القربة ويشرب منها مباشرة، نهى عن ذلك أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينهى عن شربه من السقاء، ويكون يقول صبه في إناء أو في يدك وشرب. تهاون رجل ما بال سمع الحديث وراح فتح القربة ويشرب، وإذا حية خرجت له وربته شغله الاستهانة بالاستهانة بالتوجيه النبوي بالسنة الشريفة. وهكذا يجب على المؤمن حسن امتثاله لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا وندبا، والانتهاء عن نهيه تحريما وكراهة. قال وكانت عائشة الله عنها تقول الشرب من فم الإناء يورث النتن في الفم، من أسباب تغير فم رائحة الفم. وكانت أم سليم رضي الله عنها تقول دخل صلى الله عليه وسلم في البيت قربة معلقة فقام فشرب منها، وكأنه لم يبقى إلا ماء قليل فيها ويسير ورأى الماء فلم ير فيه شيئا فشرب، فلما رأته شرب منها ووطأت ثم شفته الكريمة، لما خرج قمت إليها فيها قطعته فاتخذته ركوة أشرب بها تبركا بمكان شربه صلى الله عليه وسلم وصيانة له عن الابتذال. وهكذا كان الصحابة في تعظيمهم لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا يأتي حكم الشرب بقدر الضرورة واجبا، وبقدر الحاجة وما يدفع العطش سنة، وما زاد على الحاجة فهو مكروه. وكان إذا شرب اللبن تمضمض بعدها ويقول إن له دسما. وقال أنس رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلبن قد شيب بماء وعن يميني أعرابي وعن يساره سيدنا أبو بكر فشرب، ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. وجاء في بعض الروايات في بعض الوقايع أنه استأذن الذي عن يمينه أسقي أو لا شيء، قال ما أثر بنصيبي من فضلتك أحدا، فأعطاه إياه. وقال سهل بن سعد أن أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب منه عن يمين غلام عن يسار الشاه، فقال وما تأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ قال والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فدله في يده وسقى من الخد وسقاه إياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في البخاري. كان صلى الله عليه وسلم يقول ساق القوم آخرهم شربا، وكان إذا سقى يشرب في الآخر صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره. وأنه سأل أهل بيته عندكم شيء؟ قالوا لبن جاء بأفلان. قال ادعوا أهل الصفة يا أبا هريرة، فكان يسقيهم واحد بعد الثاني 10 10 حتى كملوا. قال اشرب يا أبا هريرة، قال اشرب انت رسول الله، قال ساق القوم اخرهم شربا، قال فشربت حتى رويت. وانا كنت فزعت انه ما عاد بيبقى شيء لي من اللبن، دعيتها للصفه وانا كنت جايع واقول اريد نصيب من هذا اللبن، واذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصفه بيسقيهم قبل ما عاد بيبقى شيء. فلما شربوا كلهم وبقي الاناء على حاله في اللبن على حاله في الاناء، قال اشرب، قال شربت، قال اشرب، يعني انت اللي فزعت معتي صار اشرب. قال فشربت، قال فقال اشرب ثالث مره فشربت. قلت يا رسول الله خلاص خلي يخرج من اظفارهم الان، خلاص ما الا اجد لهم مساغا. قال فتناول الباقي وشرب صلى الله عليه وسلم عليه وعلى اله. فجمع لنا في هذه الحديث انواع من الاداب النبويه المتعلقه بالشرب، ومولها التسميع بسم الله، واكمل بسم الله الرحمن الرحيم. ورأيت ما استحب بعض العلم من أن يجعل في النفس الأول بسم الله والثاني بسم الله الرحمن، والنفس ويبدأ النفس الثالث بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا ترك التسمع أو نسيها أوله فيتدركها في أثناءه أو آخره، ويقول بسم الله في أوله وآخره، أو بسم الله أوله وآخره، كما جاء في الحديث إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر الله في أوله فليقول بسم الله أوله وآخره، كما جاء عند أبي داود الترمذي وغيرهما. وكذلك يتناول الكأس باليمين ويشرب باليمين، وكثير منهم لما يكون أثناء الأكل إذا أراد يشرب في يد الطعام يشرب باليسار، يقول لا تشرب باليسار. يقول فكيف امسك الإناء في يد الطعام؟ قل ضع الإناء على ظهر كفك الأيمن وحمي عليه باليسرى أن لا يسقط، ولكن الحمل باليد اليمنى، فتحمل الكاسة باليد اليمنى وتشرب هكذا، ولا تتناوله باليسرى فذلك مكروه. قال إن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، ولكن يقول يضعه على كفه ويشرب. إذا كان في يد اليمنى مانع يمنعه من مسك الإناء، فيشرب باليمين وكما يأكل باليمين، وأن يكون الشرب في ثلاثة أنفاس كما جاء في الحديث الصحيح وفي الصحيحين وغيرهما، يشرب في ثلاثة أنفاس، يقول أنه أروى وأبرى وأمرى. والشرب إذن فالشرب في نفس واحد قال بكراهته ابن عباس وطاووس، وقال ابن عباس شرب الشيطان، وقال لا الجمهور بجوازه ولكنه خلاف الأولى، فالأفضل أن يشرب بثلاثة أنفاس. كذلك يكره التنفس في الإناء أو النفخ فيه، ينهي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب حملا لأمته على مكارم الأخلاق، فالنهي عن التنفس في الإناء الذي يشرب منه لئلا يخرج من الفم شيء أو يكون في اسمه له في نفس التنفس شيء أيضا من الجراثيم والقاذورات، أو يستقدر منه غيره، أو يورث اسمه رائحة في الإناء. فبهذا نهى عن التنفس في الإناء والنفخ في الإناء صلى الله عليه وسلم، كما نهى عن الشرب قائما وحكم بالجواز. وبذلك جاء في أيام في قبل نسخ التحريم للشرب قائما أنه من شرب قائما فليستقئ، فالنهي محمول على كراهة التنزيه، وشرب صلى الله عليه وسلم قائما لبيان الجواز. نعم. فالشرب قائم بلا عذر خلاف الأولى وقيل مكروه. نعم. بعض المالكية ضعف حديث النهي عن الشرب قائم. كذلك يندب في أثناء الشرب مص الماء، إذا شرب أحدكم فليمص مصا ولا يعب عبا، فإن الكبادة من العب، أي وجع الكبد. وكل مائع، لأنه قال بعضهم اللبن يعد طعاما فيعبه وليس شرابا. وكذلك يكون في شرابه وطعامه على الثلث، ثلث لطعامه وثلث شرابه وثلث لنفسه، وذلك أفضل. ويكره الشرب من فم الإناء أو طي فمه وما الشرب منه، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. سواء والنهي هنا للتنزيه، وعليه أكثر العلماء. ولا يمنع دخول شيء إلى فمه إذا شرب مباشرة من فم القربة. سواء. وكذلك سمعنا النهي عن الشرب من ثلمة الإناء، لأنه أيضا إذا شرب منه تصبب الماء وسال قطره على وجهه وثوبه، أن الثلمة لا تتماسك عليها شفة الشارب، وما تتماسك على الموضع الصحيح. والقصد أنه في نهي على أي حال كان. كذلك جاءتنا السنة في الحمد لله عقب الشرب، أن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل أكلته فيحمده عليها ويشرب شربته فيحمده عليها، كما جاء في صحيح مسلم وغير. ومن التحميدات التي وردت عنه الحمد لله أطعمه وسقاه وسوغه وجعل له مخرجا، كما جاء في رواية أبي داود. وكذلك يقول سيدنا أبو سعيد الخدري كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وهكذا. و عند التناول سواء في شربه أو في غيره يتناول، يعطي من على اليمين، يبدأ بالصدر من الأكبر أو الأمير أو العالم، ثم من على يمينه يكون إدارة الماء أو الطعام أو التقسيم أو أي شيء. والمصافحة كذلك ينبغي، إذا ابتدأ بالأسن أو الصدر أو العالم ثم يبدأ ممن على يمينه سواء. وكذلك الاختلاف الأئمة في الشرب قائما ما بين من يكره وبين من يحرمه وبين من يقول هو خلاف الأولى سواء. وماء زمزم إذا كثر بأي ماء آخر يبقى فيه بركة من بركة زمزم، كالماء الذي قرئ عليه آيات أو دعوات أو أسماء من أسماء الحسنى، فإن زيد عليه ماء لم ينقص خيره وبركته بزيادة الماء، كما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أرادوا السفر بعضهم وأخذوا منه ماء من أجل أن يضعوا له في بئر لهم، فقالوا يا رسول الله أننا مسافة وأن الماء يتبخر، قال كاثروه فإنه لا يزداد إلا بركة، أطفوه إذا كل ما نقص يدوه إنه لا يزداد إلا بركة. صلى الله عليه وسلم رزقنا حسن متابعته وحسن الاقتداء به والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدابه ووقانا الأسوأ والأدواء وأصلح لنا السر والنجوى وغمرنا في ذات إحسانه وواسع امتنانه وأصلح لكل منا جميع شانه بما أصلح به شؤون الصالحين من عبادة أهل الودادة في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن
3: الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم إن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يضل الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية بفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تكسون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون يكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمر ننكس بالخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون. سبحان المنفس عن كل مديون. سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون. سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا أدنا أمانا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد. وجبان عن الذي بغنى ذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من وجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وشيخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحب فيك ولمن عسانا إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحتضن بضرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله باب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحاضر من أمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع
5: الشفاعه عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة من مدينة الرسول بلا خنق ولا سور، من كل قدر مقدور حذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله، من ساق أرشدا إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف في ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش غيرهم من سائر المخلوقات، من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فرض نظرهم في انتكاس، وقلوبهم في وسواس، وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات سبع ورب الأرضين سبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتته وبه أختتم. الله الله الله الله ربي لا أشرك بأحد. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما خاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتته وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك بأحد. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما خاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتته وبه يختتم. الله الله الله ربي لا أشرك بأحد. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما خاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدر في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وإيدي من أحاط عنايتي وشملت إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وإيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما حطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين, حسبي الخالق من المخلوقين, حسبي الرازق من المرزوقين, حسبي الساتر من المستورين, حسبي الناصر من المنصورين, حسبي القاهر من المقهورين, حسبي الذي هو حسبي, حسبي من لم يزل حسبي, حسبي الله ونعم الوكيل, حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا, وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا, وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله, مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاق المخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل, بخفي لطف الله, بلطيف صنع الله, بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله, تشفعت بسيدنا رسول الله, تحصنت بأسماء الله, آمنت بالله, توكلت على الله, ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب, اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولطيف بالعالمين. يا الله ربك فينا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شت شملهم يا ربي فر جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صالف الحال ولو خائبين. يا الله وشر كل ماكر وخائن وغادر وعاين وساحر وشر كل المؤذيين. يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعايب وحاسد وشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا سنا وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين. يا الله يسل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بستر قمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول الحسينين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم صلاة وسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه وتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكايدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكايدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسين ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكايدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسين ميم. يا الله يا لطيفان بخلق يا عليمان بخلق يا خبيران بخلق ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفان بخلق يا عليمان بخلق يا خبيران بخلق ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفان بخلق يا عليمان بخلق يا خبيران بخلق ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل لطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين العالمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف

0: لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف دفنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف طفنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف طفنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف طفنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ألطفنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدا

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: عندما يذهب الحاج أو الحاجة إلى مكة مطالب بأمور، أن يتعرف على ما يسمى بالكعبة الشريفة وما فيها وما حولها وما إليها، ويدقق النظر حتى صار النظر إلى هذا المبنى عبادة. أما تعلمون أن لو إنسان جلس في مكة أمام الحرم أمام الكعبة يتأمل في الكعبة، يتأمل في الكعبة. أنا الآن أرى أناس، لأن أنا عشت هناك ولازلت أعيش، كثير من اللي يأتون في الحياة ما تحصل عينه مستقرة على الكعبة، يرفع رأسه يشوف الساعة، يرى المباني، يرى الزخارف، أخذ بجملة كثيرة من الرجال والنساء، ويخرج من الحرم كيف شفت الحرم؟ قال يا أخي ما شاء الله كل شيء عجيب فيه. طيب أنت لما تذهب إلى الحرم لأجل تنظر لكل شيء عجيب فيه، أم أن هناك سر غير مرئي؟ هذا يسموه سر علم القلب. إذا كان القلب حاضر، إذا كان الإنسان يدرك أن الحج والعمرة وهذه المناسك هي عمل قلوب، يعني تربية، وإلا أخذت بك المظاهر فانشغلت بها، كمثل أي إنسان يدخل مسجد يريده الله تعالى أن يحضر في صلاته ويخشع ويخضع ويخاطب مولاه بشيء من الحضور، ينظر المولى إليه فيجده يسبح في عالم آخر، كما ورد في الحديث إن الله ينظر إلى الإمام، ينظر إلى الإمام، إلى قلب الإمام، فإن وجد فيه شيء من الحضور قبل الناس بحضور الإمام. ولذلك يقول الإمام ضامن، وإن كان الإمام مشغول بشيء ثاني، كما شغلنا نشتغل دائما نفكر. قال نظر الله إلى قلوب المأمومين، ما قال ينظر إلى عمائمهم ولا اللباس اللي يلبسونه ولا إلى ألوانهم ولا فلان بن فلان ولا من هنا ولا من هناك، هذا شيء آخر، هذا نحن نعرف بعضنا البعض بالتمييز بهذه الأشكال. أما المولى لما ينظر العباد ينظر إلى القلوب، أي قلب حاضر، أي قلب يعي ما يقول، أي قلب مستوعب معنى الحضرة في الحضور، ينظر إلى القلوب وهو أعلم بها. فإن وجد في المصلين حاضرا واحدا قبل الله الصلاة كلها بحضور الحاضر، لكن إذا وجدها قلوب لا تحضر، كل واحد يسبح في علم الله. قال قبلهم الله بصلاة الجماعة، هذا قبلهم الله بصلاة الجماعة. طيب وليه قبلهم الله بصلاة الجماعة؟ قال لأنه من شعائر الله أن يكون العمل في المجموع، وأن صلاة الجماعة تجمع القلوب ولو حتى في الظاهر، تجمع الأجسام ولو حتى في الظاهر، تجمع الناس، مظهر الناس. لو جاءنا مستشرق، لو جاءنا سائح رأى المسجد متروس ناس لكن مختلفين، يرى أن هذا القوة المجتمعة على هدف معين، على سلوك معين، تدل على وحدة معينة، وإن كانوا هؤلاء لا يدرون بها، لكن في وحدة في الحرب بين الشيطان وبين الخالق. ما دامت الناس مجتمعة في مسجد، مجتمعة على إمام يصلي بهم، مجتمعة على خطيب يحدثهم، مجتمعين منصتين ملتزمين للنظام العام في المقرر أنه من مس الحصى فقد لغى، إذن هذا نظام رباني يمثل وحدة لا يستطيع أحد أن يخترقها، وإن كانوا الناس في المسجد مختلفين في أهوائهم وأفكارهم وآرائهم. إذن معنى ذلك أن هذه تربية، وأن الحج كله من أساس تربية. هناك يقول إن أول بيت وضع للناس، وضع للناس من أجل ماذا؟ قالوا من أجل الاتجاه القلبي والاتجاه الحركي، فاجعل أفئدة من الناس، نفس الكلام، تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يصبح القلب متوجه إلى ذلك المكان، يخفق إذا ذكر الكعبة، يخفق إذا ذكر الحجر الأسود، يخفق إذا رآهم. أنتم الحمد لله الآن تستطيع أن تتابع الحجاج في التلفزيون، ترى الحج وترى الحركة وترى الكعبة وترى المصلين، كل يوم صلاة الظهر وعصر ومغرب فتحت للناس. هذا من التسهيل لمن يريد الله أن يهديه في هذا العالم، يرى هذا الشيء فيتأثر، لأن العالم الآن صار عالم صورة أكثر مما أن يكون عالم حقيقة. يعني بمعنى آخر، المجتمعات العربية والإسلامية وغيرها هي مجتمع صور فيلمانية، وهذا ما أخبر عنه النبي في آخر الزمان، ولم تعد هي عبارة عن حقائق. حقائق يعني حقائق باطن، تدرك الشيء بالباطن. أراد الله أن يرخ العالم وأن يحرك الأجهزة لأجل توصل هذا السر النظري بالعين إلى كل إنسان حتى يراها باختياره، فيتحرك عنده هذا اللاعج أي هذا الباعث، فيتعرف على تلك المواطن ولو حتى بالنظر.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
2: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الإحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، صدق الله العظيم. حكمة لقمان.
4: ذكرى للعالمين،
3: ترك ما لا يعني. قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: اترك الشر كما يترك، أي كيما يتركك. عن زيد بن أسلم قال: سئل لقمان الحكيم عليه السلام: أي عملك أوثق في نفسك؟ قال: تركي ما لا يعنيني.

قال الألوسي: كان أي لقمان الحكيم من أولاد آزر، وأدرك داود عليه السلام وأخذ منه العلم، وكان يفتي قبل مبعثه، فلما بعث قطع الفتوى، فقيل له: لما فعلت ذلك؟ فقال: ألا أكتفي إذا كفيت؟

أخرج أحمد عن شرحبيل بن مسلم رضي الله عنه أن لقمان قال: أقصر من اللجاجة ولا أنطق فيما لا يعنيني، ولا أكون مضحاكا من غير عجب، ولا مشاء إلى غير أرب.

قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: إذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك، وإذا كنت بين الناس فاحفظ لسانك، وإذا كنت في بيت غيرك فاحفظ عينيك، وإذا كنت على المائدة فاحفظ حلقك، واذكر اثنين وانسى اثنين.

أما اللذان تذكرهما فالله والموت، وأما اللذان تنساهما فإحسانك في حق الغير وإساءة الغير في حقك. قال لقمان الحكيم عليه السلام: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: من إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الباطل، وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له.

لبيك يا مولاي جئتك خاضعا، وبنيل عفوك عن ذنوبي طامعا. لبيك إن الحمد دوما والثنى لك واجب، وبه أتيتك ضارعا.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في مفاسد مدارس الاختلاط ومفاسد تأخير الزواج والحث على التوحيد وهو الاعتماد على الله في الرزق وفي كل شيء وذكر السبب والحث عليه وشيء من آداب البيع وما يتبع ذلك. الحمد لله ربنا على نعمه السابغات حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات وصل ربي على محمد وآل أهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين والصالحات ملء العوالم كلها وعد ذر الكائنات مع السلام في كل حين والرحمات والبركات. هذه مدارس أسست ضد الحياة ضد الصلاة دروس

فيه عيب تجلس معه وقت القراه في الخلوات، فهو مثقف له سنين يعلم المثقفات، ما هو كما جنس البشر ضعيف عند الشهوات، شيطانهم ثالثهم يمهد المواصلات، فظن شر ولا تسل كم حصل.

أم هو على ثقه بتأخير الحوادث والممات؟ سبحان علام الغيوب، سبحان من أعمى العصاة. دينك أحق بالاتباع يا سائرا بعد العمات. إن يسر الله الزواج وسهل المساعدات، بادر لحفظ نصف إسلامك.

بوجهي مثل البدر يوم الظلمات. تاجر صدوق يلتحق بالشهداء في المرتبات، ولا تفوتك في السبب تكبيرة إحرام الصلاة، واحذر من

0: محطات الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ أعزائنا المستمعين الكرام حلقة جديدة من حلقات برنامج محطات من يومنا هذا 25 من شهر ذي القعدة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام متابعين عبر إذاعة نور الإيمان عبر التردد 90 ميقاهرتز، كما نرحب بمستمعين الكرام عبر قناة نور الإيمان ضمن قنوات منظومة الوادي الرقمية، ونرحب بجميع مستمعين الكرام من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. عزيزي المستمع الكريم، لأن القلب هو وديعة الله عندك، فإياك أن تفرط به أو تهمله، هو محل نظر الله عز وجل، وهو أنفس وأشرف وأغلى مضغة يمتلكها الإنسان، فهو طريقك إلى الله، لأن السفر إلى الله ليس سفرا بالأقدام، وإنما هو سير القلوب إلى الله. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. لا يضرك عزيز المستمع الكريم إن جهلك الناس، حسبك من الشهرة أنك إذا رفعت يديك إلى السماء تدعو، قالت الملائكة: يا رب، صوت معروف من عبد معروف. لا يضرك إن مت بسيطا ثم نسيت فلم تفتقد، يكفيك أن يبكيك ممشاك إلى المسجد ومكان سجودك، يكفيك أن يفتقدك بسيط كنت تبتسم في وجهه ومسكين كنت تتعاهده بالصدقة. لا يضرك إذا كرهك البعض لأنك لم تجارهم في معصية ولم تبع دينك ومبادئك لرضاهم، يكفيك أن تعمل ليرضى الله ثم ينادي: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه. والآن أعزائنا المستمعين الكرام، دعونا وإياكم سويا نبحر مع فقرات حلقتنا الجديدة لنستفيد مما فيها، فكونوا

الحجة أعزائنا المستمعين الكرام من الحرم التي يستحب فيها الإكثار من العمل الصالح، ومنها الصيام لما ورد بخصوصه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن مجيبة الباهلي عن أبيها أو عمها أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. رواه أبو داود.

تعالى: وليال عشر هي أفضل أيام السنة، وروي أنها أفضل أيام الدنيا كما جاء في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه بالتراب. رواه البزار. وروي مرسلا، وقيل أنه أصح. وقال ابن عباس: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر. هذا أعزائنا المستمعين الكرام هو موضوع حديثنا، وهو مأخوذ من كتاب طي النشر في دروس العشر للسيد محمد بن عبد الله بن عبد

0: الإخوة الأحباب، نواصل رحلتنا معكم في محطة مشاركات المستمعين.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة مشاركات المستمعين. وبين يدي مشاركة من الأخ عبد الله من تاربة، يقول فيها: جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: إني سمعت أن لكل معصية عقاب، وإني عصيت الله كثيرا ولم يعاقبني. فقال له: يا بني، بل كم عاقبك الله وأنت لا تدري. فقال: كيف؟ قال: ألم يسلبك حلاوة مناجاته؟ ألم تمر عليك الأيام دون أن تقرأ القرآن؟ ألم تمر عليك الليالي الطوال وأنت محروم من القيام؟ ألم يمسك لسانك عن ذكره؟ ألم يبتليك بحب المال والجاه والشهرة؟ ألم تشعر بثقل الطاعات على قلبك؟ ألم تسهل عليك الغيبة والنميمة والكذب؟ ألم ينسك الآخرة وجعل الدنيا أكبر همك؟ ألم تمر عليك مواسم الخير؟ رمضان، 6 شوال، 10 ذي الحجة، ولم توفق إلى استغلالها كما ينبغي. وكل هذا الخذلان الذي تعيشه أمة الإسلام ما هي إلا صورة من صور عقاب الله وأنت لا تدري؟ إن أهون عقاب الله هو ما كان محسوسا، سواء كان في المال أو الولد أو الصحة. وإن أعظم عقاب ما كان غير محسوس في القلب. عقاب الله أعظم من أن تدركه، بل من عقابه أن يفتح عليك في الدنيا التي تنسيك الآخرة، ويفتح عليك في العلم الدنيوي الذي يشغلك عن العلم الشرعي أو التفقه في دينك، ويرزقك الكثير من الأموال، ولكن يحرمك لذة الطاعات والعبادات. وهذا وربي من أعظم صور العقاب، فكم عاقبك وأنت لا تدري. فلا تمل من البكاء عزيز المستمع الكريم من خشية الله، فأنت تعلم الدنيا فانية. فانظر لبعض الأمثلة: عندما طلب إبراهيم ابنه للذبح فامتثل، وطلب نوح ابنه للحياة فأبى. فالبعض بار بوالدي حد الذهول، والبعض عاق حد العجب. قالوا للنبي هود عليه الصلاة والسلام: إنا لنراك في سفاهة. فأجابهم: يا قوم، ليس بسفاهة. ولم يقل: بل أنتم السفهاء. فما أجمل رقي أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهرب عزيز المستمع الكريم حيث شئت، فإن إلى ربك الرجعى، واعمل ما شئت، فهناك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اليوم يقبل منك مثقال ذرة، وغدا لن يقبل منك ملء الأرض ذهبا. فاتقوا الله وتأملوها أعزائنا المستمعين الكرام بعمق. الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يقول فيها: احذر هذه العادات كي لا تصاب بالبواسير. من المؤكد أنه لا يوجد أحد يرغب في أن يصاب بمرض البواسير، نسأل الله العافية والسلامة. لكن للأسف

التي تحدث في الأوعية الدموية في مختلف مناطق الجسم. 7 عادات تسبب مرض البواسير. حمل أشياء ثقيلة. قد تعتقد أنه من الآمن أن تقوم بحمل الأشياء الثقيلة مع ذلك الضغط الذي تشعر به على ظهرك، في الواقع أنت مخطئ، فذلك الثقل قد يسبب لك زيادة الضغط على المستقيم، مسببا انتفاخ الأوردة كالبالون، وهي التي تعرف بالضفيرة الباسورية. لذلك تجنب حمل الأشياء الثقيلة على ظهرك وارتكز على ركبتيك بشكل صحيح. رفع الأثقال في الجيم. إفراطك في رفع الأوزان الثقيلة في صالة الألعاب الجيم قد يسبب لك الإصابة بمرض البواسير. من الجيد أن ترغب في تحسين مستوى لياقتك، ولكن بما يناسب قدراتك ودون الضرر لجسمك. لذلك حدد الأوزان المناسبة لك. الجلوس لمدة طويلة على المرحاض. كثيرون يفضلون تلك الأوقات التي يجلسونها فيها بهدوء على المرحاض مع هاتفهم المحمول، لكن هذه العادة السيئة قد تسبب لك الإصابة بالبواسير أيضا. فأنت مع جلوسك لوقت طويل على المرحاض المفتوح ستجعل الجاذبية تشكل ضغطا لا مبررا له على أوردتك. لذلك عندما تنتهي من قضاء حاجتك لا تستمر في الجلوس أبدا. النظام الغذائي. ما تدخله جسمك من طعام يشكل عامل مهم في حماية جسمك من الإصابة بالبواسير. لذلك عادتك الغذائية الخاطئة التي تعتمد فيها على الأطعمة السريعة والمعلبات والدهون لن تسبب لك سوى الضرر، خاصة مع افتقاد تلك الأطعمة للألياف المطلوبة لجسمك التي تساعد على الحفاظ على مرونة حركة الأمعاء لديك. كما أظهرت الأبحاث أن تناولك للألياف يساعدك في تخفيض أعراض البواسير والنزيف حتى وإن أخذ بعض الوقت. إهمال الإمساك. يتسبب إصابتك بالإمساك في تشكيل الضغط على الكتل في تلك المنطقة من جسمك، بالإضافة إلى ضغط البراز الصلب على وسائل الشرج، وهو ما يسبب انتفاخ الأوردة. لذلك قم بممارسة الرياضة وتناول الألياف المطلوبة لجسمك، ولا تنسى شرب كمية كافية من الماء حتى تحافظ على انتظام حركة الأمعاء لديك. إهمال الإسهال هو واحد من أكثر أسباب الإصابة بالبواسير شيوعا، وذهابك عدة مرات للحمام يسبب الضغط والانتفاخ لأوردتك. لذلك من المهم معرفة السبب وراء الإصابة بالإسهال، والذي قد يكون بسبب فيروس مثل الإنفلونزا أو الأدوية أو مرض منقول بالغذاء أو تعديل نظامك الغذائي. وأخيرا الحمل. بالتأكيد تجربة الحمل مميزة، وقد لا يكون الحمل عادة تقوم بها المرأة، لكن قد يشكل الضغط في البطن بالإضافة إلى توسع الرحم والتغيرات الهرمونية أو الإمساك، وكلها من أعراض الحمل الشائعة أن تسبب الإصابة بالبواسير. لذلك سيساعد تناول الألياف وشرب الماء وأخذ الملينات على تخطي الإصابة بتلك الحالة مع استشارة الطبيب. في النهاية أعزائنا المستمعين الكرام، لا تدع الأمر يقلقك، فقط تجنب هذه العادات التي ذكرناها لتتجنب الإصابة بمرض البواسير. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة للجميع. هذه أعزائنا المستمعين الكرام هي مشاركة الأخ عبد الله بن تاربة، جزاه الله خيرا، ونأمل من بقية المستمعين المشاركة في الحلقات القادمة.

0: في محطة تربوية هادفة نصحبكم إلى تربية الأجيال حيث تبنى النفوس وتغرس القيم.
1: أفضل طريقة لتربية الأولاد لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا وراقبه سبعا ثم اترك حبله على غاربه. أول مرحلة لاعبه سبعا، يعني أول سبع سنوات لا يصح فيها أن تؤدبه إطلاقا. طفل صغير، هناك آباء لو أن ابنهم بكى في الليل يضربه وعمره سنتان. فأول مرحلة لا يجدي فيها إلا الإكرام وأن تلاعبه فقط. ثاني مرحلة أدبه سبعا، يعني من سن سبعة إلى 14 إذا تكلم كلمة غير صحيحة، كلمة غير لائقة، معه حاجة ليست له، يجب أن تبالغ في تأديبه. فبعد الوعي وترسيخ القيم يجد التأديب. المرحلة الثالثة راقبه سبعا، يعني من سن 14 إلى 21 سن المراهقة. بعد أن بلغ 14 شعر بكيانه، فلا هو راشد فيرضيك ولا هو صغير تعلمه. هناك حساسية كبيرة جدا في هذا السن. هذا السن يحير الآباء والأمهات، إن عاملته كراشد يخيب ظنك، وإن عاملته كطفل لا يحتمل. لذلك هنا جاء التوجيه وراقبه سبعا. المرحلة الرابعة اترك حبله على غاربه، يعني بعد سن 21 كن صديقا له. فإن نجحت في المراحل الثلاثة الأولى يغلب على الظن أنك تنجح في المرحلة الأخيرة ويكون ولدا صالحا إن شاء الله تعالى.
0: وختام محطاتنا استراحة للقلب وتأمل للروح، نصل فيها إلى واحة محطات.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة واحة محطات. ثلاثة ضيوف يأتون بلا موعد: الرزق، القدر، الموت. اللهم اجعل رزقنا حلالا واجعل قدرنا جميلا، ولا تأخذنا إليك إلا وأنت راض عنا. من أحبك أوصاك بالطاعات، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ: يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سئل أحد الحكماء: لماذا أحسنت إلى من أساء إليك؟ فقال: لأنني بالإحسان أجعل حياته أفضل ويومي أجمل ومبادئي أقوى وروحي أنقى ونفسي أصفى. قال عنه سيدنا أنس: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كفه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا شممت ريحا أو عرقا قط أطيب من ريحه أو من عرقه صلى الله عليه وسلم. أي نعيم كنت تعيشه يا أنس، ويدك تمس يد خير البشر وتشمه وتحادثه وتكحل عينيك بالنظر إليه صلوات ربي وسلامه عليه. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى: أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم حسب قدرتكم كما تحب ذلك منها. ومن كتاب قيصر الأمل عن الحسن البصري رحمه الله قال: إنكم اليوم تقدرون على ما لا يقدر عليه إخوانكم هؤلاء من أهل القبور، فاغتنموا الصحة والفراغ قبل يوم الفزع والحساب. ومن كتاب الزهد لأبي داود قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أعض على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أقول لشيء قد قضاه الله ليته لم يكن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. ذكر الله سبحانه وتعالى من أفضل الأعمال وأجلها، به يرفع الإنسان درجات وينال به الخير والبركات. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل التسبيح، فيقول: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة. والتسبيح هو التنزيه، أي أنزه الله عن كل ما لا يليق بذاته من النقائص. فمن قال ذلك لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، أي في الأجر والثواب، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أي إنه لو زاد على المئة حصلت له الزيادة في الأجر والثواب بقدر ما زاد من تسبيحات. وقيل أن المراد بالزيادة ما زاده من أعمال الخير على تسبيحاته تلك، لا من نفس التسبيح. اللهم إنا نسألك يا ملهم الصبر، يا مانح الأجر، يا مستحق الشكر، أن تجعل التوفيق حليفنا والنجاح رفيقنا والفلاح هدفنا، وأن تنعم علينا بالأمن والأمان والطمأنينة والسكينة والإيمان والرحمة والغفران. يا واسع العطاء، يا عظيم الإحسان، ارحمنا ربنا برحمتك التي وسعت كل شيء. بهذه الدعوات أعزائنا المستمعين الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات الموسم العاشر، برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة شفيقة بنت حسن بن حسين الزاهر، مخلفة السيد زين بن محمد بن صميط، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الثلاثاء، والعزاء في بيت أولاد السيد علي بن عمر الزاهر نجدي مسجد الرحمن بالرحبة بمدينة تريم. النبى مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة شفيقة بنت حسن بن حسين الزاهر، مخلفة السيد زين بن محمد بن صميط، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الثلاثاء، والعزاء في بيت أولاد السيد علي بن عمر الزاهر نجدي مسجد الرحمن بالرحبة بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من 8 صباحا إلى 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77 27 36 701، للتسجيل واتساب 730-166-016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
2: يعلن مركز الإشاعة الثقافي الاجتماعي بحوطة الإمام أحمد بن زين الحبشي عن إقامة محاضرة للنساء والعذارة بعد مجلس قراءة حضرة باسودان الأسبوعية عصر هذا اليوم الثلاثاء ببيت السيد المرحوم الحبيب أحمد بن عبد القادر الحبشي بشعب أحمد بالحوطة، يلقيها الداعية الشيخ محمد بن أبي بكر الخطيب، والدعوة عامة لجميع النساء والعذارى، صادر عن قسم الإعلام بمركز الإشعاع بالحوطة شبام حضرموت اليمن.
4: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
5: كلمة مبيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت البدائل الأخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
6: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتكلم عن العلاقة بين قول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لكنود. المقصود هنا فيما نحن بصدده في هذه الحلقات تبيين الحالة التي يريدها الله سبحانه وتعالى من طبيعة خلق الإنسان، وما هي فائدة الشرع، ما هي فائدة العلم، ما هي فائدة أدب الدين إذا تأدب به. فطبيعة الإنسان كما سبق في الحلقات الماضية، الطغيان، طبيعة الإنسان من حيث فطرته التي جبلت عليها الطينة، كذلك الجحود وهو الإنكار، ومن طبيعته الأذى، من طبيعته حب الذات، هذه كلها علل وأمراض هي صفة من صفات الطين في الإنسان. عندما نفخ الله في هذا العبد، وعندما سواه بيده، وعندما علمه الأسماء، أراد مولانا أن تسمو الروح على أثر الجسد وعلى أثر الطين. فكلما جئنا في كتاب الله إلى هذه المعاني التي ربما الذي يستخدم العقل أكثر مما يجب يقول كيف القرآن دائما يتكلم على هذه النقائص في الإنسان، أليس هو الذي سواه؟ أليس الذي هو خلقه؟ أليس الذي هو نفخ فيه من روحه؟ فكيف يصفه بالطغيان، وكيف يصفه بأنه كنود إلى غير ذلك؟ نقول المولى سبحانه وتعالى يبين لنا وصفين. الوصف الأول الإنسان الذي يخلد إلى الأرض واتبع هواه، فهذا النموذج وهو الذي دائما القرآن يشير إلى طبيعته الطينية أو طبيعته التكوينية التي خلقت أو جاءت عناصره منها. وهذا غالبا كل الآيات التي تذم مفهوم الإنسان على هذه الصفات قائمة على ذلك. لكن المولى يحمد في العبد، يحمد في العبد عندما يطوع الإنسان هذه الطبيعة إلى خدمة المشروع الرباني وهو القيم، الأداب، الأخلاق، العبادة، العقيدة الصحيحة، التوحيد، الحب، السلام في الأرض. إذا وظف الإنسان بواسطة الشرع، بواسطة العلم، بواسطة النبوة، بواسطة أدب الأبوة هذا التوجيه، هنا بعد ذلك هو يعرف نفسه أنه فعلا هو خلق من هذا النموذج، ولكن تأدب بأدب ربه كما يريده الله، كما قال هناك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هناك كلمة غرك بين لفظتين، الإنسان المخلوق وبعد ذلك الرب الكريم. فإذا أصاب الإنسان غرور الطبع إذن معنى ذلك أخطأ، وإن تأدب بأدب الشرع ارتقى وارتفع وعرف وضعه. أولا عرف أنه فعلا يصيبه الغرور، يصيبه الكبر، يصيبه الحسد، يصيبه العجب، فهي علل ثابتة في البشرية من حيث طينتها، لكن يترقى. فالمولى يصف الإنسان بأنه كنود. بالطبع الكنود يقول الكفور أو الجحود، وهذه ظاهرة قد لا تكون فقط في كلامنا مع الحق. صحيح الشعوب كثير منها من كفر، وهذا واضح في حياة الأمم والشعوب، لكن أحيانا يكون في حياة البشر حتى أهل الإيمان. قد تجد إنسان مثلا يعرف مقدار فلان، ويعرف مقدار علمه، ويعرف مقدار مقامه، لكن تجده يجحد ذلك أو يقلل من شأنه، أو تجده يبحث عن العلل والعيوب التي تصرف من يستفيد منه أو من يأخذ عنه أو من يرتبط به، حتى في شأن السوق، في من يذهبون إلى الأسواق، أو في شأن التنافس على الوظائف، تجد كل من الناس يجحد موقع الآخر، إذا تنافس بعضهم على إدارة أو تنافس بعضهم على مقام معين أو تنافس بعضهم على تجارة أو على بضاعة متشابهة، تجد كل منهم يبحث عن تنقيص الآخر ويجحد الحقيقة إلى حد أنه قد يستخدم الشيء الذي لا يدخل في العقل. وقد أشرنا في بعض الحلقات من طبيعة الإنسان التي تتغلب فيها الطينة على النفخة، هي أنك تجد في مجتمعات الأمة العربية اليوم والإسلامية نوع من أنواع الاستتباع للكفر في الحكم، وهو قضية الانتخاب، انتخابات. كيف يجحد البعض مقام بعض الشخصيات التي لها موقع في المجتمعات؟ أحيانا تجد بعض أصحاب القرار لهم موقع، لهم فائدة، لهم نفع، لكن تجد أن النفوس من جهة والأطماع والمصالح تلزمهم أمام الواقع أمام المجتمع أن ينكروا ذلك، أن يجحدوه وأن يتكلموا بعكسه. هذا في حق المخلوق للمخلوق، أيضا حصل هذا في حق المخلوق للخالق. وكما ذكرنا في الحلقات الماضية أنها طبيعة شيطان، إذا اعتقنت الطبيعة النارية بالطبيعة الطينية هنا حصل التصلب وحصلت القسوة. فكلما ارتبطت نارية الشيطان، طبعا نارية الشيطان قائمة على الإثارة، قائمة على جحود الحق وعلى ستره، لأنه حتى كلمة كفر هو معرفة الحق ولكن يستره، هو الستر. فلذلك تجد أن من طبيعة الطينة إذا اختلطت بالنار تغير وضعها، وهذا الذي يشير إليه القرآن. ولو تأملنا حتى في تكوين الإنسان، تكوين الشيطان، تكوين الملائكة، بعد ذلك ترجعنا إلى المسألة الأخرى، وهي مسألة ما ميز الله به الكائنات. ميز الله الشياطين بالحركة والسرعة والاختفاء، ميز الله البشرية بالخلود إلى الأرض والضعف وغيرها من الشهوات، هذه طبيعة الإنسان. ميز الله الملائكة بالسمو والنورانية والتزام الأمر دون مناقشة. فهذه التخصصات التي وضعها الله في هذه المخلوقات تبين لنا أننا يجب أن نعرف وضعنا بأنفسنا. من أنا؟ إذا عرف الإنسان، قال من عرف نفسه فقد عرف ربه. إذا لم يعرف الإنسان نفسه، يعني بمعنى أنه أصابه الكبر والطغيان والغرور والأعراض والأمراض والكنود، إذن أبرز الآن حقيقة اندماج الشيطان مع طبيعة الإنسان. وكل هذا الذي يشير إليه القرآن، الذي يشير إليه، ينبه الإنسان، ينبه المؤمن وينبه العاصي وينبه الكافر، أنك أيها الإنسان أنت مدين لربك. فربك هو الخالق، ربك هو الرازق، ربك هو المعطي، ربك هو الذي يحرك هذا الوجود، ربك هو الذي بيده الأمر من قبل ومن بعد. فإن غلب الجحود وغلب النكران وغلب الكنود على النفس وعلى القلب وعلى الروح وعلى هذا المخلوق أنكر، وجاء بفقه يسمونه فقه المبررات والمغالطة. فقه موجود في حياة الناس يطلق عليه فقه المبررات، دائما يبرر الإنسان الشيء، قد يعرف الحقيقة فيبررها بخطأ لأجل أن يثبت الخطأ مقابل الحق، أو ما يسمى تلبيس الحق بالباطل وتلبيس الباطل بالحق. من هنا حدد القرآن التنبيه وكذلك الإشارة إلى أن الإنسان قد يتغلب عليه طبعه فيصبح من هذا النموذج كنود، جحود، كفور، فيذكره الله سبحانه وتعالى بالنعم حتى يعود ويرجع وينيب قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى فيحاسبه على سوء أعماله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق في أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، يبارك في الإخوة والأخوات المشاهدين والسامعين، يبارك لنا في هذا الشهر الكريم، بل ويبارك لنا في كل حياتنا وأطراف تصرفاتنا، يجعلها كلها مرضية له سبحانه وتعالى وقائمة على منهج الشرع الذي جاء به نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: أكثر شيء بعد ما تتم حجك وتتم الطواف وتتم السعي تشتغل بهذه الكلمة: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا واجب. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد، ما عاد نجي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا بعد يوم العيد، بعد ما يتم الخمسة الأركان: الإحرام، ثم الوقوف بعرفة، ثم الحلقة والتقصير، ثم الطواف نهار العيد، ثم السعي، تميت الحج ما شاء الله. هذا لا تشتغل إلا بهذه الكلمة ليل ونهار، قبل 1000 2000 أكثر: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأن الله جل وعلا قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب في الآخرة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ما شاء الله. ويحذر الإنسان من الجدل والخصام والمعاصي في مكة، المعصية في 100,000 بعضهم، المعصية في مكة والكذبة في مكة 100,000 ولا في الحج. ولا خلي نفسك كما الطريق، إذا بغيت الله يرحمك انكسر وتواضع وتشوف نفسك ذليل حقير، لا ترفع صوتك ولا تجادل أحد، ومن آذاك سامحه، ومن آذاك احتمل أذاه لأجل من عفا عفا الله عنه، ومن سامح سامح الله. نسأل الله جل وعلا ينظر لنا بين رحمه يقبلنا على هنا ولا يردنا خدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربي رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، حتى وقع الله نفسه وجنه ارجو من ذلك الناس.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
2: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس الدورة السنوية الخاصة بالحجاج لتوضيح أداء مناسك الحج والعمرة المنعقدة بدار المصطفى لهذا العام مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن صميط، وقتا مفيدا ونافعا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فنواصل الدرس الأخير في هذه الدورة في أحكام الحج، ووقفنا عند طواف الوداع. فطواف الوداع هذا يعني هو ليس له علاقة بالحج ولا بالعمرة، هو علاقته بالحرم، حدود الحرم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فكل من يريد أن يفارق الحرم إلى وطنه أو إلى مسافة قصر، فإنه يشرع له طواف الوداع. وهل هو واجب أو سنة؟ عند أكثر العلماء أنه واجب، وعند المالكية أنه سنة، وهذا بخلاف طواف القدوم. طواف القدوم بالعكس، طواف القدوم عند الجمهور أنه سنة، وعند المالكية واجب. عند المالكية يرون وجوبه، وكذلك الأحناف يرون وجوب طواف القدوم على صاحب القران، على صاحب القران. فهذا طواف الوداع. فيوجد عند حتى عند الشافعية يوجد القول الثاني عند الشافعية أنه سنة، أنه سنة. وهذا طواف الوداع كل من أراد أن يفارق حدود الحرم الذي حرمه الله تعالى إلى مسافة قصر أو إلى وطنه، فإنه يشرع له طواف الوداع، يشرع له طواف الوداع. إن كان بيخرج إلى حوالين مكة إلى أقل من مسافة القصر ماشي عليه طواف وداع، لكن إذا أراد أن يخرج من مكة إلى المدينة، أو يخرج من مكة إلى بلده، أو بيروح من مكة مثلا إلى الطائف لأنها مسافة قصر، فيلزمه أن يطوف الوداع. هذا على المعتمد عند الشافعية. وإذا ترك فإنه يجبر بالدم. ولذلك طواف الوداع يشترط فيه النية. يعني نحن ذكرنا في طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف العمرة أنه تسن لهم النية، لكن طواف الوداع تشترط له النية، لأنه ليس له علاقة بالعمرة ولا بالحج. هذا واجب مستقل على كل من دخل حرم الله. كل من دخل حرم الله تعالى فإنه يشرع له قبل الخروج أن يطوف الوداع. وعند الجمهور الذي يقول بوجوبه، فإنه يجبر إذا ترك فإنه يجبر بدم. نعم، يسقط طواف الوداع على الحائض. الحائض يسقط عليها طواف الوداع لأنه ما هو ركنه، عرفنا. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السيدة صفية، سيدة صفية النبي صلى الله عليه وسلم حج مع نسائه التسع كلهن. فسيدة صفية بعد الطواف بعد عرفة قالوا له أنه عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى اليوم الثالث وجلس النساء معه، فأراد في بعد ذلك توجه إلى مكة المكرمة ولطواف الوداع، فقالوا له أن السيدة صفية حاضت، فظن أنها لم تطف الإفاضة، فقال أحابستنا هي؟ قال إذن بتحبسنا، بننتظرها لمن تطهر. فقالوا إن لكنها قد طافت الإفاضة، لا طواف الوداع ما طاف. قال فلا إذن، خلاص ما دام إلا طواف الوداع. فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع عن الحائض، أسقط طواف. أما طواف الإفاضة قال أحابستنا هي، طواف الإفاضة ما يسقط، قال بتحبسنا، بنجلس من أجلها. ولكن طواف الوداع قال لا، طواف الوداع لا لا لا, لا حبس. فأذن لها بالانصراف من غير طواف، أذن لها بالانصراف من غير طواف. فإذنه صلى الله عليه وسلم لها بالانصراف من غير الطواف أخذوا من ذلك بعض المالكية فهموا أنه سنة، والجمهور أو أكثر العلماء، عندما نقول الجمهور الناس يعرفون جمهور الملاعب، لكن هذا الجمهور يعني جمهور العلماء أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم. طيب، من فرغ من مناسكه وأراد المقام بمكة فليس عليه طواف وداع، ماشي عليه طواف وداع، يقعد في مكة، عرفنا. ومن أراد الخروج من مكة إلى بلده أو مسافة قصر فعليه طواف الوداع، لكن طبعا لا يرمل ولا يطبع، لأنه ليس بعده سعي، ليس بعده سعي. لا يرمل فيه ولا يطبع، ما يشي فيه رمل ولا يشي فيه طباع ولا يوجد سعي بعده، كما قلنا لكم قصة ذاك الذي رأى في السعي يسعى بثيابه، لما سألوه قال سعي الوداع، ظنوا طواف الوداع أنه في سعي وداع، قالوا ما شيء شي اسمه سعي وداع. فهذا هذا الأمر، ما كان بعضهم واحد يكلم صاحبه يقول له يا أخي إيش يقولون طواف وداع، مدريش أنه إذا بتخرج من مكة تطوف وداع. فقال له صاحبه إيش الكلام هذا، ما في شيء اسمه طواف وداع، إيه طواف وداع هذا؟ قالوا بس ماذا؟ قالوا عشان تودع الكعبة. قال إذا أنت بغيت تودع الكعبة تعال عندها قول لها مع السلامة وتوكل على الله. الحاصل يفتي، كلين يفتي، لا شيء، يقول السلام عليكم، قالوا توكل على الله روح، عاش قال ايش ما هو داري شيء. ويسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء، وتجب النية قلنا لأنه مستقل، نحن في طواف القدوم وطواف العمرة وطواف الإفاضة قلنا لا تجب النية لأنه داخل ضمن نية الحج، لكن تسن، لكن طواف الوداع ما هو داخل لا في حج ولا في عمرة، فلذلك تشترط له النية، ويركع سنة الطواف بعده. ومن طاف الإفاضة عند خروجه لم يجزئه عن الوداع، لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، كذا ركن ذا ثاني اثنين. وقال الحنابلة يجزئه إذا كان خلى طواف الإفاضة آخر شيء، قال إنه يجزئه عن طواف الوداع، هذا قال المالكية يجزئه، هذا المالكية وسعوا، الحنابلة والمالكية قالوا إذا أخر طواف الإفاضة إلى آخر شيء إنه يجزئه عن طواف الوداع، لكن عند الشافعية لا، إذا واحد أخر طواف الإفاضة ولو كان قد قدم السعي من قبل، لكن مثلكم أنتم ما بتقدمون السعي، فطواف الإفاضة والسعي وبعد ذلك يكون له يكون طواف الوداع آخر شيء آخر عمل. طيب عاد عندنا في طواف الوداع، يكون طواف الوداع هذا المهم بعد الفراغ من جميع أشغاله، من كل الأشغال، معاش معه شغل في مكة، غلقت كل شيء كل شيء خلاص خلاص انتهينا انتهينا، ويعقبه الارتحال من غير مكث، فإن مكث بعد طواف الوداع لغير عذر أو لشغل غير أسباب السفر أعاد الطواف. فلما يعطوكم خبر في الوكالة في الحملة مثلا أنه شوفوا هنا بنتحرك من مكة إلى المدينة، خلاص بنروح من مكة إلى المدينة أو من مكة إلى البدل إلى اليمن، بنتحرك مثلا يوم الأربعاء الساعة الرابعة عصرا مثال، شوفوا الباصات بنتحرك خلاص خليكم جاهزين. طيب فنقول له أنت الآن من السكن إلى الحرم كم تقطعها، كم بغت المسافة؟ والله قالوا بغت لها يعني ساعة الأربع، تمام ساعة الأربع ذهب وساعة الأربع رجوع كذا ساعة ونص، كم بغالك للطواف؟ قال يعني يختلف إن صادف صلاة نتأخر شوي إن كان كذا، يلا عطها ساعة، ساعة ونص حق المشي ذهابا وإيابا، وساعة حق له حق الطواف، ونص ساعة لمن بعد الطواف نرجع بننزل عفشنا من الغرف إلى تحت، ونحن نص ساعة عرفنا. فإذا قلنا ساعة ونص وساعة ساعتين ونص ونص ساعة حق التجهيز ثلاث ساعات، وطرح لك عادك نص ساعة ولا ساعة احتياط للظروف يعني أربع ساعات، ما دام قالوا لك بنتحرك الساعة 12 إذن عليك أن تتوجه من السكن إلى الحرم لتطوف الوداع الساعة 12، عشان أربع ساعات تكفيك تروح وتطوف وانت ريض وتركع ركع بعد الطواف وترجع وانت ريض وتطلع تجيب عفشك وتنزل تحت عرفنا. فيكون آخر شيء ما يصح، متى بنتحرك الساعة 4 العصر خلاص بنروح الصبح في البرود وبنطوف وبنرجع متى ما راحوا قد حجاهزين، ما يتأث، ما دام في طواف الوداع ما يتأث، طواف الوداع آخر شيء آخر عمل لك في مكة، لا يعقبه نوم ولا تسوق ولا ضيافة ولا غير ذلك، ترجع نزل عفشك تطلع الباص توكل على الله، هكذا يكون موضوع طواف الوداع، يكون آخر شيء طواف الوداع آخر شيء آخر شيء آخر عمل لك يكون طواف الوداع. فنعم إن كان في أثناء الطريق أنت رايح الحرم أو راجع من الحرم، خصوصا أنت راجع من الحرم، إذا أنت راجع من الحرم إلا دكان على الطريق بتشتري حاجة منه وأنت على الماشي ما في مشكلة ما فيها إشكال، على الماشي والله حر ظهر بنشرب لنا عصير على الطريق ما في مشكلة، بيشتري له شيء على الطريق ما في إشكال، لكن إنه يدخل من دكان لدكان ومن دكان لدكان هنا في مشكلة، هنا في إشكال. نعم لو راحوا إلى السكن وراحوا واستعدوا نزلوا عفشهم جاهزين، فين الباصات الحين بتجي بعد نص ساعة، بعد ساعة، قاعدين منتظرين، ما يضر هذا. وأثناء الانتظار قال ما دام حجالسين ماشي عمل، كيف نروح بنتسوقنا في الدكاكين اللي حول الفندق؟ ما فيش كان، لأنه أنت جالس جالس، الباصات ما جات. نعم لو الباصات جات وانت قلت له انتظروا يا باصات ونحن بنروح بنتسوق، هنا اشكال، فيلزم اعاده طواف الوداع، عرفنا. لكن انه لا، انه الامور قاعدين منتظرين باص، ما جاء الباص عاد، وبعدين قالوا جابوا خبر سعاد وبعد ساعه بيصل، لا حول، احنا جاهزين، ما فيش، ما يضر التاخر هذا الساعه، ما يضر لانك انت قد استعديت. ثم تتوجه بعد ثم اذا خلال الساعه ذي انت بتروح بتتبضع ولا بتتسوق ولا بتعمل شيء، لانك جالس جالس ماشي فايده منك، لازم تقعد ما تتحرك، لا لا تفضل، ما دام انه الباص اللي تاخر، ما هو انت اللي تاخرت، عرفنا، الباص اللي تاخر عليك لا باس، ما دامك جالس جالس روح اقلك عمل، ما في اشكال في هذا الامر. لكن انه الباصات جات وقالوا للباصات انتظروا الحجاج بيروحون بيتسوقون وبيجون، هنا في مشكله، لانه صار التاخر من الحجاج الحين، ما هو من الباصات، ما عادش تاخر، انتم تاخرتوا، هذا طواف الوداع ذا بيروح على الهواء، ما عادش فايده منه، عرفنا. فهذا امر مهم جدا في طواف الوداع. ولو كان قالوا لكم 4 العصر وخرجتوا 12 الظهر واستعديتوا وطفتوا وجيتوا وكل شيء جاهز، رجعتوا السكن جاء خبر قال لا شوفوا الا بيتاخر لبكره، اذا يجب اعاده طواف الوداع. عاد أخر متى؟ قالوا لا غدا. لو كان ما بيتأخر نص ساعة ساعة ما بيسع أننا نعيد طواف الوداع، متابع نروح من السكن ثاني مرة وذا. أما إن كان الوقت يسع قالوا بدل 4 شوفوا لا بيرجع الساعة 8، يجي الساعة 10 بالليل الباص، إذن حسبنا الله ونعم الوكيل. ثاني مرة قبل الموعد الجديد بأربع ساعات روح ثاني مرة إلى الحرم طف طواف الوداع ورجع. فهذا بالنسبة لطواف الوداع. طيب الحنفية قال يجوز فعله في أيام من النحر وبعد، عجيب عند الحنفية وسع وقال طوف وداع متى ما بغيت، كمل كأنه ما هو لازم آخر شيء، المهم تطوف بعد عرفة توك، عرفنا، وأنه لا يجب على المعتمر، يجوز فعله في أيام من النحر وبعدها، وعند الحنابل أنه لا يجب على غير الحاج، عجيب الحنابل عندهم طوف وداع للحاج بس، يعني هذا إذا كان عند الحنابل يعني متعلق بالحج فقط، أما عند الشافعية لا مفتوح، حتى واحد دخل مكة كذا بس بيتمشى عليه طواف وداع، واحد قال معزوم طلع جاء من الطائف ولا من جدة وقال معزوم في مكة وراح معزوم عرس، قبل ما يخرج يشرع له طواف الوداع، كل من دخل الحرم قبل ما ينزل يطوف وداع، عرفنا. طبعا هذا على المعتمد عندنا، عرفنا على المعتمد، ولكن القول الثاني عندنا أنه سنة، وعليه عمل كثير، رأينا كثير من شيوخنا يأخذون القول أنه سنة، لأنه مع الزحمات هذه الشديدة خصوصا يعني اللي ما هم شباب ذول يتعبون كثير، ما هم صدق غلق الحج قدو ناجح سواء طاف الإفاضة وسعى سعي الحج خلاص مغلق، يعني حق أنه ينتظر وقبل ما يتحركون بأربع ساعات قم روح يلا وروح. طبعا أربع ساعات دي احنا مثال ضربناه، ممكن يكون أقل ممكن يكون أكثر حسب البعد المكان من الحرم وحسب سرعة الواحد كم تستغرق في الطواف وكم. فكثير عندنا من شيوخنا أخذوا في طواف الوداع القول بأنه سنة، عرفنا، إذا تيسر لهم طافوا الوداع، ما تيسر لهم خلاص معد. وإن كان على قول الحنفية أنه يجوز فعله حتى قبل السفر بيوم يومين، ما في مشكلة عندهم أي وقت، فهذا من أراد أن يقلد الحنفية في ذلك فلا بأس. طيب أركان الحج اختصارا، يعني خمسة أركان هذه: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي، والحلق أو التقصير، هذه أركان الحج. وبعد أركان العمرة واجبات الحج خمسة، هذه تجبر بدم: الإحرام من الميقات، لو ترك الإحرام من الميقات يجبره بدم، المبيت بمزدلفة، رمي الجمار، المبيت بميناء ليالي التشريق، طواف الوداع. هذه الخمسة عند الشافعية إذا ترك واحدة منها يلزمه أن يذبح شاة، فإن عجز عن الشاة فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهنا عند قال زاد الحنفية: السعي والحلق والتقصير جعلوه واجب ليس ركن. وزاد المالكية: التلبية، عجيب المالكية عندهم التلبية واجب لازم تلبي، وطواف القدوم جعلوه واجب، عرفنا. هذا كله إيه من الحنابلة، زاد والجمع بين الليل والنهار في عرفة كما شاء الله. أركان العمرة نفس أركان الحج، الفرق فقط أنه ماشي وقوف بعرفة. أركان العمرة: الإحرام، الطواف وهو طواف العمرة، والسعي والحلقة والتقصير، الحلقة والتقصير. وواجب العمرة واحد وهو الإحرام من الميقات، ماشي مزدلفة ولا منى ولا رمي جمار وكل هذا مش موجود، هذا واجب العمرة. محرمات الإحرام، هذا أمر مهم جدا. محرمات الإحرام، أولا اللباس، ماذا يحرم من اللباس؟ عندنا الرجل وعندنا المرأة. فالرجل أولا يحرم عليه ستر رأسه بما يعد ساترا، ستر رأسه بما يعد ساترا، يعني جاب كوفية غترة طرحها في رأسه أي ما يعد ساترا. أما الذي لا يعد ساتر، مثل إيش لا يعد ساتر؟ واحد قاعد كذا محرم حط يده فوق رأسه، اليد ما تعد ساتر، عرفنا لا تعد ساتر، فهذا لا يضر، لا يضر هذا. فما يعد ساترا أي شيء يغطي برأسه. لذلك المحرم إذا كان الحاجة هذا بينام، فعند النوم يغطي وجهه ما في مشكلة، رأسه لا يغطي. بعضهم يحبون يغطون نفسهم يتكلوس كله، لكن إذا أنت حاج ممنوع تغطي رأسك، بغطي يجعل الغطاء إلى وجهك، خلي الرأس مكشوف. طيب يوم يتكي يوم ينام قال على المخدة قال غطت نصف الرأس، هذا لا يعد ساترا، المخدة ما تعد ساترا، عرفنا هذا للنوم ذي، هذا مسدوحين ذول، ما هو ساتر يحطه فوق رأسه، عرفنا. بما يعد ساترا، بما يعد إيه؟ يعد ساترا. فإذا كان الساتر في تجافي ما يضر، مثل المظلات هذه، حامل مظلة لا يخلي المظلة فوق رأسه كذا، لا يرفعها يبعدها قليل، يعني حتى صبعين ثلاثة أصابع أربعة أصابع منها بعيد. أما المظلة طبعا حاجة هو يبغى الواحد يرفعها عشان ما يعور الناس، بس لأن الحق الأطراف ذي قد توذي حد إذا وطاها جم ممكن تدق الناس، لا يرفعها بحيث ما تصيب أحد. فإذا في تجافي بين الرأس والمظلة ما يضر، هذا صحيح عرفنا. إذا مثلا شيء ثقيل وجاء حطه فوق رأسه ما يعد ساتر، ما حد حط قدر حطه فوق راسه بيستر راسه بقدر، معقول هذا ما يتأتد الا شيء ثقيل، ولا شنطه معه شنطه ما هزه ما جاء طرحها فوق راسه، هذا ايضا ما يضر لانه ليس لا يعد ساترا، حطه فوق راسه الا ليحملها ما هو اللي يغطي راسه. اما ان نوى به ستر الراس هو حط الشنطه فوق الراس عمدا عشان يبي يغطي راسه، هذا ياثم ذا وعليه الفديه ياثم ذا. لكن لا عشان شيء ثقيل شنطة ما هزتك أم حطها فوق رأسه عشان يسهل عليه حملة ما يضر. طيب قال هذا أول شيء، قلنا ستر الرأس. كما يحرم عليه لبس المحيط بالبدن، عرفنا كالسراويل والصوارين هذه الفوط ذي ممنوع. نعم السباعيات مفتوحة ما يضر، إذا السباعية بيلفها ما في مشكلة عرفنا، لكن صارون هذا المخيط ما يمكن المقفل. والمحيط بالبدن

0: فإذا جلسه ما صح، ولا يلبس شيء من السراويل اطلاقا، عرفنا؟ فهذا كله ممنوع، ولا ثوب ولا شميز ولا شيء من كل هذا، ممنوع ممنوع كله. طيب إحاطته قال بخياط أو رباط مربوط ما يجوز، أو كما قلنا بجلس أو بدبوس أو بذاك الشكشك ذا، أو كان حتى من مصنعه بلاستيك كلهم مدروي ماشي له لا لصق ولا شيء، فكل ذلك ما دام محيط ممنوع. كل محيط فبخياطة أو ربط أو عقد أو دبوس أو جلس أو لاصق، فكل ذلك ممنوع. لابد يكون الإزار مفتوح والرداء، الإزار مفتوح والرداء مفتوح. نعم الإزار فقط من أجل حفظ صيانة العورة يجوز لك الكمر الجلد، مشان يمسك لك الإزار التحت إذا الأسفل الثوب الأسفل عشان يمتمسك، ما بيقع واحد ما يخلي بدون إزار مع المشي والحركة بيفتك عليه، فيجعل له هذا ما في مانع، هذا معذور فيه. وكذلك قالوا الشنطة، لو عنده شنطة بعض يحطها هنا مثلا كذا حق الحبل، شنطة هنا فيها الجوال الجواز أو بطاقة أو كرت حقة الحج أو عنوان ولا فيها فلوس حقه، مهم هذا ما العلماء قالوا هذا يجوز. الجلد لمسك الإزار والهميان، هذه الشنطة الهميان يسمونه، كانوا في المأساب يسمونه هميان، يعني محفظة يطرح فيها له أشياء ولا الكتاب حقه والبطاقة ولا فلوس ولا أي شيء. طيب فهذا جائز. كما يحرم عليه لبس المحيط بالبدن أو جزء منه سواء كان حطته بخياطة أو رباط وغير ذلك، ويحل النعل، النعال يجوز بشرط إذا ظهر منه العقب ورؤوس الأصابع، فإن كان مستور الأصابع أو مستور العقب ما يجوز، عرفنا؟ يعني كما يقول ذاك كان في بعض من الأحذية يسمونها نص جزمة، تلاقي مستور من الأمام مكشوف من الخلف، ما تجوز للمحرم، هذه ما تجوز للمحرم، عرفنا؟ لابد يكون من الأمام مكشوف الأصابع، يعني تظهر من الأمام والعقب ما يظهر من الخلف، هذا أي حذاء بهذه الطريقة يجوز، عرفنا؟ بأي طريقة بحذاء ما دام الأصابع مكشوفة والعقب مكشوف يجوز. أما أن يستر العقب أو يستر الأصابع هذا ممنوع، ممنوع أن يكون مساتر الأصابع أو ساتر، هذا للرجل. أما المرأة فما يحرم عليها المخيط ولا المحيط، كل هذا يجوز لها. الذي ممنوع ستر الوجه أو ولبس القفاز، الوجه ستر بأي ساتر، عرفنا؟ ساتر يمس الوجه، يمس الوجه، ساتر يمس الوجه هذا ممنوع منه. أما إن كان الساتر لا يمس الوجه كما قلنا لكم، إذا كانت المرأة المحرمة تعمل هذه القبعة حقت أصحاب الرياض فيها زيادة كذا، فتطرح النقبة حقها من خلفها، فهذا الساتر لا يمس الوجه، فهذا ما يضر، عرفنا؟ هذا ما يضر. قال كان أمهات المؤمنين قالوا كنا نكشف وجوهنا، فإذا أقبل الركبان أسدلنا، ما قال غطينا وجوهنا، قال أسدلنا. كيف الإسدال؟ يعني تجيب حق الطرحة وتطرح يدها كذا وتجعل الطرحة من خلف اليد بحيث أنها ما تبان، فيسدلون ويضعون اليد حتى لا يمس الغطاء له الوجه، فيردون بيداتهم إلى أن يعبر الركبان بعدين يكشفون. طبعا أول كان يعني العداد مهما كان، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم حجوا 124,000، أما الآن بالملايين الحين حجاج 3 مليون 4 مليون، كم نسبتهم من أول شيء؟ 124,000 على 4 مليون طلعوا كم ذا؟ الحاجة بسيطة، كم؟ أقل كثير، يعني نسبة واطية كثير جدا، يعني هذا بيجي يمكن الثمن، 124,000 بالنسبة للذا أو سدس وضربها في 4، يعني 1 من 24 الآن عدد الحجاج أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والآن 1 من 24 جزء، يعني بتضاعف الأعداد 24 مرة. فالآن الأسهل شيء للنساء أن يعملن القبعة ذي حقت أصحاب الرياضة ذي اللي فيها زايد كذا، يعني تحطونها كذا وفيها زيادة كذا ويحطونها له، كما تشوف أصحاب مدربين الرياضة يلبسون هذول، عرفنا؟ فيحملها فيها زيادة فتجعل الغطاء من خلفه فلا يمس الوجه، لا يمس الوجه. ولبس القفازين، ليس المشكلة في ستر الكفين، المشكلة في لبس كيس أو قفاز، هذه مشكلة. لو حطت كيس حطته في يدها ممنوع، أو قفاز ممنوع، لكن لو جاء حطت كفها تحت ثوبها ما يضر، يعني تحت الطرحة حقها تحت شيء ما يضر، ما لبست شيء فيه إلا حطتهم غطته بنقبتها وشيء ما يضر. فليس المشكلة في القفازين في الكفين، الستر، وإنما المشكلة في لبس كيس أو قفاز، فهذا ممنوع منه. أما الشراريب في الأرجل واجبة دي، عشان خصوصا في الطواف والصلاة، وعموما لأنه القدمين عورة عن المرأة، فهذا المرأة. فهذا بالنسبة لللباس، ما يحرم من اللباس. الثانية الطيب، ويحرم على الذكر والأنثى الطيب، ويحرم عليه التطيب بما يعد طيبا. ما نقصد بالطيب الرائحة الطيبة، لا، الرائحة المقصود بها الرائحة العطرة. عرفت؟ في أشياء كثيرة رائحتها زينة، التفاح ريحه طيب لكنه ما هو عطر، البرتقال ريحه طيب ريحه زين، يشم برتقال يعني رائحة جميل مقبول، عرفنا، لكنه ما هو طيب، ما هو عطر، عرفنا. فما يعد طيب، بعضهم يظن أي شيء فيه رائحة ممنوع، لا، مو أي شيء فيه رائحة، إذا كانت رائحة عطرية يتعطر بها، يتطيب بها، يعتاد أنه يتطيبون بالعطر هذا، بريحة، هذا ممنوع. أما كل شيء فيه رائحة، الطعام له رائحة، والفواكه لها رائحة، وكل شيء له رائحة، فليس ما هو كل شيء. ذلك بعض يسأل المحرم يستعمل معجون الأسنان، ويقول معجون الأسنان إذا فيه رائحة عطر، إذا فيه عطر ممنوع، لكن أما لا فيه رائحة، رائحة إلا شو هذه، كما الفكس والنعناع، ولا هذا ما هو شيء يتعطر به. فإذا كان ما هو يتعطر به فيجوز، ما هو لازم، ما هو كل شيء ذا رائحة. نعم، أيضا الصوابين حق اليد دي، حق الغسيل دي عطر، دي فيها دي صوابين معطرة، هي مكتوب عليها صابون معطر، هذا ممنوع، لأنه اللي يطرحونه فيه عطر يتعطر به، هذا ممنوع. أما صوابين ما فيها عطر أو رائحة ما هي عطرية، رائحة طيبة لكنها مش عطرية، عرفنا، ريحة فراولة، ريحة تفاح، ريحة برتقال، ما يضر، هذا كله لا يضر. فيحرم التطيب بما يعد طيب في بدنه بعد الإحرام، أما قبل الإحرام كما أشرنا أول سابق يسن التطيب في البدن دون الثوب. ذكرنا أنه قبل نية الحج أو العمرة يسن أن يطيب بدنه ولا يطيب ثوبه، فهذا قبل النية، قبل النية يجوز، لكن بعد النية لا يطيب بدن ولا ثوب ولا فراش ولا شيء، حتى لو الأكل فيه له عطر، لو حد حط عطر شيء يتعطر به حطوه في طعامك، عرفنا، شيء يتعطر به، ما ورد ولا شيء حطوه في الشراب حقك ولا عاج، ممنوع تشربه، عرفنا، لأنه هذا كله معطر. فيحرم عليه التطيب بما يعد طيبا في بدنه أو ثوبه أو فراشه، عرفنا. طيب، دهن شعر الرأس واللحية، دهن شعر الرأس أو اللحية في الطيب. بعضهم يسأل إذا كان يعني يحمل قارورة عطر مقفلة تماما، إذا ما يخرج منها شيء ولا يسيل منها شيء، يعني إذا كان الغطاء محكم ماشي يتطير منها ما في شيء، لكن إذا كان شيء يسرب منها ولو قليل ممنوع، لأنه هذا بيؤدي إلى تعطره. دهن شعر الرأس واللحية، لو بيدهن يداته ما في إشكال، بيدهن رجله ما في إشكال، بيدهن أي مكان في جسمه ما في مشكلة، المشكلة في دهن شعر الرأس أو اللحية فقط، هذا اللي ممنوع. حق يجيب دهن، يدهن رأسه بزيت، بسمن، بأي دهن، بكريم، هذا ممنوع، وكذلك شعر لحيته. أما بيدهن يداته، رجوله، عرفنا، بعضهم يعني في مع الطواف مع المشي يحتاج إلى كريم مثلا، تسلخات تجي عنده، هذا كله مسموح، ما في إشكال فيه إطلاقا، عرفنا، ماشي فيه أي إشكال، بل هذا أولى له، لأنه بعدين وقت الزرة يجي مجال معاد وقادر يسير من كثر الحرارة اللي أصابته، مشكلة بعضهم خاص من البداية يستعد يطرح له كريم في أماكن الاحتكاكات هذه حتى لا يتضرر، بعدين يكون أولى له. أما هذا ما مسموح، الممنوع شعر الرأس أو اللحية، عرفنا، شعر الرأس أو اللحية. طيب، دهن شعر الرأس أو اللحية، ويقتصر التحريم شعر الرأس أو اللحية دون سائر البدن. هذه الثلاثة اللي مرت، اللباس والطيب والدهن، يعذر فيها الناس والجاهل، فلا شيء عليه. لو واحد نسي وغطى رأسه، غطى رأسه كما في النوم، جاء نايم قام غطى رأسه، كأنك غطيت رأسه، نسيت، ألا أنا معتاد يوم أنام غطي رأسي، نسيت، ما عليك شيء، إيش الواجب؟ ابعده حالا، ما هو نسيت وتستمر، لا، ابعده حالا. تعطر ناسيا، ايش الواجب؟ على طول قوم اغسله، في الحال قوم اغسله. قال ما حصلت مكان اغسل فيه، اذا بيكون عليك فدية الحين، لابد ازالته حالا. اذا تعطرت وجاء بعدين تذكرت على طول تغسل يدك في الحال. أو الدهن، دهن شعر رأسه أو لحيته نسيانا، عرفنا مثلا جاء يشرب شيء في زيت زيتون ولا حاجة قطر شلوا وسحبوا في لحيته، نقول هذا ممنوع، قال نسيت، اغسله حالا، اغسل لحيتك على طول، أزل آثار الدهن مباشرة. فهذه ثلاثة الأمور يعذر فيها الناس والجاهل، بشرط أنه مباشرة إذا تذكر يزيله حالا، إذا تذكر، أما ما تذكر إلا بعد ما انتهى قد أحل من إحرامه، دهن رأسه ولا لحيته ولا تعطر ونسي، بعد ما أحل من الإحرام تذكر، قالوا أنا نسيت الصابون ده حق البدن، شو أنا قاعد سابر عليه، ما انتبهت أنه ما جاء على بالي أنه معطر، ما عليه شيء، متى تذكرت؟ قال لا خلاص قد غلق العرس، قد غلقنا الحج، قد انت حلينا من الإحرام، خلاص ما عليك شيء، على عليه فدية؟ لا ماشي عليه فدية، ولا على أي شيء. المتعمد نعم عليه، أو إذا تذكر الذي نسي ثم تذكر وبقي مستمر على الشيء ما نزعه حالا، غطى راسه ما نزعه حالا، دهن ما نزعه ما غسله حالا، تعطر ولا غسله حالا، هذا ممنوع، عرفنا؟ يعني فلذلك إذا واحد محرمين وجابوا لهم جمرة فيها دخون، ممنوع المحرم اللي يوزع الدخون ذا، خصوصا هناك في مكة أو في هذا يكون عنده نباهة، يعني المهم محرم يجيب له الجمرة المحرم يقفزه، لكن لو عبر عليه والمحرم ما شاء الله قام يدخل، هذا أيضا كله ممنوع، وإذا كان عمل هذا واجب عليه بسرعة يقوم يغسل إحراماته، مشكلة هذا ما بيقدر، فين بيغسل إذا كان مفرع في شارع ولا بيقيم عشان لا يتحمل الفدية، بس يتحمل الفدية، إذا ما قدر يزيله حالا عليه الفدية. طيب هذه والفدية مخير، طيب وإن كان قلنا متعمد أو كان ناسي ولم يستطع إزالته حالا، فهذا يخير بين ثلاثة أمور، الفدية حقه مخيرة ما هي حاجة واحدة. أول شيء ثلاثة ما ذكرها، الثلاثة الأمور هذه، أول شيء عندنا ذبح شاه كما هي في الأضحية، إن كان معز عمره سنتين وإن كان ضان عمره سنة، هذا واحد. الثاني إذا أو هذا الخيار اللي بغيته، إما بيتيس ما عند أو ما حتى عندك، وأنت مخير بين ثلاثة أمور اللي بغيته أعمله، حتى لو تقدر على الشاه لكن ما بخرج شاه. إيش الخيار الثاني؟ الخيار الثاني يقول لك إطعام ستة مساكين، كل مسكين مدين من الطعام رز أو بر من مساكين الحرم، والذبح الشاة كذلك تكون في الحرم، نذبحها في الحرم ونوزعها في الحرم، والصدقة الطعام أيضا في الحرم لابد يوزعه على مساكين الحرم، حتى لو اشتراه من برا ما هي مشكلة، أهم شيء التوزيع في الحرم، لكن الذبح لابد يذبح في الحرم ويوزع في الحرم، أما الإطعام جبته من أي مكان حتى من برا خارج الحرم، لكن التوزيع في الحرم. ففي فرق بين الذبح وبين الإطعام، الذبح لابد الذبح نفسه يكون وسط الحرم، حدود الحرم يعني، ما وسط المسجد، يعني حدود الحرم الذي حرمه الله، ويوزعه في حدود الحرم، ولكن الإطعام يوزعه في حدود الحرم، ستة مساكين، كل مسكين مدين، الإجمالي 12 مد، كل مسكين لا يقل عن مدين، بتزيد توك، لكن ستة مساكين لابد ستة، ما يقع خمسة، ولابد كل واحد أقل شيء معه مدين، لا أقل من ذلك. فما يقع يقول حق ستة أعطناهم خمسة نفر ما يتأثر، ولا حق ستة وزعناه على عشرة ما يتأثر، لابد ستة ولابد كل واحد أقل شيء معه مدين كاملة ما ينقص عن مدين. طيب هذا شيء. الخيار الثالث يصوم ثلاثة أيام إذا ما بيذبح ولا بيطعم، على وين يستطيع، حتى هو يقدر لكنه بخيل ما بغى يدفع شيء من ما لا لا لا ما بذبح ما بذبح له أذبح بخمسمية مش منها له. طيب الرز بكم؟ قال والله ذا 12 مد بيجي عليك 90 ريال سعودي، لا لا لا لا مش حاجة له، بنصوم ثلاثة أيام بعدين في البلاد علينا، هذا حل اقتصادي فما في شيء، طبق أخر الأيام لمن البلاد بعدين صوم، بتصوم منها صوم ثلاثة أيام، قلتك بتصوم في محرم ولا في رجب ولا في شيء من البيض في أي صوم أنويها فدية، فالصيام ما هو مختص بمكان، بتصوم في أي محل حتى لو في البلاد. رابعا الحلق وقلم الظفر، حلق أي شعر، الحلق المحرم أي شعر من راس من لحية من شارب من يد من رجل، هذا كله ممنوع، وقلم الأظافر أظافر يد أظافر رجل كله هذا ممنوع على الجميع على الرجال والنساء، حتى الدهن الشعر الرأس محرم حتى على المرأة، أما اللحية قد النساء ماشي الحايفين، والطيب محرم على الرجال والنساء، واللباس في تفصيل كما ذكرنا. يحرم حلق أي شعر من شعور البدن ولو جزء من شعره، حتى شعره بكسرها ممنوع. كما يحرم قلم أظافر اليد والرجل ولو جزء من ظفر، حتى قليل كذا. بعضه عنده عادة سيئة دائما، وهذا أنا بالفدية يحسب، بس عرفنا عاد عليه فدية بيكون حتى لو ناسي. الحلق وقلم الظفر ما يعذر الناسي حتى نسيانا، قاعد كذا بعضه يفكر كذا لو ينتع في شعره، عرفنا بعضهم عندهم عادات كذا غريبة، عرفنا ينتع في شعره، كل شعره بحسابه شوف، عرفنا. فهذا عليه حساب. وكذلك قلم الأظافر حتى نسيان، قد نسيت عليك. النسيان في القلم الظفر وحلق الشعر يفيدك ماشي إثم، لكن الفدية في عليك، عليك ما لك عذر من الفدية، لا تحاول تبعد من الفدية إطلاقا. بخلاف الطيب والدهن والستر واللباس، هذا يعذر الناس ولا عليه شيء، ما عليه فدية. لكن الحلق والقلم الظفر ما يعذر الناس ولا الجهل، يعذر نعم أنه ما عليه إثم، لكن الفدية عليه، الفدية يشترك فيها الكل. قال ولو وتجب في الشعر الواحدة أو الظفر الواحد مد من الطعام أو صوم يوم. لو جاء قال له شعر واحدة قلعتها، ولا جاء يتوضأ فحس عينه سواء، قال لو شاف الشعر في يده. وهذا كثير يعني، الواحد لما يتوضأ لا يقعد عادي هو يوسوس يعني، وبعض الناس هو يجيب نفسه الفدية. إذا أنت تتوضأ غسل وجهك، ما هو شرط أنك بعد ما تغسل وجهك تشوف نفسك شي شعرة نزلت ولا ما نزلت، هذا ما هو واجب، هذا لا تشدد. غسل وجهك أنت وخلاص. إن غسلت وشوفت الشعرة أنك أنت نزلتها، أنك أنت انفحست عينك ولا شيء ونزلت، هذا عليك. أما لو كان هناك احتمال إن الشعرة هي تساقط وحدها من نفسها، ما هو أنا اللي نزلتها، كما نام في التكية صحيح حصل شعر في التكية، ما هو عليك ذا، لأنك أنت ما أنت قمت بنزع الشعر، وإنما هو وحده مع التقلب في الفرش نزل الشعر، هذا ما عليك شيء فيه. لكن اللي أنت تسببت فيه ولو نسيان عليك، أنت تسببت فيه، أنت قلعته، فهذا عليك. فحس عينه ونزلت الشعر، قال خافي موقعك، موقعته غير انت فحست، لو نزلت واحدة ما قلنا شيء، لكن انت فحست عينك ونزلت حق شعره كذا. فلذلك كان واحد لاقي حق شعره يسوي كذا يبعد يده كذا، ما عليه شيء، ما هو لازم، هل لازم كل ما حق تشوف؟ لا ما هو لازم، ما هو ماشي هناك واجب ابدا، لانه ما الغالب ما ينزل شيء. والشعر اللي تساقط من نفسه، واحد عنده هو تساقط شعر يسقط من نفسه، ما عليه شيء فيه. اللي انت تسببت فيه انت اللي قعدت تقلعه، هذا عليك، هذا عليك. اما اللي انت ما تسببت فيه ما عليك شيء. فلو قلع شعره واحده او ظفر واحد وتذكر وقف، عرفنا، فهذا عليه بالشعره الواحده، اما مد من الطعام يوزعه او صوم يوم. والشعرتين اما مدين من الطعام او صوم يومين، على كيفك اللي يحبه قلبك. فإن كان ثلاثة فأكثر في وقت واحد فهذا عليك فيه الفدية اللي ذكرناها المخيرة، إما تذبح شاه، وإما تصوم ثلاثة أيام، وإما تطعم ستة مساكين، كل مسكين مدين من الطعام 12 مد، فهذا اللي بغيته، مخير أنت بين الثلاثة الأمور دي. إذا كان ثلاث شعرات فأكثر في وقت واحد. أما لا قال ألا هو عنده العادة القبيحة دي، قاعد قرض ظفر تذكر وقف، بعد ربع ساعة نص ساعة رجع قرض الثاني، على كل مرة مد، بعد قليل نص ساعة ثانية قرض الثالث، على كل واحد مد من الطعام، مد من الطعام، مد من الطعام، أو صوم يوم، صوم يوم، صوم يوم. فهذا كله أظن الحضارة ما أدري كلهم الظهر اللي بيصومون هنا بعدين، ما حد بيدفع شيء الظهر، إن حد ما بيطيق الصيام ولا شيء يخرج من هناك، يخرج له مد من الطعام. فهذا هو في الايه. وكذلك الشعر نفس الشيء، الظفر والشعر حكمه واحد، يعني ان كان قلع شعره واحده بس في وقت واحد او شعرتين في وقت واحد عليه مدين من الطعام او صوم يومين، ان كان ثلاثه ولا اكثر في وقت واحد فهذا عليه الفديه المخير، حتى لو شل يعني 10 مره 10 شعرات مع بعض، فعليه مخير بين هذه الفديه بس، اما يذبح شاه او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثه ايام. هذا الحلقه والقلم والظفر. طيب عندنا خامسا عقد النكاح، هذا قال المحرم لا ينكح ولا ينكح. فلو واحد مثلا اسمه واحد اب راح الى فين راح إلى فين؟ إلى إلى إلى الحج مثلا، أو أحرم بالحج أو العمرة، عرفنا، أو زوج أو زوجة، كانت زوجة محرمة وجاء عقد لها أبوها وهي محرمة، ما يصح، فهذا باطل. فيحرم على المحرم أن يزوج أو يتزوج. حتى الولي، لو أنت أب واحد حصلت زوج بنت اللي الخطيب بنتك هناك في الحرم، ما شاء الله، ما دام في عرفة بغينا عقد مبارك، كيف نعقد لك هنا ذحين في بلد الله؟ ما شاء الله، إيش الأجر اللي بنحصله والثواب اللي بنحصله؟ نقول له عقد باطل، ما يصح. المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يصح أن يكون زوجا ولا زوجة ولا وليا ولا وكيل. ولا وكيل، واحد وكلك تزوجه ولو كان هو ما هو محرم، ما يجوز لك أنك تعقد له. فهذا المحرم لا يكون زوج ولا زوجة ولا ولي ولا وكيل زوج ولا وكيل ولي زوجة، ما يتأتى يكون هذا. سادسا، الجماع ومقدماته. والجماع فيه طبعا عقد النكاح باطل وماشي فيه فدية، اللهم أنه باطل بس. والجماع ومقدماته، مقدمات الجماع ماشي فدية فيها ولكنها حرام. يحرم على الرجل أن يمس زوجته بشهوة مطلقا ما دام محرم، حتى يتحلل من إحرامه في الحج التحلل الثاني، وفي العمرة التحلل العمرة. أما الجماع هذا يبطل به الحج إذا كان قبل التحلل الأول، أما العمرة تبطل ويجب عليه القضاء، يكملها ويقضيها. أما في الحج فإن كان قبل التحلل الأول يبطل الحج، وعليه أن يكمل الباطل ذا الفاسد ذا، يفسد الحج ويكمل فاسده، وعليه أن يقضي في العام المقبل، لابد هذا قبل التحلل. أما بعد التحلل الثاني يصح الحج، ولكن عليه شاه. اتلاف الصيد، ففي الصيد ممنوع المحرم أن يصيد ولا داخل حدود الحرم. الصيد محرم على نوعين، أولا المحرم ولو خارج الحرم، وغير المحرم داخل حدود الحرم ممنوع. وقطع نبات الحرم الرطب يستثنى من ذلك الإذخر وعلف البهائم والسواك والزروع وقطع الحشيش اليابس، ويحرم قلعه. فهذا قطع نبات الحرم، لا واحد يعني يحصل هناك نبات، طبعا نبات الحرم الذي طلع لوحده من ربه، ما هو اللي يزرعونه الناس. أما واحد زرع شجرة تفاح ولا برتقال ولا غيره، هذا يقطف، هذه ما في إشكال فيه، ولكن الذي يطلع من نفسه يحرم قلعه، عرفنا، إلا كما ذكر الإذخر وعلف البهائم السواك والزروع اللي زرعها الإنسان، وقطع الحشيش اليابس إذا كان حشيش يابس يقطعه ما يضر. هذا بالنسبة لليه اللي فين عاد يعني محرمات الإحرام، عادنا تفصيل أكبر من نذكره الآن كنوع من الترتيب. يعني الفدية في الحج، الفدية ذكرنا. طيب، محرمات الإحرام 13 محرم ما يختص به الرجل: لبس المحيط وستر الرأس، هذا يختص بالرجل. تختص به المرأة: ستر الوجه ولبس القفازين. مشترك بين الرجل والمرأة: إزالة الشعر، قلم الظفر، الطيب، الجماع المباشر بشهوة، عقد النكاح وهو باطل، دهن شعر الرأس واللحية، الصيد، وقطع نبات الحرم الرطب، هذا مشترك بين الرجال والنساء كما يعني شرحنا. المعذور: يعذر الناس والجاهل، ولا إثم ولا فدية فيما يلي ما يختص به الرجل: لبس المحيط، ستر الرأس، والمرأة ستر الوجه ولبس القفازين، هذا معذور الناس والجاهل، ولكن ينزع حالا. ومرة واحد كذا عمرة، وبعد ما غلقوا العمرة وذا على طول نسي، راح لبس ثيابه لكن ناسي، وبعدين قال فين المقص، فتحلل فين المقص، وقلت لابس ثيابه، وده يقول له انت حللت، قال لا عادة فين المقص بتحلل، وكانك لابس ثيابك، نسيانا. فجاء خبه ينزل ثيابه، قال له ده أسرع قص له شعره، قال له أسرع من اللي ينزل ثيابك بقص لك شعره، شفت قص له شعره غلط. فإذا حالا ما عليه شيء، أما إذا كان إذا تأخر عليه. وأيضا يعذر ناسي والجاهل في الطيب، إذا الوطئ ناسيا، المباشرة بشهوة ناسيا، عقد النكاح يكون باطل، ودهن شعر الرأس واللحية وهذا، لكن كما قلنا في دهن شعر الرأس وفي المباشرة لابد ينزع حالا، في الحال إذا مس زوجته بشهوة يبعد حالا. ولا يعذر الناس والجاهل، وتجب الفدية بلا إثم فيما يلي: إزالة الشعر، قلم الظفر، الصيد، قطع نبات الحرم، هذا الفدية لازمة، سواء كان ناسيا أو متعمدا، جاهلا أو مخطئا، كل ذا عليه، لأنه هذا فيه إتلاف. فإزالة الشعر وقلم الظفر وكذلك الصيد وقطع نبات الحرم فيجب فيه الفدية. المحرمات التي لا إثم فيها ولا فدية، مثل ما تقدم في المعذور بالنسيان والجهل، ومثل أيضا أشياء لا فدية فيها: الظفر المؤذي لانكساره، جاء جده دقت في حصاة ولا في جدار، قام انكسر الظفر وغرق في لحمته، وقدر له متألم منه ويوجعه، هذا يقلعه ولا على شيء، يقلعه عمدا ولا على أي مشكلة، لأنه هذا مؤذي، صار ظفر مؤذي، يعني انغرق في لحمته يعوره ينزعه. والشعر المؤذي كان نابت في العين، إذا يعني شعر نبتت في العين الله أعلم قد يكون الله، فهذا ينزعه. ولبس الرجل السراوي عند فقد الإزار، هذا زمان كان مساكين ما يحصلون ثياب، أما ذا حين الحرامات في كل محل، وأصحاب الوكالات يوزعون الحرامات عليه. ولبس الخف المقطوع عند فقد النعل، كان أول مساكين برضو ما يحصلون أحذية، أكثرهم حفاة، وذلك فإن حصل له إلا خف قال يقطعه بالسكين، يقطع العقب حقه فيصح، لكن الآن موجودة الأحذية ذي اللي موجودة بكثرة. المحرمات التي فيها فدية بدون إثم، مثل ما تقدم في غير المعذور بالنسيان والجهل، مثل احتياج إلى حلق الرأس لأذى القمل، يعني إذا كان والله فيه له بثور فيه له شيء ورأسه يعوره لازم بيحلق، يحلق وعليه الفدية. أو احتياج الرجل إلى لبس المحيط لأذى البرد، استبرد ما إحرامات ما تقي شيء، فلبس له صوف يلبس وعليه الفدية. احتياج المرأة إلى ستر وجهها أو لبس القفاز لأذى نظر الأجانب، قال يا أخي عندنا في الحملة ذول مدري حجاج ذول عيونهم طويلة شوفون قاعدين، فهذا ممكن تغطي وجهها وعليها الفدية. فهذه المرأة مخيرة، المرأة عندنا يعني أحسن شيء كما قلنا أن تجعل القبعة ذي وتجعل الساتر من خلفه، فيكون أمرها صحيح 100% وليس عليها فدية، وإما أن تستر وجهها تغطية كاملة وعليها الفدية، فدية مخيرة، صيام 3 أيام، طعام 6 مساكين، أو ذبح شاة، مخيرة. المحرمات التي فيها إثم بدون فدية، مثل عقد النكاح وهو باطل، والنظر بشهوة حرام ولكن ماشي فدية به، والإعانة على قتل الصيد. المحرمات التي فيها إثم وفدية، بقية المحرمات أي محرم تفعله عمدا أو فإنه تأثم وعليك الفدية. دماء الحج عند الشافعية، فعندنا دم الترتيب والتقدير، وهو ذبح شاة، فإن عجز صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. متى ذا؟ قال على 7 نفر، هذا الفدية حقه ذبح شاة، فإن عجز يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. إيش هذه 7؟ المتمتع كما ذكرنا، القارن كما ذكرنا، من ترك الإحرام من الميقات، من ترك طواف الوداع، من ترك المبيت بمزدلفة، من ترك رمي الجمار، ومن ترك المبيت بميناء. فهذه 7 التي إن تركها الشخص فيلزمه دم، فإن عجز صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فعندنا الملاحظة فقط في ترك رمي الجمار، لو كان المتروك حصاة واحدة من الجمرة الأخيرة، يعني هو في آخر يوم، يوم 13 راح بيرمي قدل المغرب قريب، رمل الصغرى رمل وسطى، جاء عند الكبرى رماها 4 عاد كم رماها 6 لو أذن المغرب، 7 جات بعد غروب الشمس ما هي محسوبة، هذا عليه فدية. إيش الفدية؟ قال إما يصوم يوم أو طعام مد واحد. لو كان من آخر جمرة في اليوم الأخير ترك حصاتين، هو ذا جاء آخر الدوام وجاي يرمي جمرة العقبة، قال 5 أذن المغرب، عاد 6 و7 بعد الأذان بعد غروب الشمس، فهذا عليه إما يصوم يومين أو يطعم مدين. أما إن كان 3 حصيات فأكثر أو جمرة ثانية صغرى وسطى، هذا عليه دم قطعا. لو كان المتروك حصاة واحدة مما قبل الجمرة الثالثة في آخر يوم، أو 3 حصيات من الجمرة الأخيرة، فهذا مخير دم، وإن عجز 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. أما لو ترك حصاة من الجمرة الأخيرة في اليوم الأخير فعليهم الطعام أو صوم يوم، لو ترك حصيتين منها فعليهم الدم من الطعام أو صوم يومين، أما لو ترك 3 حصيات أو جمرة كاملة أو غير الأخيرة فكل ذلك خلاص عليه، والرمي كله يعتبر واجب واحد. قال أنا شوفنا يومين ما رميت وأذن المغرب حق 3 يوم خلاص غلق الرمي، فنقول نفس الشيء عليك نفس الفدية، هذه فدية واحد. فلو ترك الرمي كله عليه فدية واحد، عليه فدية واحد. وترك المبيت بميناء نفس الشيء، إن ترك ليلة واحدة فعليه مد من الطعام أو صوم يوم، لو ترك ليلتين صوم يومين أو يطعم مدين، لو ترك 3 ليالي نقول عليه دم شاة، فإن عجز صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فهذه 7 هذه فديتها دم، فإن عجز يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. الثاني دم الترتيب والتعديل، هذا المحصر والمفسد نسكه بالجماع، هذا عليه جمل بدنه، فإن عجز عن البدنة يطعم بقيمتها. قال ما حصلنا جمل، كم قيمة الجمل؟ قال يشتري به طعام ويوزعه على الفقراء والمساكين، يجي له مبلغ كبير ده. قال يذبح بدنة، فإن عجز يذبح بقرة، فإن عجز سبع شيه، فإن عجز تصدق بقيمة البدنة، فإن عجز صام بعدد الأمداد. هذا مصيبة كبيرة ده، حق يصوم بعدد أمداد قيمة بدنة. البدنة بتجيب كم؟ كم ألف سعودي دي؟ 7000 8000 سعودي. اشترابها رز بيجي له كمين كيس رز ده؟ أوه 40 كيس رز، بدي كم ودي؟ أوف ألا شي شي، بيصوم كم سنين ده؟ هذا مصيبة كبيرة ده، عرفنا؟ طبعا هذا مفسد نسكه بالجماع، هذا كما قلنا إن كان وطئ قبل التحلل الأول أو قبل تحلل العمرة، فهذا الذي يفسد النسك وعليه بدنة، عليه بدنة ويكمل الفاسد وعليه القضاء. أما إذا كان بعد التحلل الأول في الحج، أما في العمرة هي تحلل واحد، لكن في الحج إن كان بعد التحلل الأول فعليه دم، فإن عجز فيطعم بقيمة الدم أو يصوم بعدد الأمداد. وهذا دم التخيير والتعديل في قتل الصيد وقطع نبات الحرم الرطب. إذا واحد يناكل واحد لا عاد يقعد يقطع شجر حق، خصوصا الذي يزرع من نفسه، عرفنا؟ وقتل الصيد، ما حد منكم بيصيد هناك، لا بيروح بيشوف وعول، تشوفون وعول هناك يا. ماشي هناك الصيد ذا، وهذا ماشي يعني ما هو عليه، ما هو حولكم يعني. طيب ستر الرأس للرجل، تجب عند الشافعية والحنابلة الفدية على الرجل بستر جميع رأسه أو قدرا يقصد ستره لغرض بكل ما يعد ساتر، ذكرنا هذا. وعند هذا ولو وضع على رأسه حملا، هذا اللي ذكرناه نحن قبل قليل، لو حط كيس ولا شيء حمل، فإن قصد به الستر عليه الفدية، وإما قصد ما عليه شيء. اللباس للرجل، هنا قال منع المالكية جعل قطنة في الأذن، والحنفية حتى قالوا للرجل ما يغطي وجهه، وشد الهميان والمنطقة، هذا قلنا. والخاتم، يجوز لبس الخاتم عند الشافعية، يجوز لبس خاتم. الساعة لأنها جديدة ذي اختلفوا فيها، بعضهم قالوا أنها لا تعد ساتر، وبعضهم قالوا أن ما تعد لبس، وبعضهم قالوا أنها لبس. فالساعة يبعدها الإنسان، ولا نجد خلاص ساعة في الجوالات ما عاد يحتاج تلبس لك ساعة. الخاتم قال يجوز لبس الخاتم، وعند الشافعية قال ايه، وكذلك يجوز لبس الخاتم عند الشافعية وعند المالكية وعند الحنفية، فكل ذلك ايه يجوز، وإن كان الأولى تركه. اللباس للمرأة، يباح المرأة ستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، يحرم عليه ستر الوجه ولبس القفازين، ويجب عليه بذلك فدية مخيرة، عرفنا؟ طيب هذا بالنسبة للمرأة. إزالة الشعر والظفر، فذكرنا بأي وسيلة يعني قلع الظفر، أشرنا إليه. إزالة الشعر والظفر يعني ذكرنا كل هذا. مفسدات النسك، لا يفسد النسك إلا بالوطئ بس، الجماع فقط، وهذا مصيبته كبيرة. إذا وطئ قبل التحلل من العمرة فعامدا عالما، هذا يفسد العمرة وعليه أن يكملها وهي فاسدة ويقضيها ويذبح بدنة، عرفنا؟ أو أنه كان، لا أنا ظن كان العمرة فيها شاه عند هذا، ولا طعم وجب الحنابلة ما أدري، ما عاد أشارنا، ما أظن العمرة، ما أدري بتأكد أنه هل هي عليه شاه ولا عليه بدنة. أما في الحج، إن أفسد الحج قبل التحلل الأول فهذا عليه بدنة، عليه جمل، فإن عجز بقرة، وإن عجز سبع شياه، وإلا يطعم بقيمة البدنة، يطعم بقيمة البدنة. فهذا الوطئ مشكلة كبيرة، عرفنا؟ فمهم جدا. وكذلك إذا كان بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه دم، لكن الحج صحيح وعليه دم، فإن عجز يطعم بقيمة الدم. طيب أما العمرة فعند الشافعية إن جامع قبل التحلل فسدت وعليه بدنة، حتى العمرة بدنة عليه، حتى العمرة عليه بدنة، نفس الشيء مثل الحج. الطيب يجب عند الشافعية بالطيب فدية، ولا شيء على الناس والجاهل، لكن مع وجوب غسله في الحال، لا بد يغسله كامل. والدهن ذكرنا شعر الرأس واللحية، أشرنا إليه. إن شاء الله زيارة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة نكمل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك الختم يكون إن شاء الله في جلسة الاثنين، والله أعلم.
1: المستمعون الأفاضل، كنا وإياكم نستمع لدرس من دروس الدورة السنوية الخاصة بالحجاج لتوضيح أداء مناسك الحج والعمرة المنعقدة بدار المصطفى لهذا العام مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن صميط. أما الآن نكمل وإياكم بقية فقرات ومواد برامجنا لهذه الفترة، تقضون معنا أطيب الأوقات واللحظات.

0: صاحب الفضل والإحسان نرجو عطاك
1: يا أرحم الراحمين
0: ننال كل المطالب كلها في رضاك
1: يا أرحم الراحمين
0: إياك نعبد ونشهد.

0: عليك وخيم حط ساحة فينا
1: يا أرحم الراحمين اطلبنا منك
0: على الهنا والمنى والبسط في تهوشا
1: يا أرحم الراحمين اطلبنا منك
0: يا رب يا رب هبني في رجاء

0: الذي يحيا بها من حياة والهلوى صحب والحقنا بحزب الصياد.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل لم يعمل خير قط ولكنه كان يتجاوز يقول لغلمانه إذا أتاكم حد معسر صبروا عليه انظروه وتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا. هكذا يقول لعل الله إذا شفتوا حد فقير ما معه شيء تجاوزوا عنه نقصوا عنه في السعر. شفتوا ما معه شيء انظروه أخروا لا تحافكون الناس ولا تأذون الناس يم لعل الله يتجاوز عنا. فلما مات بعثه الله سبحانه وتعالى قال عبدي هل عملت خيرا قط؟ قال لا يا رب ما عملت خيرا قط ولكني كنت أتجاوز عن الناس. شوف أنت القوة الآن والحجة العظيمة والحجة القوية منفعة رحمته للناس. قال كنت أتجاوز عن الناس يقول يسروا وأنظروا عن أنظروا للمعسر ويسروا سهلوا على الناس لعل الله يتجاوز عنا. فقال الله قد تجاوزت عنك.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة شفيقة بنت حسن بن حسين الزاهر، مخلفة السيد زين بن محمد بن صميط، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الثلاثاء، والعزاء في بيت أولاد السيد علي بن عمر الزاهر نجدي مسجد الرحمن بالرحبة بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة شفيقة بنت حسن بن حسين الزاهر، مخلفة السيد زين بن محمد بن صميط، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الثلاثاء، والعزاء في بيت أولاد السيد علي بن عمر الزاهر نجدي مسجد الرحمن بالرحبة بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 730166016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
2: يعلن مركز الإشعاع الثقافي الاجتماعي بحوطة الإمام أحمد بن زين الحبشي عن إقامة محاضرة للنساء والعذارة بعد مجلس قراءة حضرة باسودان الأسبوعية عصر هذا اليوم الثلاثاء ببيت السيد المرحوم الحبيب أحمد بن عبد القادر الحبشي بشعب أحمد بالحوطة، يلقيها الداعية الشيخ محمد بن أبي بكر الخطيب، والدعوة عامة لجميع النساء والعذارى، صادر عن قسم الإعلام بمركز الإشعاع بالحوطة شبام حضرموت اليمن.
4: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الأحسان، غذاء تطمئن إليه.
0: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، في اللقاء 19 من سلسلة فقه الخلاف. هذه السلسلة التي قضينا منها الكثير في هذه الحلقات نناقش المسائل الخلافية وبعض ما يدور حول هذه المسائل الخلافية، وتطرقنا إلى الجانب المهم فيها والجانب الفقهي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا
0: فضيلة الشيخ. آخر حلقاتنا كانت تطرقت لمسألة مهمة جدا، وهي تقعيد وتأطير العلماء لمسائل الإنكار في المسائل الخلافية الفقهية، ولازلنا في الجو الفقهي، لكن ذكرنا وجهتي نظر للعلماء. منهم من كان يرى بأن الإنكار في المسائل الفقهية لا يجب أن يكون في ما هو مختلف فيه من المسائل، ومنهم من يرى أو يؤصل لعملية الإنكار في المسائل الخلافية، وذكرنا وجهتين النظر ووجهة أيضا نظركم فضيلة الشيخ. لكن هذا يعني يقودنا اليوم إلى سؤال كبير جدا وأزمة على الساحة الدينية يعني متجذرة خصوصا في هذا الوقت وفي العقود الأخيرة، اللي مسألة التبديع. مسألة التبديع اليوم يعني تشغل كثير من الأوساط الدينية على مستوى التيارات أو على حتى مستوى نفس التيار. الكثير من العلماء يعني أو الدعاء أو المنسوبين للساحة الدينية يعني منهم من يتحرج من التبديع ومنهم من يغرق في عملية التبديع. دعنا يعني في هذه الحلقة فضل الشيخنا يعني نأخذ إطار بسيط أو مقدمة بسيطة عن ما هو موجود في الساحة اليوم في مسألة التبديع خصوصا في المجال الفقهي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم. وفيما ذكرتم من قضية ما ذكرناه سابقا من تقعيد العلماء للتعامل مع الخلاف خصوصا في الجانب الفقهي، فذكروا تلك القواعد المباركة المنورة كقضية لا إنكار في مسائل الاجتهاد، الخروج من الخلاف مستحب، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وانضم مع هذا التقعيد والتأطير انضم لذلك الجانب التطبيقي من خلال إقرارهم بجواز التمذهب بأي مذهب من هذه المذاهب الأربعة إلى آخره. وبني على قضية الإنكار ومشروعية الإنكار بل وجوب الإنكار في مسائل الاجتهاد، إلى أن بعض ما يراه المنكر خارجا عن السنة أن يرمي صاحبه بالبدعة، وربما وصل ذلك إلى الحكم عليه بالفسق والضلال وما شابه ذلك من العبارات القاسية التي تصب في نهاية الأمر في تفريق المسلمين وتقسيمهم وإغار صدورهم. وفيما يتعلق بالجانب الفقهي ألفت في تبديع وما يتعلق به كتابا، وهو كتاب أخذ حظه من الانتشار، وهو كتاب مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة. وأنا لا أريد أن أتكلم عن البدعة وتأصيلها والخلاف فيها وأمثلة عليه، لأن هذا يحتاج سلسلة كاملة قد تتكون من 30 حلقة أو ربما أكثر. لكن نتكلم الآن على إنكار حصل في مسائل فقهية اتهم أصحابها بماذا؟ بالبدعة ومخالفة السنة، مع أن ما يقوم به هؤلاء الناس مما ثبت من أيام السلف الصالح، بل مما سارت به بعض المذاهب الأربعة المتفق على اتباعها للكتاب والسنة واقتدائها بما سار عليه الصحابة رضي الله تعالى والتابعون. وأنا أذكر على ذلك مجموعة أمثلة. هذه الأمثلة لم أقراها في كتاب، إنما وردتني بالسند المتصل من أصحابها مباشرة، يعني لا يكون هناك أي واسطة بيني وبين أصحابها، مباشرة يخبرونني، أو أنني ممن كان طرفا في مثل هذه المسائل، فبالتالي ليس هناك مجال للتشكيك فيها. من أبرز هذه الأمثلة مثلا قضية القنوت في صلاة الفجر. والقنوت في صلاة الفجر اختلفت المذاهب الأربعة فيه على رأيين رئيسيين. الحنفية والحنابلة لا يرون مشروعية هذا القنوت، ليس من أعمال صلاة الفجر. أما المالكية والشافعية فيرون أنه من سنن صلاة الفجر على الدوام طيلة العام في نوازل أو بدون نوازل.
0: إذا الخلاف كبير هنا، نصف أو النصف من المذاهب من يرى بالقنوت والنصف الآخر لا يرى بالقنوت.
1: تماما. والخلاف بين الشافعية والمالكية هو في موضع القنوت، هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع من الركعة الثانية، وهل هو يقنت سرا أو يقنت جهرا، لكنهم يرون مشروعية هذا القنوت. فالذي حدث أنه في سنة من السنوات منذ تقريبا أكثر من 20 سنة أو قرابة 25 سنة صدرت فتوى وتعميم رسمي من سماحة مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، موجه إلى وزارة الحج والأوقاف وهي التي كانت تشرف على المساجد، بضرورة منع أئمة المساجد من القنوت في صلاة الفجر. وهذا الخطاب طبعا سبقه عدة فتاوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وبعضه صدر في تلك الفترة وبعضه صدر بعضها، والآن أريد أن أنقل واحدة من فتاوى الشيخ التي تبين الإنكار فيما لا يسوغ فيه الإنكار. يعني سأذكر لك نصا، يقول الشيخ رحمه الله: وقد سئل عن المداومة في قنوت الفجر، قال: أما الفجر فلا يشرع فيها القنوت إلا لعلة نازلة من النوازل، إلى أن قال: أما ما يفعله بعض الناس من الاستمرار في قنوت الفجر دائما دائما ولو من دون نزول نازلة فهذا مكروه. ثم ترقى قال: ولا ينبغي، بل بدعة على الصحيح من أقوال العلماء. هنا قضية الإشكال، قضية التبديع. طبعا لو اقتصر الأمر أن هذا هو رأي الشيخ كما ذكرنا لا مانع من أن يذكر الرأي الفقهي ويناقش، لكن القضية أن الشيخ احتسب وأنكر ووجه خطابا إلى وزير الحج والأوقاف بمنع أئمة المساجد في البلاد لترك القنوت. طبعا الشيخ عبد العزيز رحمه الله عندما تتبعت هذه الفتوى كيف صدرت، قلت لعله كان في هذا أيضا متابعا أو مؤيدا لفتوى سبقت لشيخه المفتي الذي قبله وهو الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، فقد اطلعت في مجموع فتاواه ورسائله في الجزء الثاني أنه هو أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم وجه خطابا إلى رئيس عام هيئات الأمر بالمعروف بالحجاز

0: تخبره فيه بوجوب منع أئمة المساجد في بلدة ما في الحجاز عن القنوت في صلاة الفجر وأن يمنعهم عن سجود السهو في حالة نسيانه، قال لأن هذا السجود مبطل للصلاة. طبعا
1: يبدو أن القنوت يشكل أزمة،
0: القنوت يشكل أزمة كبيرة جدا. أنا أريد أن أقول أن القنوت في صلاة الفجر وسجود السهو في حالة نسيانه هذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وقد نص على هاتين المسألتين في كتابه الأم. ماذا قال؟ يقول وإن ترك القنوت في الفجر سجد للسهو لأنه من عمل الصلاة. وقال أيضا في موضع آخر في الأم ويقنت في صلاة الصبح بعد الركعة الثانية، قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك فيما علمناه القنوت في الصبح قط. الشافعي يقول لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في صلاة الصبح قط، وإنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه قتل أهل بئر معونة 15 ليلة، يعني قنت نصف شهر أو ما يقاربه حينما بلغه قتل أهل معونة من الصحابة من قراء الصحابة رضي الله عنهم، يدعو على قوم من المشركين في الصلوات كلها ثم ترك القنوت في الصلوات كلها، يعني الذي كان بسبب النازلة التي وقعت. أما في صلاة الصبح فلا أعلم أنه تركه، بل نعلم أنه قنت في الصبح قبل قتل أهل بئر معونة وبعد، وقد قنت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب كلهم بعد الركوع، وعثمان في بعض إمارته ثم قدم القنوت على الركوع، يعني عثمان كان يقنت أيضا بعد الركوع في بعض إمارته ثم قدم القنوت، وقال ليدرك من سبق بالصلاة الركعة. فهذا من الإمام الشافعي نص يبين على أنه أخذ هذا عمن قبله، وأنه كان من الآراء السائدة منذ أيام السلف رحمهم الله تعالى قضية القنوت في صلاة الفجر، وأنه ليس من البدع. فالقضية هي فالغرب هي قضية الاحتساب. طبعا بسبب هذا التصرف يعني كان من العلماء الذين يعني ردوا على الشيخ عبد بن باز ووضح وجهة نظر المذهب الشافعي والمالكي الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل الشيخ مبارك من علماء المالكية من أهل الأحساء، وكان في تلك الفترة قاضي قضاة الإمارات العربية المتحدة، فوجه خطابا للشيخ بتاريخ 14/10/1407، الخطاب عندي صورة منه، يبين له اختلاف العلماء في مسألة القنوت، ثم نقل نصا من ابن القيم، وهذا نص الحقيقة نص ذهبي أيضا من ابن القيم، مع أنه كان يتكلم على قضية التقليد وما شابه ذلك، لكن انظر ماذا قال ابن القيم في زاد المعاد، يقول فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء، يعني بين من يقنت دائما وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، وهم أسعد بالحديث من الطائفتين، يعني ابن القيم يرجح مذهب أهل الحديث أن يقنت أحيانا ويترك أحيانا، فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركونه حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولون فعله سنة وتركه سنة. هذا كله كلام جميل، الكلام الأجمل ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله ولا يرونه بدعة. لاحظ قارن هذا بكلام الشيخ، بل هو بدعة على الصحيح من أقوال العلماء. الآن ابن القيم يرى أن مذهب أهل الحديث أن لا يرى هذا الأمر بدعة ولا فاعله مخالفا للسنة، كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل ولا يرون تركه بدعة ولا تاركه مخالفا للسنة، بل من قنت فقد أحسن ومن تركه فقد أحسن. جميل. هذه النصوص التي ينبغي أن تشاع وتشهر. جميل. لكي يتعامل الناس مع الخلاف بهذه الأريحية.
1: جميل شيخنا، لعل يعني البعض يسأل سؤال مهم جدا، قضية الإنكار في مثل هذه المسائل على الرغم من معرفة الخلاف فيها، لا أشك أبدا بأن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يعرف هذا الخلاف الموجود بين الأئمة الأربعة في هذه المسألة، قضية الإنكار فيها مدى جدوى في قضية إجبار الناس أو توجيه الناس إلى فتوى واحدة أو إلى مذهب واحد، هل هي منطقية عملية في واقع اليوم على الرغم من تعدد المذاهب وتعدد الناس وتعدد أفكار حتى الناس وتوجهاتهم؟
0: نحن هذا الذي نريد أن نصل له في هذه السلسلة، هذا من ضمن أهدافنا، أن نقرر أنه يجوز الخلاف ويجوز إبداء وجهة النظر المخالفة، لكن ما دام هذا الخلاف قال به بعض أهل العلم فإنه لا يسوغ الإنكار والاحتساب فيه. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يعلم أن هذا مذهب الشافعية، وله فتاوى أخرى كان يذكر أن هذا مذهب الشافعية، وله حتى بعض الفتاوى كان يتخفف الإنكار، قال يعلمون أن السنة هي عدم القنوت وما شابه ذلك، لكن في بعض الفتاوى كان رحمه الله يذكر مثل هذه الألفاظ. هو احتج بحديث سعد بن طارق أنه سئل عن القنوت فقال أي بني محدث، لم يقنت أبو بكر ولا عمر ولا عثمان.

0: رآه، هذا إذا كان كلاهما يعني مصدقا ثقته. فالإمام النووي وعلماء الشافعي يعرفون هذا الحديث الذي وصف فيه القنوت بأنه بدعة، لكن قالوا هذا ينفي والمثبت مقدم على النافي.
1: أحسن الله لك فضيلة الشيخ، أستأذنك وأستأذن في فاصل قصير، نعود بعدها أيها الأخوة والأخوات لاستكمال الجزء الثاني من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: إذا عدتم بث نور الإيمان مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من اللقاء 19 من سلسلة فقه الخلاف التي نناقش فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج الكثير من المسائل الخلافية ذكرناها والفقهية، واليوم توقفت بنا المحطة عند التبديع والبدع وقضية التسرع في عملية التبديع. ذكرتم شيخنا مثال نلاحظه أو نلمسه يوميا في المناطق التي يعني يتشكل ويتعدد فيها المذاهب، مسألة القنوت في صلاة الفجر، ولا شك أن هناك الكثير من المسائل خصوصا في الصلاة. ولعلي أذكر على سبيل المثال وأنتظر تعليقكم قضية الجهر بالبسملة، ربما يعني موضوع يشكل على البعض كثيرا، خصوصا أن المذاهب أو أغلب المذاهب الفقهية لا تجهر بالبسملة إلا مذهب الإمام الشافعي، فينكر البعض هذه المسألة إما إنكار العامي الذي يرى شيء يعني لم يعتاد، أو إنكار العالم أو الباحث الذي يعني يجد في أن هذه المسألة يجب أن ينكر على من يقوم بها. دعنا يعني نأخذ تعليق بسيط فضيلة الشيخ، لأن هذا سيجرنا إلى مسائل كثيرة، المسائل الفقهية التي يختلف فيها العلماء لا تعد ولا تحصى. فهل بداية دعنا نعلق على هذه المسألة ثم ننتقل إلى بعض المسائل الأخرى؟
1: نعم، يعني كما ذكرتم المسائل الخلافية تصل إلى عشرات الألوف من المسائل، هي ليست 10 أو 20 مسألة نتناقش فيها ثم نحسمها. نعم. عشرات الألوف، فإذا كان كل مسألة سوف نتوقف عندها بالاختلاف والنزاع والاحتساب، لذلك سيكون شغلنا الشاغل هو أنفسنا، يعني لن نلتفت لشيء آخر. وإنكار العوام عادة إنكار استغراب، يقول ما الذي سمع، لماذا جهرت بالبسملة، من قال بها من العلماء، إنكار استغراب. والعالم المتبصر عادة لا ينكر، إنما قد ينصح ويقول الأولى والاحتياط، أو يقرر هذا في كتاب أو في مناقشة علمية. الغريب هو أن يأتي عالم يعرف هذا الخلاف ثم ينكر فيه إنكار الشدة وإنكار الغلظة وإنكار الاحتساب.
0: نعم، مما وقع لعل هذا شيخ أيضا هذا منهج ذكرتم في الحلقة السابقة أنه منهج لبعض العلماء.
1: نعم، هو كما ذكرت
0: طريقة.
1: نعم، هي طريقة لبعض العلماء، يرى أن المصيبة واحد وبالتالي يجب الإنكار على من خالفه، لكن نحن بينا أن جمهور العلماء وإن كانوا يرون أن المصيبة في المسائل الخلاف واحد إلا أنه غير معين، فقد يكون الصواب عند فلان أو عند فلان أو عند فلان، فبالتالي تحترم جميع وجهات النظر. وعلى هذا سارت المذاهب الأربعة في حالة من يعني الهدوء والوئام، إلا ما كان في بعض فترات التاريخ كان هناك خصام بين بعض المذاهب الأربعة لم ينهض به العلماء، إنما نهض به عوام جهلة، فقام العلماء بإخماد مثل هذه الفتن. فلذلك المتوقع من العلماء من الدعاء أن يقوموا بلم شمل المسلمين وتوفيق آرائهم وإعذارهم،
0: لا تأجيج،
1: لا يقوموا بقضية تأجيج وتأزيم وقضية يعني
0: استقواء في بعض الأحيان بسلطة أو بغيرها،
1: مثلا يعني التقوي بالسلطة، استعداء السلطة، استعداء المنصب، هذا الذي لا يصح ولا يسوغ، هي قضية حجج وما شابه ذلك. من الأمور التي حدث فيما يتعلق بالبسملة أن أحد الدعاة المكلفين بزيارة دعوية إلى الأحساء جاءنا في زيارة دعوية، وهو من دعاة الجهات الرسمية دون أن نسمي تلك الجهة. الحاصل أنه صلى ذات يوم في صلاة جهرية، أظنها صلاة عشاء، في مسجد شيخ الشافعية بالأحساء، وجهر هذا الشيخ بالبسملة. ما أن انتهى حتى انقض هذا الداعية وأمسك الميكروفون وأخذ ينكر على قضية البسملة. وكان هذا الشيخ معروف يعني الذي الشافعي معروف أنه بحلمه وهدوءه، ويعني جعل المسألة تطوف بدون أي ضجيج. فهذا من قضية الاحتساب. و يعني إذا انضاف مع البسملة القنوت فهذه تشكل معضلة كبرى، حتى إن بعض إخواننا من الشافعية كان يجهر بالبسملة ويقنط في صلاة الفجر، فقام أحد جماعة مسجده بكتابة شكوى وقد اطلعت عليها، وأرسلت إلى الجهات الرسمية ووصلت إلى شخص ذي منصب كبير، وأمر بأن يستتاب هذا الإمام وأن يناصح، فإن لم يتب فإنه يعزل. بسبب ماذا؟ بسبب البسملة وبسبب القنوت وبسبب أنه يرفع يديه في قنوت الفجر وما شابه ذلك من هذه المسائل الخلافية. طبعا هذه كل هذا هو مذهب الشافعية. يعني أنا كنت أتصور لو كان الذي قنت وجهر بالبسملة هو الإمام الشافعي نفسه، محمد بن أدريس الشافعي هو إمام ذلك المسجد، وكان وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والمفتي، وهو هو الإمام أحمد الذي لا يرى سنية الجهر ولا يرى القنوت في صلاة الفجر، فهل سيقوم الإمام أحمد رحمه الله بعزل الإمام الشافعي؟ وهو الذي يقول عن كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل لهذين من غناء. هكذا كان يعلم أولاده ويعلم الأمة الإسلامية في فضل الإمام الشافعي. هذا هو الفقه الذي نتحدث عنه. يعني بلغ الأمر أحيانا أن كانت قضية القنوت في الفجر كانت قضية مفاصلة، قد يعين الإمام بسببها وقد يفصل بسببها. يعني أحد إخواننا من المذهب المالكي هو بنفسه يروي لي كما ذكرت لك، أنا أروي بالسند المتصل المباشر، يقول تقدم لإمامة مسجد فسأله هذا المختبر له وكان قاضيا أيضا، فقال له ما تقول في القنوت في صلاة الفجر؟ فقال هو جائز ومشروع، وإلى أن قال وهو مذهب الإمام مالك، فقال له بملء الفم ومن مالك؟ هكذا يقول. حتى كان هذا الأخ يروي لي هذه القصة وهو في حالة تأثر، لكن لا أرد على مثل هذا الشخص الذي ينكر مكانة الإمام مالك ويقول ومن مالك، إلا أن أقول وما قولك من، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. للمعلومية كما ذكرنا سابقا، فإن الإمام مالكا عرض عليه 3 خلفاء أن ينشروا كتبه في الآفاق وأن يلزموا الناس بالعمل بها، فلم يرغب في ذلك رحمه الله، وقال فليبقى الناس على ما ساروا عليه وعلى ما اعتدوا. هذا هي تربية الأئمة وتربية العلماء، لا تربية هؤلاء المتشددين هداهم الله.
0: جميل جدا. هل نسمي هذه شيخ المواقف مواقف فردية تصدر من أفراد قد يكون يعني طبيعتهم الشخصية قاسية في كثير من الأحيان، فلا يؤخذ بأقوال أناس أو تصرفات فردية وتعميمها على منهج معين أو تيار معين أو فكر معين، أم أن هذه هي سياسة فكر سياسة تيار، ولذلك نحن بحاجة إلى حوار تيارات، خلنا نقول ليس حوار أفراد أو أشخاص لحلحلة هذه المشكلة، أن المشكلة الآن بدأت تنزل إلى العوام مثلا، فبات مثلا الأب في بيته إذا رأى ابنه مثلا يبسمل أو يقنط قد يعني يمنعه من يدرس كتب الإمام الشافعي، أو عملية الإنكار في المساجد العلنية من بعض العوام. هذه ألا تحتاج شيخنا إلى وقفة معينة من رموز التيارات أو رموز التوجهات لحل حالات مثل هذه الأمور التي أعتقد في النهاية أنها ليست يعني بالمشكلة الكبيرة في أنها لا يمكن أن يتوافق على صيغة معينة فيها؟
1: نعم، هو يعني لا يمكن أن يعمم على تيار معين أو منهج معين على أنه دائما هو مبعث التأزيم وتأجيج الخلاف وإثارة هذه الفتن. لا نريد أن نعمم، ويجب أن نكون منصفين، وقد اختلطنا وعاشرنا وتعرفنا على كثير من طلبة العلم والعلماء من كثير من المذاهب، ففيهم المتشدد طبيعته فيه الشدة والإنكار، وفيهم المتسامح، فلذلك أنا لا أريد أن أعمم. لكن هناك تيارات يكثر فيها قضية التأزيم وقضية الإنكار، وهناك تيارات يغلب عليها قضية الإعذار والاحترام، فنحن بحاجة حقيقة إلى قضية تأصيل هذه المبادئ، هذه القواعد التي تنص على قضية أن لا ينكر في مسائل الخلاف، أن يراعى خلاف العلماء، أن يحترم خلاف العلماء، وأن يخاطب الرموز بهذا أولا، فإن لم يدركوه فليخاطب العامة جميعا. يعني الرمز إذا كان على مستوى من هذه النظرة الواسعة، عند ذلك لن تحدث منه ولا من مدرسته أي تأزيم. يعني مثلا أضرب لك مثالا على ما يشاع على قضية الاختلاف بين المذاهب الأربعة، مما ذكره العلماء في ترجمة الإمام الشافعي، ذكر ذلك ولي الله الدهلوي في الإنصاف وغيره من العلماء، أن الإمام الشافعي عندما صلى الفجر في العراق في بغداد وكان قريبا من قبر الإمام أبي حنيفة، يعني صلى في المسجد وكانت تلك المنطقة وفيها قبر الإمام أبو حنيفة، لم يقنت في صلاة الفجر. قال لماذا؟ قال تأدبا مع الإمام أبي حنيفة، لأنه المدرسة الحنفية لها فضل في تكوين الإمام الشافعي، كما أن المدرسة المالكية لها فضل في تكوين الإمام الشافعي، حتى كان الإمام الشافعي يقول أشهد بالأستاذية علي الاثنين، مالك بن أنس ومحمد بن الحسن الشيباني. محمد بن الحسن صاحب الإمام أبو حنيفة المقدم الأول، فهو يشهد بالأستاذية لهما. فلما صلى في مكان في مسجد قريب من المقبرة التي فيها قبر أبو حنيفة لم يقنت تأدبا معه، واستمر هذا دين للشافعية على الحنفية طيلة 12 قرن. من سدده؟ سدده شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، جاءنا زائرا للأحساء وصلى الفجر ذات يوم في مسجد شيخ الشافعية، مسجد شيخنا الشيخ أحمد الدوغان حفظه الله، وصلى إماما، قدمه الشيخ أو الشيخ ربما تأخر فصلى هو إماما، المهم أنه قنت في الفجر مع أنه حنفي. فلما سئل عن ذلك قال أسدد دين الشافعية بعد 12 قرن. هذه هي المدارس، هذا هو التأصيل، هذا هو ترسيخ الاحترام، ليس باللسان، ليس بلسان المقال، بل بلسان الحال أيضا. فهذا ما نتحدث عنه، نحن بحاجة إلى أن يتفهم الرموز قضية المسائل الخلافية وأنها مضنونة لا يمكن القطع فيها في الجملة، وبالتالي يلزم أن يتعامل معها بشيء من المرونة والأريحية.
0: الله يجزاك خير فضيلة الشيخ. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج على هذه الإفاضات، على أمل بإذن الله نلتقي بكم في حلقات جديدة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: من طرائف النحويين.
1: كان أينشتاين لا يستغني أبدا عن نظارته، وذهب ذات مرة إلى أحد المطاعم واكتشف هناك أن نظارته ليست معه، فلما أتاه النادل بقائمة الطعام ليقرأها ويختار منها ما يريد، طلب منه أينشتاين أن يقرأها له، فاعتذر النادل قائلا: إنني آسف يا سيدي، فأنا أمي جاهل مثلك. قدم على أبي علقمة النحوي ابن أخي له، فقال له: ما فعل أبوك؟ قال: مات. قال: وما علته؟ قال: ورمت قدمي. قال: قل قدما. قال: فارتفع الورم إلى ركبتاه. قال: قل ركبتي. فقال: دعني يا عم، فما موت أبي بأشد علي من نحوك هذا.
2: إذا أردت طلب العلم فاحرص على تفسير القرآن، لا سيما كتب المفسرين الذين اهتموا بتفسير آيات الأحكام، ومنهم الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي القرطبي، وهو من أهل قرطبة من بلاد الأندلس، ورحل إلى المشرق واستقر بمنية بن خصيب في شمالي أسيوط بمصر. روى عن أبي عامر بن ربيع وأحمد بن عمر الأنصاري القرطبي صاحب المفهم في شرح مسلم وعبد المعطي بن محمد اللخمي وغيرهم، وأخذ عنه ولده شهاب الدين أحمد وأبو جعفر بن الزبير وغيرهما. قال ابن العماد: كان إماما علما من الغواصين على معاني الحديث، حسن التصنيف جيد النقل. وقال الذهبي: إمام متفنن متبحر في العلم، له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور فضله. من مصنفاته تفسيره المشهور الجامع لأحكام القرآن، والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، وغيرها من المصنفات النافعة. ويعتبر تفسير القرطبي من أعظم التفاسير. قال الذهبي: وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان، وهو كامل في معناه، وأبرز ما يميزه الاهتمام بأحكام القرآن. قال ابن فرحون في وصفه: وهو من أجل التفاسير وأعظمها نفعا، أسقط منه القصص والتواريخ، وأثبت عوضها أحكام القرآن واستنباط الأدلة، وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ. جمع القرطبي مع العلم التعبد وحسن الخلق. قال ابن فرحون: كان من عباد الله الصالحين والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة، أوقاته معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف. تميز بالتواضع والبساطة، فقد اطرح التكلف، فكان يمشي بثوب بسيط وعلى رأسه طاقية. توفي القرطبي بالمنيا بصعيد مصر في شوال سنة 71 و600 من الهجرة، رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. إن الله تعالى طيب، أي منزه عن النقائص، لا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل من الأعمال والأموال إلا ما كان خالصا لوجهه تعالى. أشعث أغبر، أي ذو شعر جعد مغبر. ويرشدنا الحديث إلى الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن من أراد الدعاء لزمه أن يعتني بالحلال في مأكله وملبسه حتى يقبل دعاؤه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا حفظوا ومنعوا، إلا بحق الإسلام، أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في آداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله، حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الإحسان هو ما حسنه الشرع ويكون بإتقان العمل. القتلة بكسر القاف الهيئة والحالة التي يكون عليها القتل. وليحد يقال أحد السكين وحدها واستحدها. شفرته أي السكين وما يذبح بها. والحديث قاعدة من قواعد الإسلام الهامة، لأنه دعوة كريمة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإحسان في كل عمل، وقد نص الحديث على وجوب الإحسان، وهو الإحكام والإكمال والتحسين في الأعمال المشروعة، وقد أمر الله به في كتابه العزيز، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري ومسلم. أوصني، دلني على عمل ينفعني. لا تغضب، أي اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه. والغضب عند الإنسان هو ثوران في النفس يحملها على الرغبة في البطش والانتقام. وقد أفاد الحديث الحث على الإقلال من القول والإكثار من العمل والتربية بالقدوة الحسنة، وأن الحلم وعظة النفس سبيل الفوز والرضوان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. يصمت بمعنى يسكت، فليكرم جاره، فليقدم له الخير ويكف عنه الأذى والشر، فليكرم ضيفه أي يحسن إليه ويقدم له القرى وهو طعام الضيف. ويستفاد من الحديث حرص المسلم على أن يتكلم بما فيه نفع، وأن يمسك عن الكلام المحرم في أي حال من الأحوال. وفي الحديث إشارة إلى أن إيذاء الجار خلل في الإيمان يسبب الهلاك، وفيه إشارة أيضا إلى أن إكرام الضيف من الإيمان ومن مظاهر حسن الإسلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم. كتب الحسنات والسيئات أمر الملائكة الحفظة بكتابتهما في علمه على وفق العلم السابق. هم أراد وقصد، والهم ترجيح قصد الفعل، تقول هممت بكذا أي قصدته بهمتي. ضعف، الضعف في كلام العرب المثل، هذا هو الأصل، ثم استعمل الضعف في المثل وما زاد وليس للزيادة حد. ويرشدنا هذا الحديث إلى أن رحمة الله بعباده المؤمنين واسعة، ومغفرته شاملة، وعطاؤه غير محدود. ويرشدنا أيضا إلى أنه على المسلم أن ينوي فعل الخير دائما وأبدا، لعله يكتب له أجره وثوابه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الممغط الذاهب طولا. وقال: سمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا. والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا. وأما القطط فالشديد الجعودة. والرجل الذي في شعره حجونة، أي تثن قليلا. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم. والمكلثم المدور الوجه. والمشرب الذي في بياضه حمرة. والأدعج الشديد سواد العين. والأهدب الطويل الأشفار. والكتد مجتمع الكتفين، وهو الكاهل. والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحدور، يقال إن حدرنا في صبوب وصبب، وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر أي فجأته به.
3: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق.
1: عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الدثور جمع دثر وهو المال الكثير، بفضول أموالهم أي أموالهم الزائدة عن كفايتهم وحاجاتهم، صدقة أي أجر كأجر الصدقة، شهوته أي لذته، وزر إثم وعقاب. ومما يرشد إليه الحديث استعمال الحكمة في معالجة المواقف وإدخال البشرى على النفوس وتطييب الخواطر، وفيه إشارة إلى فضيلة الأذكار المشار إليها في الحديث، ويرشدنا أيضا إلى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المسلم، وإلى حسن معاشرة الزوجة والقيام بحقها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. باب ما جاء في خاتم النبوة. عن علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها، فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغرسها، فحملت من عامها.
0: والله أعلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتعالى

من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عددا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استوى الصلاة، تدلو تراس وساو الأقدام، يرحمني ويرحمكم الله. أصلي فرض الظهر. الله أكبر، الله أكبر كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صراط الذين

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. لا إله وزوج ذريتكم

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا ربي ما أعظم شانك وأعز سلطانك. تحصنت بالله بأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام وكنفني بكنفك الذي لا يرى وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورج يا

إلا طارقا يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله رقيد. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. يا أرحم الراحمين.

منبه الطاعات. الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء، وصلاة الرجل في جوف الليل. رواه النسائي وأحمد.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نواصل حديثنا عن هذا المخلوق العجيب الغريب هو الإنسان، وكيف يصفه ربه. وعندما يكون الوصف من الخالق يكون الوصف أصدق، وكما قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. فنحن أمام وصوف ربانية يتكلم بها عن مخلوقه، وهو الإنسان المميز بهذه الرسالة، والمميز بهذا العقل، والمميز بهذا العلم. فيقول مولانا سبحانه وتعالى عن صفات هذا الإنسان: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هذا عموم المقطع الشرعي القرآني في وصف الإنسان وحصول الاستثناء. إذن فمن طبيعة الإنسان الطينية التي قد سبق لنا الكلام فيها هو الهلع. والهلع درجات. يكون الهلع أحيانا عند سماع الخبر، ويكون الهلع أحيانا بعد سماع الخبر، ويكون الهلع أحيانا بعد أن يرى الإنسان المصيبة بعينها وإن كانت في أول الأمر خبرا. وقد يفقد الإنسان بسبب الهلع الذي هو طبيعة في النفس عند مواجهة الخطر أو عند مواجهة الشر، قد يفقد عقله، لأن الإنسان جعل الله له حدا محدودا في الاستعداد لقبول الشيء المعارض أو المضاد لعقله ولوعيه. لو نظر الإنسان إلى ضوء شديد ربما اضطر أن يغمض عينيه، لو سمع صوتا قويا ربما اضطر أن يضع يديه على أذنيه خوفا من الصمام، لو شم رائحة كريهة وضع يده على أنفه خوفا من الرائحة الشديدة. أيضا الخبر أو الشيء من الأحداث أو الأمور التي تفاجئ عقل الإنسان بالطبع وقلب الإنسان قد تفجع، وهو ما يوصل الإنسان إلى الهلع حتى يحصل منه إما الجنون، أو قد يصاب كما يقال بجلطة، أو قد يصاب الإنسان بعلة نتيجة ما يحدث هذا الخبر الخارجي على التركيب الداخلي. يقول: هذه طبيعة الإنسان، لأن الإنسان هو عبارة عن آلة صنعها الخالق سبحانه وتعالى حدود معينة، فإذا زاد الشيء عن حده رجع إلى ضده، ومثله مثل أي مصنوع في الأرض. لو أخذ الإنسان سيارة لها نظام حركة، لها نظام سير، لها نظام، إذا خرج بها عن ضابط سيرها أسرع بسرعة أكبر من حجم المعقول، لابد أن يكون هناك مشكلة، أما يكون حادث، أما أن يكون انفلات لحركة القيادة. بطبيعة الحال هذا فيما جعل الله للإنسان وما حول الإنسان من الموجودات المتأثرة به. إذن فالإنسان ما دام هلوعا يشير أنه يجب أن يكون هناك أمام الهلع سلوك، قيم تعدل هذا الهلع، لأن هذه طبيعة، طبيعة الخوف لا يقدر الإنسان أن ينزعها من نفسه. لكن قال: بالإمكان أنت أن تخففها، يعني أن تجعل لك تخفيف لحالة الخوف، حالة الهلع. طيب ما هو الهلع؟ قال: إذا مسه الشر جزوعا، أصابه الشر. خذ الشر بكل معاني ما ترى في الحياة، بدأ هنا الآن يجزع. معنى يجزع أي يخرج عن طور الأدب في اللفظ وطور الأدب في الاحتمال، فقد تحول الكلام إلى صياح، يخرج إلى صراخ. التصرف قد يحصل إلى الجنون، أنه قد يخرج من بيته بلا ملابس كافية كما هو معروف في واقعه الاجتماعي. هنا نتيجة حصول الشر جرى للإنسان مثل هذا الأمر المخيف الذي يخرجه عن طوره في تصرفه وفي توأدته وفي قدرته على معالجة الأمر. أحيانا قد يكون بعض الشر الذي يهجم على الإنسان يؤدي إلى شر مثله كما نرى مثلا رجل رأى غريق في البحر انفجع قفز لأجل ينقذه، كان سبب موته معه. وأحيانا قد يكون الغريق ينجو والذي جاء لينقذه يموت نتيجة الهلع. وأحيانا قد يكون الهلع للإنسان من الخوف أو تصور الخوف. يذكرون فيما يذكرون في الماضي أن بلد من البلدان كان فيها مكان خرب قديم، فكانت الناس تتكلم أن هذا المكان الخرب فيه جن وعفاريت كما هو مألوف ومعروف، ولا أحد يحوم حول هذا المحل وخاصة بالليل ولا يأتون إليه، ويأتون الناس ويأتون بقصص وحكايات، شيء منها مؤلف وشيء منها متصور وشيء منها ينسجه الخيال. حتى صار قضية في هذه البلدة، فكانوا يتحدى بعضهم بعض وخاصة الشباب والذي عنده قدرة، من يقدر يذهب إلى هذا المكان، من يقدر يدخل هذا المكان. فكل من ذهب في الغالب رجع، لا يتحمل أن يدخل نتيجة ما أحيط بهذا المكان من أسباب الهلع والخوف. لكن أحدهم رأى في نفسه التمكن، ولأنه كانت له بطولة وشجاعة ومعروف خروجه بالليل، فقال أنا أدخل لهذا المكان وماذا فيه. فأعطوه علامة، قالوا خذ هذا الوتد واضربه أو أغرسه في داخل الباب، من الباب والداخل في المنزل، لا يكون في الخارج، لأنهم كلهم خائفين. وأعطوه هذا فذهب، وصل إلى المكان ودخل، لأن عنده الصلابة وعنده القوة الطبيعية، غير الكلام اللي بيأتي عن المصلين، لكن هذا عنده قوة طبيعية. دخل إلى هناك بالطبع وضرب الوتد في مكانه كما هو وقام. عندما قام سمعوا صراخ الرجل حتى انقطع صوته، فما قدروا يدخلوا عليه حتى الصباح. تقوى عندهم الأمر أن المسألة فيها شيء. عندما جاء الصباح وجدوه ميت، لكن عرفوا السبب. السبب في ذلك أنه عندما ضرب الوتد ما ضربه في الأرض، أولا وضعه على ثوبه، فضرب الوتد ثوبه ومسك. عندما قام ما قدر يقوم من كثرة الهلع والخوف والتصور الذي كان موجود في كلام الناس، توفي في ساعته. هذه سببها طبيعة الإنسان، فالهلع إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان الخير، تجد من يطلب من الله المال، يطلب من الله الصحة، يطلب من الله أن يعطي كثرة الأولاد، المولى يعطي أعطاه. عندما يصل إليه الشيء يحرص عليه، يصعب عليه أن ينفق المال، كما جاء في حديث البخاري في ذلك الرجل الذي الثلاثة الأقرع والأعمى والأبرص، واحد منهم كان قليل المال وطلب كثرة المال، فأعطاه الله من المال ما لا مثال عليه. لكن هذا الرجل كان ليس فيه هلع، واحد منهم كان ليس فيه هلع، هذا الذي أخذ المال ونماه ورباه، الذي أخذ مال الفقير ونماه حتى عاد الرجل العامل له فأعطاه، قال لك ما بين هذا الوادي وهذا الوادي. فقال له هذا لا يعقل أن يكون هكذا. قال هذا مالك الذي حفظته لك. عندما توجه إلى الله سبحانه وتعالى في ساعة الهلع، في ساعة الشر، في الكهف، في المحل الذي سقط عليهم، رفع الله عنهم ورأوا الشمس وحصل، والثاني مثله. إذن معنى ذلك أن هذه الروايات أو هذه الأحاديث تشير إلى أن بالإمكان إزالة أثر الهلع في ساعة الشر، وكذلك ضبط قضية المنع عندما يعطى الإنسان الخير. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. والمنع في الخير ظاهرة، تجد أن كثير من الناس يعطيه الله الخير الكثير، تطلب منه صدقة لمسكين، تطلب منه خير لأحد، يقول دعوا الله لنا، ليس عندنا شيء، ربنا يعوض، الله يعوض. حتى كلمة ما يقول الله كريم، كثير من الناس يقول الله كريم، الله كريم إن كان يقولها من حيث وصف الحقيقة فتلك نعمة، وإن كان يقول الله الكريم من حيث احتقار المسكين ومن حيث صد له، فإنه يتعرض لمسؤولية كبيرة، لأنه حول الأمر للكريم، والكريم لن يترك عبده لكن قد يأخذ ما معه، لأنه استخدم هذا الأسلوب الذي فيه نوع من التحقير، وأن أمرك ليس بيدي، كما يقول إن شاء الله من يشاء الله يطعمه، يعني ما هو نحن نطعم الخلق، الخلق على الله ما هو علينا. فهذا فيه نوع من أنواع، أيضا نرجع لكلمة الجحود ولمسألة الكفر ولغيرها. فحقيقة الإنسان أنه يصاب بهذه العلل التي أشار إليها المولى سبحانه وتعالى في الآية بالطبع إلا المصلين، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله في حلقة قادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المصلين، عباده المتقين، عباده الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: ولقد كان من داب سيدي الشيخ أحمد الرفاعي إذا جلس إليه تلامذته ومريدوه من حوله ينصحهم ويعظهم وقف قائلا: حشرت مع فرعون ونمرود وهامان، إن كنت أرى نفسي خيرا من أي واحد منكم. أنا أحمد اللاش، أنا لاش اللاش، أنا لا شيء، ولكن الله عز وجل أقامني في هذا الذي أقامني فيه مطلوبا منا، لا سيما نحن الذين نقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مطلوب منا أن نتصف بهذه الصفة. من قال لك أن هؤلاء الذين يجلسون فيستمعون إليك أدنى منك شأنا عند الله؟ من قالها؟ لعلك تنظر إذا جاء الناس وقاموا لرب العالمين فتجد أن معظم هؤلاء الذين كنت تعلمهم وتدعوهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، تنظر فتجد أنهم خير منك وأنهم يتبوؤون أماكن خيرا منك. ثم إذا رأيت الفاسق، إذا رأيت الفاجر، ما أدراك أن الله سبحانه وتعالى سيتغمده يوم القيامة ويستره كما ستره في دار الدنيا.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
2: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، في اللقاء 21 من سلسلة فقه الخلاف، سلسلة نناقش فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة
1: الشيخ. أهلا وسهلا بكم
0: فضيلة الشيخ. لقاءنا اليوم سيركز على موضوع مهم جدا في قضية التعدد المذهبي والتنوع المذهبي، وهي ثروة فقهية بنيت من خلال عصور، يعني تكونت لنا هذه الأفكار وهذه الثروة الفكرية من خلال هذه المدارس. طبيعة الناس وكثير يستشكل هذه النقطة في قضية التمذهب والمذهبية، الكثير يقول أن طبيعة الناس دائما ما تنحو إلى الأيسر من الأقوال أو الأرخص من هذه الأقوال، فقضية ضبط وموازنة هذا الموضوع بالنسبة للناس قد يشكل يعني شيء من الإشكالية في كون أن الرجل العامي البسيط قد يصعب عليه الالتزام بمذهب معين، فيبدأ يأخذ الأيسر من كل هذه المذاهب. ونبدأ في مسألة أو مشكلة يعني كثير تكلم عنها، في أن هذا جزء من التتبع الرخص، جزء من تميع الدين والاكتفاء فقط بالفتاوى التي تناسب هذه الطبائع البشرية التي تتعامل مع الدين على أساس أنه فقط ما يناسبه هو ما تستطيع الأخذ منه. كل هذه الإشكاليات سنطرحها اليوم، سنحاول أن نناقش كيف أيضا تعامل العلماء مع هذه الإشكاليات، لكن دعنا فضيلة الشيخ نأخذ مقدمة بسيطة حول هذا المفهوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم. وهذا الجزء الذي سنناقشه اليوم هو الحقيقة جزء مهم يتعلق بفقه الخلاف. نحن فيما مضى من حلقات تكلمنا عن هذا الخلاف ونظرنا له نظرة إيجابية وبينا مشروعيته وبينا أنه سعة ورحمة لهذه الأمة، وأكدنا على أن اجتهادات هؤلاء العلماء هي في النهاية اجتهادات مظنونة بنسبة كبيرة لكن لا يمكن القطع بها. وفي نفس الوقت ذكرنا أن هذه المذاهب الأربعة الفقهية وما شبهها من مذاهب أهل السنة والجماعة كلها على خير وعلى هدى، وتسعى إلى أن تصل إلى الحكم الشرعي الذي شرعه الله عز وجل. لكن هنا تأتي ثغرة قد ينفذ منها بعض الناس من ضعاف النفوس، ممن يريد أن يتهرب من التكاليف، ممن يريد أن يتبع هوى نفسه، فيبدأ يأخذ بأيسر ما يذكره العلماء في أي مسألة فيتلقط رخصهم، ثم يأخذ أحيانا عندما يريد أن يقوم بأداء عبادة ما أو بمعاملة ما يأخذ من كل مذهب جزءا لكي يلفق له صورة من الصور، أو يسمع عن فتاوى شاذة زلة من زلات العلماء لكنها تناسب هواه فيأخذ بها، أو أحيانا يأخذ بقول لأنه يناسب مصلحته، ثم في موقف آخر يأخذ بضد هذا القول تماما لأن الظرف الآن يستدعي الأخذ بالقول المقابل. فمثل هذا التقلب وتتبع الهوى هذا الحقيقة ثغرة قد ينفذ منها بعض الناس من خلال ما ذكرناه من كلام. ولذلك العلماء رحمهم الله لم يتركوا هذا الباب مفتوحا على مصراعيه دون وضع ضوابط، فوضعوا مجموعة من الضوابط لكي تضبط قضية التنقل والاجتهاد والأخذ من هذه الثروة الفقهية كما ذكرت.
0: جميل. ضوابط العلماء في هذا المجال هل هي محصورة في مجموعة ضوابط أسست ويعني ذكرت في كتب العلماء، أم أنها أيضا ضوابط يختلف فيها العلماء بين بعضهم؟ يعني
1: نعم، يعني الضوابط التي ذكرها العلماء هي 5 ضوابط ذكروها واختلفوا في حيثيات يسيرة منها، لكن أصل الضابط متفق عليه.
0: جميل.
1: الأمر الأول هو قضية تحري العالم أو المذهب، بمعنى أن تسأل من تعتقد أنه هو الأعلم الأفقه، هذا أحد الضوابط. والثاني هو اجتناب زلات الفقهاء، زلة الفقيه هي تلك الفتوى التي صدرت منه والتي هجرها العلماء واتفقوا على أنه رأي ضعيف صدر من عالم بسبب نقص أدلته، ثم اتفقت كلمة العلماء على ضده، فهذه زلة أو سقطة للعلماء أو الفتوى الشاذة. الشيء الثالث قضية تجنب التلفيق، بأن لا أخذ من كذا عالم أو من كذا مذهب جزئيات لكي ألفق منها صورة متكاملة، لا يرى بصحة هذه الصورة بهذه الحيثية أي مذهب أو عالم. والرابع أن لا يؤخذ بالقول وضده في مسألة ما، تأخذ بالقول أن هذا الأمر جائز، ثم في حادثة أخرى تأخذ بأن هذا القول حرام لأنه حسب المصلحة التي تحتاجها. والأمر الخامس وقضية تجنب الرخص، قضية تتبع الرخص، قضية الركض وراء الرخص. فهذه خمسة ضوابط ذكرها العلماء اتفقوا عليها في الجملة، اختلفوا في حيثيات منها، في بعضها الاتفاق أقوى وفي بعضها الخلاف أقوى وهكذا.
0: جميل، دعنا شيخنا نناقش هذه الضوابط لأنها حقيقة ضوابط مهمة جدا من حيث ضبط عملية الالتزام بالمذهب أو الالتزام بأقوال العلماء دون يعني الدخول في هذا السلك المظلم في قضية التنقل والتتبع. ودعنا نبدأ بأول هذه الضوابط التي ذكرت.
1: نعم، يعني طبعا كل ضابط من هذه الضوابط لو توسعنا فيه لأخذنا فيه حلقة وربما أكثر، لذلك أنا سأذكر إشارات سريعة.
0: جميل.
1: فالضابط الأول الذي يتعلق بوجوب سؤال أعلم الفقهاء، هذا رأي حدث فيه خلاف كبير جدا ولم يتفق العلماء عليه، يعني معظم الآراء توجهت إلى سؤال العالم سواء كان هناك من هو أعلم منه أو من هو أقل منه علما.
0: السبب في ذلك هل تعسر الموضوع قضية ضبط من هو الأعلم من بين العلماء عملية
1: يعني لو ألزمنا عامة الناس بتحري الأعلم، أولا لا حدثت مشكلتان. الأمر الأول سيشق عليهم ذلك، سيبدأ يسأل أيهما أعلم، الشيخ فلان أو الشيخ فلان. الأمر الآخر أن لو هذا العامي هو الذي حدد من الأعلم، هذا أيضا أمر يستحيل عليه لأنه
0: لا يعرف
1: العلم لكي يعرف أيهما أعلم.
0: صحيح.
1: طبعا هناك مشكلة ثالثة، ترض لو كان هناك شخص قلنا هو الأعلم اتفقنا عليه، فألزمنا الناس كلهم أن يأتوا بعشرات المئات بل ألوف المسائل يسألونه هو لأنه هو الأعلم، عند ذلك عطلنا بقية العلماء وهم لديهم القدرة على الإفتاء، وفي نفس الوقت شققنا على هذا الرجل. وفي نفس الوقت أيضا يعني من رجع إلى السلف يجد أن عامة الصحابة رضي الله عنهم كان يسألون فقهاء الصحابة بدون يعني تقييد يعني لهذا الشرط، كانوا في المدينة يسألون ابن عمر ويسألون زيد بن ثابت ويسألون عائشة ويسألون أبا هريرة، يسألون كل هؤلاء المجموعة، وفي العراق كذلك، وفي يعني فهذا أمر يعني غير متفق عليه، فبالتالي صار هناك نقاش. يعني الإمام الغزالي كان يرى أنه إذا لم يعلم العامي أين الأعلم فليسأل من شاء، لكن إذا اعتقد أن عالما هو أعلم من غيره وجب أن يسأله. لكن رد عليه ابن حجر الهيتمي، هذا يتعلق بما ذكرنا سابقا قضية أن علماء المذهب الواحد يرد بعضهم على بعض، رد عليه ابن حجر الهيتمي وقال حتى هذا أيضا لا يسلم للغزالي لأن العامي يصعب عليه ويشق عليه أن يحدد يعني من الأعلم، فقد يعتقد المفضول فاضلا لأنه لا يستطيع أن يدقق في أيهما أعلم. فهذا لذلك ضابط لا نريد يعني أن نطيل فيه.
0: جميل.
1: لأن يعني فكرته
0: متعسر واضح. حقيقة في التطبيق قد يكون متعسر
1: وفيه نعم تعسير ومشق على الناس، فمن كان مؤهلا للإفتاء فينبغي أن يسأل ولا يلزم أن يبحث أيهما أعلم من مجموعة علماء يقطنون في مدينة ما أو في بلد ما.
0: جميل.
1: فهذا شرط نتجاوزه يعني
0: ونكتفي بهذا التيسير. في الضابط الآخر
1: هناك أيضا ضابط آخر سأتجاوزه على عجل، وهو قضية أن لا يؤخذ بالقول وضده، يعني قد يصل أحيانا اتباع الهوى عند بعض الناس أن يأخذ بقولين متضادين في مسألة واحدة، يعني إلى هذه الدرجة. وضرب لذلك العلماء ضربوا لذلك أمثلة، منها مثلا قضية الشفعة للجار. طبعا العلماء بينهم خلاف في هذا، هل الشفعة وهي قضية إبطال صفقة البيع وأن يأخذ الجار المنزل المجاور له بنفس العقد، قالوا إن كانت هناك حدود مقسومة فقد اختلف فيها العلماء. مثلا الشافعية لا يرون الشفعة في مثل هذه الحالات، لكن الحنابلة يرون الشفعة في مثل هذه الحالة. نفترض أن هناك شخص اشتري البيت الذي بجانبه فقال أنا سأخذ بقول الحنابلة الآن، طيب، وسأشفع لكي أخذ هذا البيت، طيب، ثم أراد هو أن يبيع هذا البيت لاحقا، فجاء شخص يريد أن جاره الآخر قال لا أنا شافعي والشافعية لا يجيزون الشفعة، فهذا الآن يأخذ يعني بأقوال متضادة في عين المسألة الواحدة. هذا واضح فيه قضية تتبع الهوى، فهذا أيضا شرط اتفق العلماء عليه وليس بحاجة إلى تدليل على أن الإنسان في هذا هو يتتبع هوى نفسه فيأخذ بالأقوال المتضادة في المسألة الواحدة.
0: جميل.
1: فهذا أيضا شرط نكتفي به، الأخذ بالقول وضده. الذي أريد الحقيقة أن أتوسع فيه قليلا هو قضية الأخذ بزلات العلماء، سقطات العلماء. فنحن كما لا يخفى عليك وعلى الإخوة جميعا أنه ليس هناك إنسان معصوم في هذه الأمة الإسلامية إلا رجل واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصدر منه خطأ. حتى على آراء بعض العلماء الذين قالوا قد يجتهد صلى الله عليه وسلم فيصل إلى ما هو ليس الصواب أو الأفضل يصوبه الله سبحانه وتعالى فلا يقره على ما هو دون الصواب وما هو دون الأفضل، حتى يعني هنا مع أن بعض العلماء يرى أن هذا أيضا لا يتأتى من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يصل إلى الحق وإلى الصواب. ما عدا ذلك من كبار الأمة من أبي بكر الصديق ومن بعده من الفقهاء قد يخطئون، فبالتالي أحيانا قد يكون يصل الخطأ إلى درجة لا يقبل، لا نقول هذا من الخلاف المبرر، وذلك بأن يخالف نصا قاطعا واضحا، أو أن يخالف إجماعا محققا، أو أن يخالف قاعدة أصلية أساسية كلية، أو يخالف قياسا جليا، فيخالف مثل هذه الأمور فيأتي العلماء ويحكمون على هذا الرأي بأنه زلة سقطة هفوة ينبغي تجاوزها والابتعاد عنها. في هذه الحالة مثل هذا أيضا لا نقول هذا من الخلاف السائغ المبرر، فينبغي الكف عن الأخذ بمثل هذه الزلات والسقطات. جميل. وعندي أمثلة طبعا كثيرة،
0: لعلنا نطرح بعض الأمثلة فضيلة الشيخ، لكن ألا ترى أن هذا الضابط يعني استغل في الفترة الأخيرة استغلال كبير جدا، خصوصا في بعض الفتاوى التي تثير يعني بعض الفلاشات الإعلامية إن شئنا نسميها، خصوصا يعني أن كثير من القنوات الإعلامية اليوم تتصيد مثل هذه الفتاوى خلينا نقول يعني تشويه صورة بعض العلماء، تشويه صورة الفتاوى والإفتاء في الأوساط الإسلامية. ألا تجد أن يعني هذا الضابط هو يعني معضلة في هذا الوقت؟
1: نعم، الحقيقة أن هذا الضابط لو تفطنا له وانتبهنا له وانتبه له حتى العلماء الذين أن يجددون أمثال هذه المسائل لا حسمنا بابا من أبواب الفتنة والبلبلة الفكرية والتشويش. منذ فترة خرجت فتوى رضاع الكبير، وهذه قد اتفق علماء المذاهب الأربعة على عدم الأخذ بها، كذلك صدرت فتوى بإباحة الموسيقى والآلات الموسيقية، وهذا أيضا علماء المذاهب الأربعة على عدم جوازها. الخلاف كان في حيثيات يسيرة، وأحيا بعض العلماء المعاصرين نسأل الله يعني أن يقبل عذرهم رأي ابن حزم والظاهرية رحمهم الله في قضية جواز الآلات، مع أن حتى الذين أجازوا الآلات لم يجيزوا ما يحدث في هذا الزمن، لم يجيزوا أن تغني المرأة الجميلة المتبرجة الفاتنة أمام الناس، أو أن يغني الرجل بأغاني العشق والغرام والهوى ومثلها، هم لم يجيزوا هذا الأمر، أجازوها في الأغاني الوطنية، في أغاني يعني تركز على بعض الأخلاق مثلا أو الفضائل أو العلاقات الاجتماعية الطيبة أو الحماسية الجهادية في مثل هذه الحدود، لكنهم ما أجازوا أمثل هذه الأمور. فالبعض يعني واليوم أسمع فتاوى فيما يتعلق بفتاوى يعني تعد من هذه الزلات والسقطات، يعني بعضهم يجيز الاحتكاك بين الرجل والمرأة الآن في أماكن الازدحام ويقول هذا لا يؤثر في الصوم، يعني أشياء من هذا القبيل هي تصب في حقيقة في خانة هذه الفتاوى.
0: لعلنا شيخنا نناقش أو نكمل قضية بقية الأمثلة، لكن أستأذنك في فاصل قصير نعود بعده لمواصلة هذه الحلقة، فابقوا معنا أيها الإخوة الكرام.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان مما يهدف إليه تقويم النظرة تحصين الأسرة و

0: أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من الحلقة 21 من برنامج فقه الخلاف. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل كنا توقفنا عند نقطة مهمة جدا، قضية تتبع زلات العلماء. النقطة إشكالية والكثير يتكلم عن هذه النقطة، لكن يقولون بالمثال يتضح المقال. دعنا يعني ننزل إلى الواقع، المثال الموجود اليوم في الساحة العلمية، سواء الساحة المعاصرة أو حتى على المستوى أو الفترات السابقة للفقه الإسلام.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أن أبين أنه لا تكاد توجد فترة من فترات التاريخ الإسلامي إلا وتخرج مجموعة فتاوى شاذة، ضعيفة الاستدلال، ضعيفة المأخذ، فبالتالي يهجرها العلماء. يحدث هذا يكاد يكون في كل فترة، حتى في أيام الصحابة والتابعين خرجت أمثال هذه الأمور. فأنا من خلال نصوص تبين حرمة الأخذ بهذه الزلات والسقطات سيتبين لنا مجموعة من هذه الزلات. منها مثلا يقول الإمام الذهبي رحمه الله: من تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه، يعني يضعف دينه، يضعف إيمانه، كما قال الأوزاعي أو غيره. والآن ينقل عن الأوزاعي، ماذا قال الأوزاعي؟ والأوزاعي في طبقة الإمام أبي حنيفة وطبقة الإمام مالك، يقول: من أخذ بقول المكيين في المتعة، ما هي المتعة؟ نكاح المتعة، كان يعني إلى عهد من عهود الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، كان ابن عباس رضي الله عنه يفتي بجواز نكاح المتعة، لم يبلغه النسخ، فكان طلبته في مكة يفتون بهذا إلى أن تبين لهم إطباق العلماء على حرمته، فبالتالي تراجعوا عنه، فكانت هذه زلة وسقطة. فقال: من أخذ بقول المكيين في المتعة والكوفيين في النبيذ، أهل الكوفة كان لهم رأي، الآن هجر هذا الرأي منذ قرون في قضية النبيذ. ما هو النبيذ؟ النبيذ يقولون هو أي خمر، لكنه ليس من عصير العنب، إنما من التمر أو من الشعير أو ما شابه ذلك، إذا شرب منه حد لا يسكر فإن هذا يجوز. طبعا أنا آمل أن لا يستغل بعض الكلام فيأخذ به. نقول هذا أيضا مما هجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن أي ما يسكر ويعرض الإنسان للسكر فهو حرام، سواء، وقال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني ليس قضية كل مسكر خمر وكل خمر حرام، أي أن المحرم هو الجزء المسكر، فمن شرب دون ذلك فهو حلال. لا، الحديث الآخر: ما أسكر كثيره فقليله حرام. لكن كان عند الكوفيين هذا الرأي، يرون أن الذي حرم قليله وكثيره هو عصير العنب فقط، أما ما عدا ذلك فيحرم كثيره المسكر ولا يحرم قليله غير المسكر. فتوى زلة وسقطة قال بها الكوفيون، ثم هجرت وتركت، كما هجر قول المكيين في المتعة. قال: والمدنيين في الغناء، أيضا أهل المدينة كان لهم نوع من التوسع في الغناء، والمقصود بالغناء هي تلك الأشعار، ليست معناها هي الآلات الموسيقية، وليس رقص النساء، لا، إنما التوسع في شعر الحب والهوى وما شابه ذلك والإكثار منه، فكانوا يتوسعون فيه. لكن خالفهم معظم العلماء أنه لا ينبغي التوسع بها، وإذا ذكر الشيء القليل يعني لا بأس به، لكن لا يكثر منه أو تتخذ له مجالس أو ما شابه ذلك. قال: والشاميين في عصمة الخلفاء، ظهر عند الشاميين عند أهل الشام قول بأن الخليفة معصوم، طبعا ابتدعه بنو أمية لكثرة من يخرج عليهم من الناس، فأشاعوا أن الخليفة معصوم، ما يأخذ ما يسنه من أنظمة وقرارات فهي في مقام العصمة، لا يعني يتطرق لها الخطأ. فقال: من أخذ بهذا القول وهذا القول فهذا فقد جمع الشر. يقول الذهبي أيضا يكمل: وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها، مثل كبيوع التي يتفق الطرفان على ربا، لكن يجعلون عن طريق شخص ثالث وسيط أو عن طريق صفقة، لكنهم يتفقون على الربا. وفي الطلاق ونكاح التحليل، يطلق شخص ما زوجته ثلاثا فيقول لشخص ما: تزوجها وحللها لي لكي ترجع لي، بهذا الاتفاق، ويكون هذا الأمر متفق عليه ومعلوم لديهم. قال: ونكاح التحليل ما توسع فيه وشبه ذلك فقد تعرض للانحلال. فهذه مجموعة فتاوى، وذكر هذا في سير أعلام النبلاء، حتى أن الإمام أحمد كما ينقل عن الشوكاني في إرشاد الفحول يقول: لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة كان فاسقا،

0: وما من عالم إلا وله زلة، ومن أخذ بكل زلة للعلماء ذهب دينه. فأمر المعتضد جزاه الله خيرا بالكتاب فأحرق، كما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. فهذه الحقيقة مجموعة أمثلة. الآن هناك فتاوى على تحليل ربا البنوك على سبيل المثال، هناك فتاوى التي ذكرتها لك منذ قليل، رضاع الكبير الذي يستهزئ بمثل هذه الفتاوى العالم الغربي أحيانا، وقد ذكرت هذا في حلقات سابقة. فمثل هذه الزلات والسقطات لا يقلد فيها العلماء. وقد ورد في الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أخاف عليكم ثلاثا، زلة عالم، يعني العالم قد يزل، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تفتح عليكم، رواه الطبراني. وحذر منها سيدنا عمر رضي الله عنه قال: ثلاث يهدمن الدين، زلة عالم، وذكر وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. ولا يخفانا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون، رواه أحمد. يعني احنا قد يفتيك المفتي بفتوى تجد في نفسك حرجا منها، مثل هذا الأمر لو اطلع عليه الناس وأماثل الناس للاموني عليه، فيبقى هناك حرج مع أنه أفتاني مفتي. فمثل هذا لا يبعد أن يكون هذا من أنواع زلل الفقهاء، فينبغي أن تجتنب هذه الزلات والسقطات.
1: جميل جدا فضيلة الشيخ، دعنا يعني نتجاوز نقطة زلات العلماء والضابط الذي وضع في قضية تتبع زلات العلماء إلى ضابط آخر من الضوابط الخمسة التي ذكرت.
0: نعم، هناك ضابط آخر نختم به، وهو ما يسمى بقضية التلفيق. وقضية التلفيق تعني أن يعمد إنسان إلى مجموعة آراء، رأيان ثلاثة أربع خمس آراء، ويركب منها صورة، إما عبادة وضوء مثلا أو صلاة، أو مثلا معاملة مالية بيع وشراء أو ما شابه ذلك، فيجمع هذه الآراء وينتج لنا هذه الصورة
1: التي ينتج مذهب جديد، مذهب مكون من مجموعة من المذاهب.
0: أحسنت، كأنه صورة ملفقة. فمثل هذا أيضا لا يجوز، وهذه النقطة بالذات فيها تفصيل كثير، يعني العلماء فصلوا فيها فيما لو كان في العبادة واحدة كالوضوء، أو في مجموعة شروط ترتبط بعبادة كستر عورة وطهارة واستقبال قبلة، هذه شروط مختلفة لكنها ترتبط بالصلاة على سبيل المثال، أو إذا كانت شروط مختلفة أو يعني قضايا مختلفة فصلوا فيها وفرقوا فيما إذا كان لإنسان عامي أو لإنسان متبع متمثل بمذهب معين أو لعالم مجتهد أو غير، فصلوا فيها شيئا كثيرا. وأنا أضرب على ذلك يعني مثال لكي تتضح الصورة. لو أن شخصا متمذهب بالمذهب الشافعي ذهب إلى المسجد للصلاة، وفي الطريق أصابه بول حيوان من المأكول اللحم من الإبل أو البقر أو الغنم، في مذهب الشافعية هذا نجس، في مذهب الحنابلة يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اشربوا من أبوالها وألبانها، على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه. طيب، فقال: إذن أنا الآن وقت ضيق، وربما يكون يعني يصعب عليه الرجوع، بيته بعيد أو لا يجد مكان الوضوء، قال: سأقلد مذهب الحنابلة. طيب، فمضى في طريقه، لما في الطريق لقي صاحبا له قال: تفضل عندي على طعام، فإذا به يقدم له لحم إبل، ولحم الإبل الآن ينقض الوضوء في مذهب الحنابلة ولكنه لا ينقض عند الشافعي، فأكل من لحم الإبل. فالآن هو منذ قليل قلد الحنابلة، نعم، في قضية طهارة بول ما يؤكل لحمه، والآن يريد أن يقلد، يرجع إلى مذهبه الشافعي في قضية أكل لحم الجزور أنه لا ينقض الوضوء. هذه صورة ملفقة، لا يصح وضوءه في هذه الحالة، لا على مذهب الحنابلة ولا على مذهب الشافعية، فيلزمه أن يعيد الوضوء.
1: إذن حتى في قضية التقليد في مثلا الصلاة، هل هي مرتبطة مثلا الصلاة بارتباط بعض الشعائر التي ترتبط بالصلاة كالوضوء مثلا، فهل يجوز لشخص أن يتوضأ بمذهب الإمام الشافعي ثم يصلي بمذهب الإمام مالك، أم أن الموضوع مختلف؟
0: لا، هذه النقطة تختلف قليلا، وقع فيها خلاف، هناك شبه اتفاق على أنه إذا كان الوضوء نفسه أو العبادة نفسها وقع فيها تلفيق على أنه لا تصح. جميل. قالوا مع ذلك حتى استثنوا: إلا إذا وقعت لعامي على سبيل الاتفاق بدون أن يعلم، يعني هو أكل لحم الإبل، فمر بأحد علماء الشافعية قال: لقد أكلت لحم إبل، هل أتوضأ؟ قال: لا، وضوءك صحيح، لا يعلم. ثم مضى فإذا به يصيبه بول هذا الحيوان، فكان أمامه عالم حنبلي بدون أن يقصد هذا الرجل، قال: أصابني هذا الأمر، فهل وضوء صحيح؟ قال: نعم، طهارتك أو ثوبك يعتبر طاهر. فحصل هذا الأمر اتفاقا بدون أن يعلم، فمثل هذا يعني رخص فيه العلماء. وإلا لو قلنا لا، هذا بعد لا يصح، لألزمنا كل عالم إذا سئل مسألة ما أن يقول: طيب وفي ذلك الأمر ماذا عملت، وفي تلك المسألة ماذا عملت، وهذا مشقة شديدة. أما من قصد هذا التتبع قضية التلفيق، من قصد هو يعلم بهذه المذاهب فلفق بينها، فمثل هذا لا يصح. ففرق. وما ذكرته في قضية مجموعة شروط لكنها ترتبط في النهي بعبادة واحدة كستر عورة واستقبال قبلة، ويقول العلماء هذا مما قع فيه العلماء، فمثل ابن حجر الهيثمي يشدد فيه، يقول يجب أن تصح الصلاة في النهاية على مذهب واحد وإلا ما صح. لكن مثل بعض علماء الشافعية وكذلك غيرهم يرى كوجيه الدين بن زياد يرى أن إذا كان الوضوء صحيحا على مذهب والصلاة أديت كاملة على مذهب آخر صحيحة،
1: إذن كل شعيرة خصوصية.
0: نعم، حتى أن المالكية أيضا عندهم هذا الخلاف، يسمونها طريقة المصاروة وطريقة المغاربة، فبقى أحد البلدين يعني يشدد ويضيق في هذه القضية، وبعضهم يعني يوسع، ورجحوا التوسيع في مثل هذا الأمر. أما إذا كانت قضايا مختلفة لا ترجع إلى مسألة واحدة فالأمر فيها ميسر، لكن أن أجمع مجموعة أقوال في مسألة واحدة هذا الأمر أيضا لا نقول المذاهب كلها على خير وهدى فلنلفق، لا، هذا مما أيضا العلماء ناقشوا بتوسع وإسهاب أيضا.
1: جزاك الله خير فضيلة الشيخ. وفي ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج على هذه الإفاضات، كما نشكركم أيها الأخوة والأخوات على حسن المتابعة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: يا ولي الصالحين كن موالينا
1: وكافينا من الخائفين هدنا من
0: يا جليس الذاكرين هدنا.

0: وقت من شر المودين كلهم عنا كذان
1: يا من الخارجين من جلاب
0: والعتاد الظالمين حتى

0: فقرة الإعلانات.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة شفيقة بنت حسن بن حسين الزاهر، مخلفة السيد زين بن محمد بن صميط، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الثلاثاء، والعزاء في بيت أولاد السيد علي بن عمر الزاهر نجدي مسجد الرحمن بالرحبة بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة شفيقة بنت حسن بن حسين الزاهر، مخلفة السيد زين بن محمد بن صميط، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الثلاثاء، والعزاء في بيت أولاد السيد علي بن عمر الزاهر نجدي مسجد الرحمن بالرحبة بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
2: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 730166016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
1: يعلن مركز الإشعاع الثقافي الاجتماعي بحوطة الإمام أحمد بن زين الحبشي عن إقامة محاضرة للنساء والعذارة بعد مجلس قراءة حضرة باسودان الأسبوعية عصر هذا اليوم الثلاثاء ببيت السيد المرحوم الحبيب أحمد بن عبد القادر الحبشي بشعب أحمد بالحوطة، يلقيها الداعية الشيخ محمد بن أبي بكر الخطيب، والدعوة عامة لجميع النساء والعذارة، صادر عن قسم الإعلام بمركز الإشعاع بالحوطة شبام حضرموت اليمن.
3: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبب بعض أحكام الحج وأركانه، أعمال الحج ذكرنا فيها أيضا الطواف، وأن الطواف يكون ركن، وهذا طواف الحج يوم العيد أو بعد العيد، هذا يسمى طواف الإفاضة أو طواف الركن أو طواف الحج. ويكون ركن كذلك طواف العمرة، إذا أحرم بعمرة وتخلى مكة بمجرد ما يصل، هذا الطواف الأول طواف العمرة ركن. أما الحاج إذا دخل مكة وفرم بالحج، هذا الطواف الأول سنة، ليس طواف. كذلك بقية الطوافات كلها سنن، كل طواف يطوف الحاج قبل الوقوف فهو سنن. وغير الحاج الذي لابس ثيابة حلال يسموه حلال، الطوافات كل سنن. فتحتاج الطوافات السنة إلى نية، كل ما أراد أن يطوف ينوي. أما الطوافات التي هي ركن كما طواف الحج يوم العيد وطواف العمرة عند دخول مكة، فهذا ما يحتاج إلى نية، لكن أفضل أن ينوي. والطواف هذا شروط المهمة طهارة على الحدثين الأكبر والأصغر، فليس الطواف إلا بعام وضوء. عندي الشافعي رحمه الله إذا انتقل وضوء الطائف بطل طوافه، فيتوضأ ويبني لما ثلاث طوافات، كمان إذا انتقل وضوء يصلي خلاص بطل الصلاة من أولها. وهذا الأيام بالذات يعني كثر اختلاط الرجال بالنساء وتجاربهم، كانوا في الزمن الأول كل النساء لهم طواف حاشية المطاف، والرجال لاصقين بالكعبة قريب الكعبة، والنساء ليس استلام الحجر، يعني اختلط النساء بالرجال مع عدم التعرض ومع ركة الديانة. والناس أكثر المحرمين هذا بلا ثياب، لا بد من لمسهم وتلامسهم بعضهم البعض، فليس عمل التقليد. يقول الأئمة الثانيين القائلين بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، قال بعض العلماء يحتاج هذا الذي يقلد يتوضأ وضوء صحيح على المذاهب كلها، فيغسل أعضاء الوضوء مع الدلك ويتمضمض ويستنشق ويمسح الرأس كله ولا ربع الرأس، ومعنية يكون هذا الوضوء صحيح على المذاهب كلها. لكن قالوا الطواف يوم العيد وطواف الحج هو الأكبر أعظم طواف في السنة كلها، هذا الطواف ممكن يسلم الإنسان من لمس النساء مع كثرة الزحمة، لأن الشيء يلبس الثياب، وإذا لبس الثياب ثياب العيد يزيد فوقها شرابات لرجليه يغطي بها الرجلين شرابات قوية، ويديه كذلك يدخلها تحت الرداء وإلا يجعلها شرابات. هذا الطواف مهم، فلا ينبغي أن تقلد فيه أبدا، وعليه عمل كثير من الصالحين ما يقلدوا في هذا الطواف، لأن إذا لبست امرأة صح عند الشافعي أن حجها باطل، فهذا احتاج. وبقيت الطوافات هذا التقليد. في هذه الطوافات قلنا ينبغي له أن يطبع في الطواف السعي، الاطباع هو أن يضع الرداء تحت كتفه الأيمن وأطراف الرداء فوق كتفه الأيسر، هذا يسمى الطباع، مكروه في الصلاة، سنة في الطواف الذي بعده السعي، وسنة كذلك في السعي. حتى إذا تم الطواف وأراد يصلي
2: ركعتين.
1: وكذلك في الطواف من جملة آداله أعماله الرمل ثلاث الطواف ثلاث الطوفات الأولى يرمل فيها أن يقارب الخطو الخطوات يقارب الخطوات ويجد نفسه كالمتبع. وكان النشيط كان يظهر القوة هذا أثره هكذا الصحابة أظهروا القوة أمام الكفار فرقية السنة في الثلاثة الأشواط الأول للمحرم الذي يسعى بعد طوافه يرمل في الطواف ويتبع وفي السعي كذلك يجري يهرب ويسرع يهرب ويسرع ما بين الفيلين الأخضرين معروف المحل قلنا أن الطواف كذلك من أعظم العبادات من جملة آدابه الواجباته لابد أن يكون البيت عن يساره الكعبة عن يساره فلو طاف خطوة أو خطوتين والبيت أمامه ولو البيت وراءه هذه الخطوة أو الخطوتين ما تحسب فإن رجع وإلا الطواف كل هذا ما تحسب له لابد يكون البيت عن يساره حتى الصبي الصغير الذي أحرمه عنه الصبي الصغير حقه مبرور فإذا معك اثنين ثلاثة أربعة صبيان ما شاء الله تحصل لك ثلاث حقات أربع حقات مبرور تقول إيه أحرمت نويت الإحرام عنهم أو جعلتهم محرمين تلبس مثياب الإحرام ولو عاده يرضع ولو عاده ولد توضيه وتصلي بدلها ركعتين طواف سنة ولا يطوف به إلا من قطاف عن نفسه وإلا يطوف حلال إذا مش محرم وإذا طاف به لابد يكون الكعبة عن يساره لا يجعله فوق كتفه والكعبة عن يمينه فكل طائف يطوف لابد تكون الكعبة عن يساره فإذا مضت عليه خطوة وخطوتين الحجاج مع زحمتهم زحموه وخرجوه عن أن يكون البيت عن يساره إما صرفوه يمنع أو يسره قال فإذا انصرف طوعا أو كرها حتى كان البيت عن غير يساره ومشى على هذه الحالة ولو خطوة لم تحسب فإن عاد ولا عاد الشوط كله هذا من جملة المهمات أيسر فلا بد يكون البيت عن يساره فإذا ذهبوا كل الحجاج ما انتبه إن كان البيت باقي عن يسارك ما يضر وإن كان لفتوك حتى صار البيت قدامك أو وراءك فارجع على حد من حد ذهبوا في زحمك وإن ما استطعت هذا الشوط ما يحسن في هذا الطواف تقرأ القرآن تقرأ آية الكرسي تقرأ سورة قريش ما شاء الله تكثر من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل شيء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا تفتر عنها فإن الملائكة قالوا لآدم قال لهم ما تقولوا في الطواف عندما حج قالوا نقول فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا ذكرنا به دائما تزيدوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فصارت هذه الباقية صالحات أفضل ذكر به في الطواف وبين الركنين زمانين تقول ليه سبحان الله والحمد لله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الاستلام سنة تستلم الإيماني والحجر الأسود في كل مرة لكنك ما تستطيع مع الزحمة من بعيد يدك بسم الله الله أكبر وترجع تسمها تقبلها بسم الله الله أكبر ثلاث مرات بسم الله الله أكبر وتسمها هكذا ولا بعصا كذلك ولكنك مكان البيت عن يسارك لا تلتفت توجه إلى الركن ترجع البيت قدامك وتروح على هذه الخطوة والخطوتين انتبه لهذا المسألة لذلك إذا أنت محرم لا تقرب البيت هكذا فيه طيب لأن كثير من الحجاج يطيب الركن خاصة الركن اليماني توضي عطر فإذا كبلته أو استلمته ربما تخل فيه الطيب هذا وتصير يعني معزوم إلا إذا كانت متعمد وعليك فدية بعد في الطيب كما تفهم ثلاثة أيام صومها وإلا تذبح شاه وإلا تمس تلمسه. فتجتنب إذا تمام في طيب لا تقرب له ولا تلمسه الروح اللبن. وأما الحجر الأسود لا تقبل إلا إذا كان معك نفس، وأما إذا كان لا تتابعي أحد ما يمكن حرام عليك. وأما إذا كان في حريمة تخشى أن تلمسه أو فهذا حرام. هذه من آداب الطواف ومن شروطه، شروط له شروط وآداب كثيرة، هذا شيء منها المهم، المهم منها. كذلك عندما تخرج من بيتك أو من المحل اللي مرحلة رحلت فيها في طريقك، ينبغي لك تصلي ركعتين في هذا البيت، هذا ركعتين السفر يسموها، ولا أربعة ولا خمس تكون أربعة. وإلى أنت في البلد مثلا ما زرت المكان كذلك ينبغي لك لا تخرج إلى السوق إلا إذا صليت الركعتين، لكن تخرج وأنت متوضي وتصلي هذه الركعتين يسموها صلاة الأبرار، من ركعهما سلم الله من مصائب الخروج، ومن ركع عند دخول البيت سلم الله من مصائب الدخول. في هذا الركعتين إذا أنت مسافر الحج أو غيره تسمى صلاة السفر، وإما أنت إلا في البلد على صلاة الأبرار صلي ركعتين لله تعالى ولا أربع، تقرأ في كل ركعة قل يا الكافرون قل الله أحد، في كل ركعة قل يا الكافرون، في الثانية قل الله أحد، وفي الثالثة قل أعوذ برب الفلق، وفي الرابعة قل أعوذ برب الناس إذا أحرمت بأربع مرات. وبعد السلام بعد ما تسلم تقرأ سورة قريش، لإيلاف قريش، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا سورة قريش، وهذا سورة المسافر لا تفتر عنها أبدا، اقرأها في الطائرة واقرأها في الباخرة، اقرأها في القيام والقعود، أقل ما يكون تقرأ بعد كل صلاة ست مرات، وإن زدت زادوك وكانت لك أمان من مصائب السفر كله. وآية الكرسي كذلك تقرأها بعد الركوع، آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا آية الكرسي، وهي سيد آية القرآن، وهي تعدل ألف آية من قرأها عند نوم ولم يقربه شيطان حتى يصبح ولا ميزان عليه من الله حافظ. وقالوا من قرأ بعد كل صلاة لن يكون بينه وبين الجنة إلا الموت، فيها فوائد كبيرة عظيمة الله الله فيها. إذا صليت صلاة السفر ركعتين أو أربع ركعات أو عندما تخرج من بيتك اقرأ سورة قريش بعدها وقرأ آية الكرسي، ثم قل الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد عليه السلام، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، فاصحبني في سفري هذا بالسلام والعافية، وخلفني في أهلي ومالي وولدي بخير برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الحمد لله رب العالمين. فتدعو الله بعدها أفضل الدعاء أحسنه، يقول اللهم أني أسألك لي والأولادي والأخواني والمسلمين أجمعين في هذه الساعة وفي كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن حاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن حاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. هذا دعاء عظيم في كل وقت تدعو به في مكة في بعد الطواف بعد أفضل الدعوات شمل جميع الدعوات. عندما تقرأ الدعاء هذا وانت تحفظ عليه زايد تعلم الأدعية في عذر أنصار الإمام النووي وإنه غير، عندما تتم الدعاء تخرج من بيتك وتقرأ دعاء الخروج، دعاء الخروج إن أنت مسافر وانت في البلد أو إلى مسجد، هذا دائما تدعوه في كل خرجة تخرجها، تقول بسم الله الحمد لله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أجل أو أجل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ورب أدخلني من خلاص الدين وأخرجني من مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان نصير. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم هب سائلين عليك وهب راغبين إليك وهب من شهد إليك، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، بل خرجت اتكاء سخطك وتواضع رضاك. أسألك أن تعيذني من النار وتدخلني الجنة وتغفر لي ذنوبي، إنه لا أغفر ذنوب إلا أنت. قال ورد من قاله كوفيا وهدي ووقي، واستغفر له 70,000 ملك، وأقبل الله عليه بوجهه الكريم. هذا الدعاء من خلاص يقوله في في خروجك من أي محل، من سفر طويل أو سفر قصير أو خروج المسجد أو البلد، عندما تركب كذلك تقرأ دعاء الركوب. دعاء الركوب هذا لأن يعني أمان من ال من ال من الصعود، أمام من النكبة في السفر. تقول في عند الدعاء قم بركوب بسم الله وبالله، فالله أكبر، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان ولا ما شاء لم يكن. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إنا إلى ربنا منقلبون. اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وتوكلت في جميع أمري عليك، أنت حقي ونعم الوكيل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 7 مرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا، هذا داخل قلبه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم أنت الحامد على الظهر والمستعان على الأمور، بسم الله والملك لله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإن أنت في طائرة وسيارة أو بافرة زد ما قال ابن عباس، إيش قال ابن عباس؟ قال من قرع فغرق فعلي ديته، يعني أنه يسلم الله من غرق من الصقور. قل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها مرساها إن ربي لغفور رحيم. الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بسم الله والملك لله. اللهم يا من له السماوات 7 ضائعة والأرض 7 خاضعة والجبال 7 خاشعة والبحار 7 صائبة، احفظنا أنت خير الحفظ وأنت أرحم الراحمين، فقد أرنا فنعم القادرون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحانك أنت ومن تنسي فأمرني إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من كذلك ينبغي أيضا للحاج عندما يصل إلى زائر مكة أول طواف يخلق أهل مكة يطوف به، وأول زيارة يقول لأحد من المدينة يزور به. هذا عن بعض السلف رضي الله عنهم كانوا يقولوا يطوف بأهل مكة ويزور بأهل المدينة، ولأن عندهم الكتب هذه فيها أجياء أكثر تدورها وتلح في الدعاء في كل وقت، جعل لك اهتمام ما دون في مكة لا تفوت من البيت، ما دون في المدينة لا تفوت من المسجد. أنه ورد من صلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام تعدل حجة كاملة، فكيف تعدل في روضة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الروضة ما بين المنبر وما بين البيت، ما بين قبري أو ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة، ومن آداب الحج دائما في طريقه في تكثير الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، خصوصا يعني إذا ناوي زيارته من بيتك، ولا هناك عمل أفضل من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، يقربك إلى الله جل وعلا، وخصوصا طريقك في المدينة أو في طريقك في المدينة. فينبغي لك تأتي بألف مرة من هذه الصيغة عند دخولك المدينة أو قبل دخولك المدينة. إذا انفردت أنت وحدك وتم تجلس وحدك تستطيع عمل أعمال صالحة كثيرة، لأن ما يضيع الأوقات إلا الجلسة. هذه الصيغة تقول منها 1,000 مرة عند دخولك المدينة. عن بعض الصالحين يقول فيها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية إلا كمالك وأدى كمالك في كل لحظة نبينا حديثا نعم لا يرضى لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية إلا كمالك وأدى كمالك في كل لحظة نبينا عدد نعم لا يرضى لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله كما لا نهايه الكمال وادى الكمال في كل لحظه ابدا.
2: عدد نعم الله وافضاله تقول هذا دائما لأن ما كنت خصوصا في طريقك الى المدينه وعند الرسول عليه الصلاه والسلام. وعندما يمن الله عليك في هناك يمنى في عرفات ينبغي لك ايضا لا تفوتك مساله
1: لان كثير من الناس يقصوا شعرهم فقط.
2: المراه تقص والرجل يحلق هذا الافضل. اهلو اما تقصير المراه هي ان تاخذ شعرها كله في يدها وتقص اطرافها هذا تقصير.
1: اما اذا اخذت الا قليل ولا مسكت اطرافها كلها صح يكفي لكن ذاتها افضل. واما الرجل يحلق شعرك كله افضل. النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم ارحم المحلقين قالوا المقصرين قال اللهم ارحم المحلقين قالوا المقصرين قال اللهم ارحم المحلقين. والرابع قال المقصرين. والان كل شعره تعلقات بمئة الف حسنه.
2: ما شاء الله فضلا من الله ونعمه وغفرته ورحمه.
1: فلا يفوتك هذا الفضل العظيم.
2: من الشعر هذا بغيت في راسك ما تحت فائده. اذا اجنبت تحت تقول شعره اجنبه.
1: قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تحت كل شعره جنابه. من اجل هذا عاديت شعر راسي كان يقص راسه كله.
2: ليه يقول من اجل جنابه؟ ما في فائده في بقاء خاصه مع التشبه اداء الله او تشبه بالمجوس. اي تشبه بالمجوس يتركوا يحلقوا القفا ويتركوا القدام تالوا هذا تشبه مجوسي. لهذا بعض الناس يربي اولاده على اخصال المجوس بعضهم يربيهم على اخصال النصارى وبعضهم يربيهم على اخصال اليهود فرجعوا يدخلوا في هذا الملل من حيث لا يشعروا. ان عليه الصلاه والسلام يقول كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. نعوذ بالله من غضب الله. الخير فيما مشى عليه السلف الصالح تكتفي بهم في جميع افعالك في جميع اقوالك. اما التشبه بعد الله تعلق لحيه والا تعمل تالو والا تلبس سراويل ضيقه كما البنطلون يعني في خطر كبير عظيم. النبي عليه الصلاه والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم اين المفر. من تشبه بقوم فهو منهم. امسك هذا الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. لا تشبه الا بالصالحين. ان لم تكونوا مثلهم فتشبهوا ان التشبه بالكرام فلاحوا. هذا تكره الصلاه في الثياب المجروره ثياب البنطلون. الصلاه صحيحه لكنها مكروهه لان هذا السراويل تحجم العوره فيظهر اثر العوره من وراها. وبعضهم حتى يعتبر آلات التناسل الذكر والخصيتين يظهر نعوذ بالله خساسه وقرب مروءه. قالوا هذا اللي يحمل عورته او يظهر يعني حجمها ما تقبل شهادته يصير محروم مروءه. ومما ينبغي التنبيه عليه والاعتناء به ان كثير من النساء تطوف طواف غير صحيح تكذب عورتها مع أن يجب أن تعلم أن الطواف بمنزلة الطلاق فيجب ستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين. فيظهر شيء من شعرها أو من حلقها أو من أقدامها أو بعض من قدامها بطل طوافها وبطل صلاتها. تكون على حذر إذا معك مرأة تحجبها أو المرأة كذلك ما تحج لابد تشريها شرابات برجليها وكذلك تغطي يديها. بعدين لاقي يعني متقطعين على ما يضب انتشرت. لكن ما قلنا لك هناك بنت الشابه اذا احرمت ينبغي لها تستر وجهها احدى الطريقتين اما طريقه الاعواد والعيدان هذا فهي اجمل. والا تكلمت الامام مالك ولا عليها فديه او تفدي بالصيام ثلاث ايام. ما شاء الله. هذا يعني الموسم العظيم الذي يسره الله للناس، يغفر له الزلات والذنوب ويتحصل الناس منه فوائد. قال الله ليشهدوا منافع لهم، لما سمعها بعض العارفين قال غفر لهم ورب الكعبة، منافع تشهدها. لكن بالزمن أدب، تأدب مع بيت الله ومع بلد الله ومع جيران بيت الله، جيران الحرم، لا تعترض. وكذلك لا تري أي مسلم بلسانك أو بيدك، تكون دائما لا مستمد من جميع الناس، مستمد من هذا البلد الكريم التي شرفها الله سبحانه وتعالى على سائر البلدان، مثل يعني أم القرى هذا مكة. أول ما يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام لمن مات في مكة والمدينة، ما شاء الله، ومن مات في طريق الحج كتب له أجر الحاج المعتمر إلى يوم القيامة. يعني يرسل الله ملك أو يكتب له حجة في كل سنة إلى يوم القيامة، هذا فضل من الله جل وعلا كبير عظيم. لأن النية الصالحة، هذا إذا أنه الإنسان نية صالحة وحال بينه وبين الموت حصل ثوابها، وفوق ثوابها من رب سبحانه وتعالى. ومن يخرج من بيته مهاجرا لله ورسوله ثم يدرك في الموت فقد وضع أجره على الله. وهذا كثير من الصالحين يتمنوا الموت في مكة ويتمنوا الموت في المدينة، ولكن يا الله جل وعلا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا كمال حسن الخاتمة. هذا حسن الخاتمة تسأل من الله في كل وقت وفي كل حين، وعند الكعبة وعند ما تطوف وبعد الطواف تشرب زمزم وتدعو الله جل وعلا والدعاء مستجاب. وفي مواطن كثيرة في مكة وفي الحجر، بدل ما تدخل الكعبة ويزاحموك تدخل حجر إسماعيل 6 أذرع من الكعبة، كأنك دخلت الكعبة وصل فيه. ما شاء الله الواهر كلها قد حقتها وطيئتها أرجل الأنبياء والمرسلين والصالحين، ومن وصل إليها كتب الله له خير كبير وفضل كبير إذا رزقه الله أدب. نسأل الله أن يرزقنا كمان الأدب. إذا رزقك الله الأدب مع الحجاج ومع البلد هذا العظيمة بقى تخرج بخير كبير عظيم منها، لما تحضر في محمد يقبل في الدعاء ويحضر في الأولياء والصالحون. ومن حضر مع الصالحين دخل في زمرتهم ودخلت دعوته مع دعوتهم وصلاته مع صلاتهم وحجه مع حجهم. ولذا قالوا أن أعادي الصالحين السابقين اسمع علي بن موفق رحمه الله قال حججت سنة فلما كان ليلة عرفة نمت بمنى في مسجد الخيف، فرأيت في المنام كان ملكين قد نزلا من السماء عليهما ثياب خضر، فنادى أحدهما صاحبه يا عبد الله، فقال الآخر لبيك يا عبد الله، قال تدري كم حج بيت ربنا عز وجل في هذه السنة؟ قال لا أدري. الحج بيت ربنا 600,000، أفتدري كم قبل منهم؟ قال لا، قال 6 أنفس ما قبلوا إلا 6. قال وارتبعوا في الهواء، ثم ارتبعوا في الهواء فغابا عني، فانتبهت فزعا واغتممت غما شديدا وأهمني أمري، فقلت إذا قبل الحج 6 أنفس أين أنا من 6 أنفس؟ فلما أفضت من عرفة قمت عند المشعر الحرام بالمزدلفة فجعلت أفكر في كثرة الخلق وفي قلة من قبل منهم، لأن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، هي نوع من الوحي خصوصا من الرجل الصالح. فتعبت فنمت، فإذا الملكان نزل في هذا في المزدلفة، فنادى أحدهما صاحبه وأعاد الكلام ذاك بعينه، ثم قال لا تدري ماذا حكم ربنا عز وجل في هذه الليلة؟ قال لا، قال فإنه وهب لكل واحد من 600,000 فقبل 600,000 لأجل ستة. يعني ما شاء الله، هذا لا من حضر مع المقبولين قبل، نقصد انه موسم عظيم. نسأل الله جل وعلا ان يبلغنا حج بيت الحرام زي رسول عليه الصلاة والسلام في كل حين، ولا يردنا خايبين، جعلنا ان شاء الله من المقبولين من المتعرضين لنفحة الله في كل وقت ونهي. اللهم يا من نسبه الخير الخير، وأعانهم عليه وأبقنا على الخير وأعنا عليه. ولينا أن نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. سؤال يقول السائل: تريد تحج من زوجك بإذن زوجها، ولم تجد محرم يرافقها، إما إذا وجدت المرأة بعد ما أذن زوجها، إذا وجدت نساء ثقات، ثلاث نساء ثقات معها، جاز لها أن تحج، مش واجب، جاز. وإلا ثنتين ولو بأجرة. وأما إذا وجدت محرم بأجرة ولا تستطيع، وجب عليها تستأجر المحرم، لأن زوجها قد أذن، وحق الزوج مقدم، لو لم يأذن ما يجوزها تحج، فإن وجب عليها تبقى حتى يأذن أو يموت أو تموت في حج عنها. هذه المرأة يعني لأنها يعني عورة، فلا يمكن تخرج إلا مع محرم وإلا مع نساء ثقات. هذه أول حجة. أما ثاني حجة، المرأة لا ينبغي لها تكثر الحج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنسائه لما حج بهن، قال هذه ثم ظهور الحصر، يعني الجلوس يسكن. لا لا لا ينبغي تكرار الحج إلا للرجال. وإلى المرأة التي تبئيس منها قد بلغت سن الياس، ما عاد لها طمع في الرجال ولا الرجال طمع فيها. أما المرأة الشابة لا ينبغي لها تكتفي على حجة واحدة، أما أخطار ولا بعد تنتهي الحجة إلا بعد كذا كذا خطر تشوفه بعينها، من زحمة، من لمس، من نظر، من غير ذلك. والآن يعني أيضا خروجها بغير محرم وبغير نساء ثقات محرم، ولو للعبادة، ما تخرج تعتمر تجيب عمرة، لا لابد من نساء. بل قال بعض علماء الشافعية قالوا العمرة الأولى التي وجبت عليها واجب، وأما عمرة السنة تخرج مع نساء ما يمكن، تخرج إلا مع محرم. كثير من العلماء قالوا هكذا، قالوا ما يمكن تخرج مع نساء إلا لحج واجب أو عمره واجبة، فإذا قد انتهت من العمر الأولى ما عاد يمكن تخرج مع نساء. والعمل على خلاف هذا، كل يوم النساء يعتمرن مع نساء. نعم في بعض العلماء جوز أن تعتمر عمر كثيرا مع نساء، أما أكثر علماء الشافعية قالوا ما تعتمر إلا مع محرم إذا كانت العمر السنة، أما إذا كانت العمر واجبة فيجوز أن تعتمر مع نساء ثقات. هذا كله حرص على عدم خروجهن، لأن المرأة عورة، إذا خرجت يستشرفها الشيطان. وهي في هذا الزمان مع يعني عدم التحري وعدم العفة في كثير من الناس، يجب عليها أن تصون نفسها، أتعرضها للهلاك. فاطمة الزهراء تقول على نبينا عليه الصلاة والسلام: خير للمرأة أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل. قال قبلها النبي عليه الصلاة والسلام بين عينيها، وقال بأبي ذرية بعضها من بعض، هذا هو العلم وهذا هو الحكمة. فلا هناك شيء أشرف للمرأة أحسن لها من كثرة الصيام، من كثرة الصدقة، من كثرة العبادة، أحسن لها لا ترى رجلا ولا يراها رجل. فكيف الآن التلفزيون عندها يأتي لها بالرجال بصورهم المختلفة، تعرف فلان الأمير وفلان الموظف وفلان وفلان وفلان وفلان، وكل واحد أخذ صورة في قلبها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا نظرت هذا بعين الشهوة إلى هذا الصور صارت في خطر كبير. وإذا في مكة فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكيف إذا نظرت للعورات إلى الفخذ وهو مكشوف، فخذ المتلاعبين والمتلاكمين؟ وكيف إذا نظرت إلى الفيديو هذا الذي غضب الله على من ورده وغضب الله على من تسبب فيه؟ قالوا في كشف العورات ينظروا إلى العورات باردة، عورات الزنا والبزغة والفجور، سواء أنها صور وخياليات لكن تثير الشهوة. وإذا أثر النظر ولو في جماد يحرم، ومن ملا عينا من الحرام ملا الله عينا من النار. مع هذا يحرم على الرجل أن يذكر ما يجري بينه وبين زوجته الحلال، ويحرم على المرأة أن تذكر للنساء ما يجري بينها وبين زوجها. فكيف ألا ينظر هذا عيانا؟ على كل حال المرأة المزوجة السائلة إذا أذلها زوجها ومحان زافقات جاز لها أن تعد، وإذا لم يأذن ما يجوز. وأما الوجوب إذا أذن زوجها ووجدت محرم وجب عليها. إن كان متبرع المحرم لا بأس، مش متبرع وعندها أجرة تأجر. السؤال الثاني، امرأة تطوف عاصبة شعر رأسها وتغطيه بثوب خفيف يظهر الشعر من وراء الغطاء، يعني مقرمة خفيفة. أول هذه المقرمة الخفيفة لا يصلح معها صلاة ولا يصلح معها طواف، لأن الثوب الذي يستر الرأس ويستر البدن لابد يكون صفيق قوي. بعد لو تأمل المخاطب من مجلس التخاطب ما ينظر البشرة، ما يقدر يشوف البشرة. فإذا كان يرى الحلق ظاهر والآذان ظاهرة من وراء ستر، هذا الصلاة باطلة والطواف باطل، فلا بد من ستر أولا. وأما ربط الشعر وعقصه يسموه الشعر المعقوص، هذا مكروه في الصلاة ومكروه في الطواف. الصلاة صحيحة لكنها مكروهة ناقصة، والطواف صحيح لكنه مكروه ناقص. فلا بد ترسل شعرها تخليه مطلق، ولا بد ما تستر شعرها وبدنها بالثوب القوي الذي لا يرى منه بشرة ولا يرى منه الشعر. الشعر الثالث، رجل حج بعد أن بلغ 15 سنة حجة الإسلام، فلم يحج بعدها وكبر ومات بلا وصية، يقول أهله هل يحجوا عنه؟ ومن الحجة الأولى خلاص حجة الإسلام انتهت، لا أحد أراد يتبرع عنه من أهله من أصحاب من أقاربه من ورثته. بعض العلماء يقول جائز يحجوا عنه حتى سنين، وبعضهم يقول لا بد من وصية. على كل الأمر في سعة، أراد يحج عنه جزاهم الله خير. وأما إذا أدى أب ولا أم بيكون الفضل مضاعف، لأنه ورد من حج عن أبيه عن أمه كتب لأبيه بحجة والأمه بحجة وله بسبع، وكتب عند الله من البارين. السؤال، عجوز لا تستطيع تطوف ماشية ولا تستطيع الركوب إلا بمعاون، فأمرت ابنها يحج لها وهي حية، يعني وهي في قيد الحياة، هذا جائز اسمه المعضوب. إذا كان رجل بلغ ولا مرة بلغت من الكبر والسن أو المرض، ما المرض الذي لا يبرأ ولا يرجى برؤه، بحيث أنها ما تستطيع تثبت على الرحلة ولا تثبت السيارة ولا تطوف، هذا الرجل أو المرأة الذي بلغوا إلى هذا الحد، إن عندهم مال وجب عليهم يحجوا عن أنفسهم، كل حد يحج لهم أحياء، أو وجدوا أولادهم أو غيرهم بيحجوا عنهم وجب يأذنوا لهم، يأذنوا لهم لا يصح الحج، لابد يأذنوا لهم الحي، لابد يأذن. أما الميت إذا مات وعنده حجة، من حج لا يحج، ولو أصحاب حجة الإسلام. يقول هذا سؤال، هل الأفضل يذبح على هدي إذا عنده هدي، يعني فدي فدو ولا هدي؟ والأضحية في منى أو في مكة؟ قلنا لما الأفضل يذبح في منى، لكن منى الآن بيذبح بيروح عليه بلاش، إن سار المذبح أخذوا عليه ورموه. نعم، إن كان مع حجاج في منى محتاجين وذبح وعطاه، هذا أفضل. الذبح في حصل أضحية ولا الهدي؟

أما الفيديو إن قدمه في مكة قبل طلوعه كما الفيديو التي وجبت عليه بسبب التمتع قدم العمرة على الحج وأراد أن يذبح. والله إذا ذبحت في مكة قبل الحج صح، وخلت الأيام منى وذبحت وأعطيت الحجاج المحتاجين، لكن جزاك الله خير لا تأكل منها أنت، يأكلهم ولا حد، والذابح منهم سلم لأجر دفنه من غير الله. امرأة تقول قبل أن تطوف يوم العيد حاضت وعاد طواف الإفاضة فوقه، باقي عليها طواف الإفاضة وطواف الوداع، وتريد الخروج إلى جدة عند أصحابها تجلس حتى تظهر، أنها تقول أنا ممنوع من الحرم، فأحسن لي يصير مكة جدة يجلس عني محرم بالحج حتى أظهر أتغسل فأطلع طول طواف الإفاضة. ما صحيح جائز لها ترحل إلى جدة أو ترحل إلى المدينة أو إلى أي محل شاءت، فإذا أنتهت من الحيض تتغسل وتطلع تطوف طواف الإفاضة، وعند عزمها من مكة تطوف طواف الوداع. ولا يجوز سعف المرأة الغريبة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة وهم معها في سيارة أو في جماعة في إسعاف، رجال ونساء حرام عليهم السفر حتى تأذنهم، فلا يمكن يهربوا ويتركوها أو يأخذوها بالأطواف كما فعل بعض الجهاد خرج من مكة بالأطواف، حرام لأن ما يجوز يخرجوا إلا إذا كان أرادت الإقامة بمكة ولا استأذنها وأذنت رخصة، لأنها صارت أميرة عليهم. الحائط أميران بلا تأمين تقول عليه الصلاة، اثنين أمراء ما حد أمره، هذه المرأة أحدهم، تقول في الحديث عليه الصلاة والسلام أميران أميران من غير تأمين، أميران وليس بأميرين. المرأة تعود مع القوم فتعيد قبل أن تطوف بالبيت طواف زيارة عند طواف الإفاضة، فليس الأصحاب أن ينفروا حتى يستأمروها، والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها فليس أن يرجع حتى يستأمر أهلها، يترخص يقول رخصة مكتوبة تحرر الدم وأنا تعبان ولا أعتذر، وإذا ذهب غير رخصة في هذا الحديث يدل أنا عاصي عصى الله جل وعلا وعصى الأمير. الأصل هل هذا يصح منها الحج ويصح منها تعمل أعمال الحجاج إلا الطواف، فتحرم ولو كانت حيضة وتدخل مكة تدخل عرفة تدخل منها تعمل كل شيء إلا الطواف، تكون ممنوع من الطواف وتمنع من دخول الحرم، من دخولها المسجد حرام، أي مسجد والحرم من باب أولى. وهذا السؤال يقول ماذا يدعو في الطواف والسعي؟ يتقدمنا في الشريط الأول أن ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من قبل ما ينبغي أن يقرأها الإنسان في طوافه وفي سعيه، وفي الطواف خاصة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ولو استغرق الطوافات كلها فهذا يعني وارد وفي فضل عظيم. وإذا أراد كذلك يتبع ما ورد من الأدعية هناك عند فاتن يجعلها في مكة مطبوعة، ينبغي يتحفظ منها ما أراد، وكذلك مما ورد يقول عند الابتداء بعد ما ينوي الطواف إذا كان طواف سنة لابد منه، هو طواف ركن بده سنة منه قبل ينوي قبل وصوله للحجر، عاد بين جماني وبين الحجر الأسود، فإذا وصل إلى عند الركن الأسعد ركن الحجر هو قريب منها أو بعيد منها وأشار بيده يقول بيده يرفع عده

وعند الانتهاء الى العراقي الى الركن العراقي الذي عند الحجر حجر حمايد يقول ويصلي على النبي عليه الصلاه والسلام يقول اللهم صل على محمد اللهم نعوذك من الشرك والشك والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق وسوء المنظر في الاهل والمال والولد. وعند مجاوزته الى مقابل الميزاب الكعبه اللهم يقول اللهم اظلني في ظلك يوم لا ظل الا ظلك واسقني بكاس نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شرابا هنيئا مليئا لا اظمأ بعده ابدا. اللهم اني اسالك الراحه عند الموت والعفو عند الحساب. وبين الشامي واليماني اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا وتجاره لنتبور يا عزيز يا غفار. والمعتمر يقول عمره مبرور. وعند ما يصير عند اليماني بسم الله الله اكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم نعوذك من الكفر والفقر والذل ومواقف الخزي في الدنيا والاخره. اللهم نسألك العافيه في الدنيا والاخره. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم قني اللهم قنعني بما رضيتني وبارك لي فيه وخلف علي كل غائبه لي بخير. هذا من جمله الادعيه وايضا كذلك مكتوبه في ضمن ادعيه هناك. واذا كان معقول ولا مع حد يلقن الادعيه ولا حفظها سبحان الله والحمد لله وليلة الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله. وكذلك بالسعي قراءه القران قراءه راتب قراءه ورد صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. ومن المأثور اذا طلع على الصلاه وقدر فوق الصفا والمروه يكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر على ما هدانا والحمد لله على ما اولانا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله لا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهنا يعني كانوا بعضهم يكثروا الدعاء بعد هذا الكلام يقول اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد واني اسالك كما هديتني للاسلام ان لا تنزعه عني حتى تتوفاني وانا بك مسلم. اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعيه رسولك وجنبنا حدودك. اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك وانبياءك ورسلك ونحب عباده الصالحين. اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا اليسرى واغفر لنا في الاخره والاولى واجعلنا من الائمه المتقين. ما فتح الله به الدعوه هذه في الدعوه النبويه الى اخره. وكذلك هذا الورد اللطيف يقراه صباحا ومساء بل يقراه حتى بعد كل صلاه لان حرز من مصائب الدنيا والاخره وفي تيسير كل عسير. هذا ورد سيدنا الامام الشيخ ابو بكر بن سالم الورد اللطيف رضي الله عنه المتوفي سنه 992 في عينات حضرموت رضي الله عنه تقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الاحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد واله وسلم وارضى عن الصحابه اجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وانت ربنا الحق ونحن عبيدك رقا وانت لم تزل لذلك اهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وانت عالم بها وخبير. اللهم اني اخاف منك واخاف من يخاف منك واخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق محمد واحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. وهذا خلقه ومسيح سنة أرجية من ذلك المال. اللهم أني أسألك أجيتهم في الدين ومنا اللهم أني أسألك أجيتهم في الدين وبارك في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمن من العذاب ونصيب من الجنة ورزق النظر إلى وجه الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. هدى خلقه رباء المشرك وزنة عرشه من ذلك الكلمات. هذا يسأل يقول هل يحرم بثياب غير بيض وهل يبدل ثيابه وهل يغتسل؟
رجل ولا امرأة؟ والإنعام يحرم بثياب بيض أو غير بيض، لكن أفضل بيض. وإذا أحرم بثياب غير بيض جائز، رجال ولا امرأة. وكذلك يبدل الثياب ويغتسل، يغسل كل يوم ولو كان أكثر مرة. والمرأة مثل الرجل تبدل وتغتسل إلا أن المشط حرام عليها تنتشر، لكن لا يخرج شعرها. كذلك الرجل إذا غسل لا يحك رأسه كثير ويخلي اللحية حتى خوفا من شيء يخرج شعر، إذا خرجت شعرها عليه مد شعرتان مدة ثلاث على الشاه ولا صيام 3 أيام ولا طعام 6 مساكين. قال السيد هذا أن يقتل القمل، قال القمل في رأسه. قلنا نعم يجوز، كل مؤذي يجوز، المؤذي لا يجوز قتله، إلا أنهم قالوا القمل ينبغي إذا قتل يتصدق، بدل كل القمل قياس لقمة حب. أما بقية الحيوانات سبق في الشريط الأول أنه حرم التعرض للصيد لمن كان في مكة أو من كان محرم. هذا سؤال يقول أصيب بشجة، شجة في رأسه جرع ولا فسال الدم كثير فلم ينقطع، ماذا يلزمه؟ قلنا لا يلزمه شيء، يلزمه يحمد الله جل وعلا يقول الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا يحصل أي مثل هذا، يلزمه شيء ولا يلزمه شيء. هذا سؤال كذا يقول هل يدهن المحرم ويتكحل يفتحل؟ وما يدهن بدنه رخصة، أما يدهن شعر رأسه أو لحيته حرام. والكحل كذلك، إن كان كحل ما فيه طيب يتكحل، إن كان كحل فيه طيب حرام. هذا يسأل يقول رجل مستطيع قد حق حاجات كثيرة، هل أفضل يحج أو يتصدق بالنفقة التي عدها الحج؟ الجواب قالوا العلماء 3 حاجات هذه ينبغي له يحرص عليها. أولا أنه ورد في الحديث من حج حجة فقد أدى فرضه، ومن حج ثانية فقد داين ربه، ومن حج ثالثة حرم الله شعره وبشره على المنكر. أما بعد فإن كان سخي لا يبخل بالنفقات على المساكين ولا يبخل بالحج، هذا بأفضل منازل. وإن كان ما بيعمل إلا 1 من 2 فالأفضل يدور المحتاجين ويبحث عن المحتاجين والمنكوبين والمكروبين والمديونين، وما عدا الحج يعطيهم إياه، يكتب الله له حاجات كثيرة. وقد قال الحج على باب البيت، إذا تحصل كذلك إذا حقها بسببه إطعام مسكين أو تفريق كربة مكروب. حتى ورد أن سيدنا سفيان الثوري أو ابن عيينة أحدهما شيخ الإمام الشافعي رحمه الله سأل السائل، وقال له السائل يحج كل سنة وهو مستطيع، قال له أريد الحج، يعني يطلب منه الدعاء، قال كم قد حجيت؟ قال كذا كذا، ماذا مرادك من الحج؟ تزور أصدقاء هناك أو تبيع أو تشتري أو لك حاجة أخرى أو غرضك رضا الله؟ قال لا، ما غرضي إلا رضا الله. قال فإذا كان رضا الله سيحصل لك وأنت الآن في بيتك، كيف؟ قال كم عددت؟ قال 1000 للحج. أخذ 1000 تفرقها على 10، صاحب دين يغني دينه، صاحب ايتام يواسي ايتامه، مكروب او منكوب تفرق كربته، وان سمحت نفسه تعطيها كلها رجل واحد من المحتاجين وتدخل عليه السرور. فان ادخل السرور على المسلم افضل عند الله من 100 حجه بعد حجه الاسلام.
قال الشيخ قال ما مرادك؟ سمعت الكلام؟ قال قال فما في نفسك؟ قال في نفسي اني قد هممت على الحج. قال اذهب فان الاموال اذا جمعت من وسخ الشبهات ابت النفوس ان تخرج الا حيث ارادت. وان الله جل وعلا يقول انما يتقبل الله من المتقين. افتى هذا الشيخ رضي الله عنه مع انه لو فرج كروة مكروب بهذا الألف ربما يحصل أفضل من 100 حجة. كذلك قالوا سيدنا عبد الله المبارك هذا المشهور الزاهد العالم الذي ملأ الدنيا علم يقوله كان يحج كل عام فأخذ البغلة معه وزواده فوق بغلته فوصلوا إلى قرية هو الحجاج وكله يجلس في مكانه. قال في جلسه ذا جوار بيت روح منه رائحة اللحم المشوي. قال يمكن يبيعوا هؤلاء. يا جماعة نحن الجيران ونحن حجاج معكم شيء للبيع منها؟ قالت بصوت ضعيف هذا حرام عليك حلال لنا. فدنا من الباب قال ما قصتكم كيف حلال ما أنتم مسلمين؟ قال نحن مسلمون ومن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم علينا. ولكن مات القائم علينا فبقينا مقطوعين في هذا البيت لا نخرج ولا يدخل علينا داخل حتى مرت علينا كذا يوم بلاقوت. خرجت أمنا في الليل فوجدت شاة ميتة أو دجاجة أو قرطة وقطعت من لحمها فنحن نشوي هذا اللحم لأجل نرد الرمك والفاقه فهو حلال لنا لأننا مضطرون حرام عليك لأنك غير مضطر إليه. قال عجيب فوق هذا الحاجة حاجة لا فتعرف ساق البغلة إليهم قال البغلة وما فوقها لكم وفوقها نحو 500 دينار ورجع من الطريق. قالوا أصحابه أنت إذا رجعت خلاص تركت الحاجة لسنة ولا ذكر لهم البغلة ولا ذكر لهم القصة حتى رجعوا الحجاج من مكة فخرج لمراقاته مع أصحابه وكل ما قابل الحاج قال يا هناك الحج يعني حج مبرور. قالوا أنت حج مبرور؟ قال كيف حج مبرور؟ يقول لك حج مبرور. قالوا أنت حج مبرور؟ لماذا؟ قال أنت معي وأنت معنا في الحج وأنت معنا في الطريق وفي كل مرحلة معنا نحن وأنت معنا. قال فتعجب وين بالحجاج كلهم يتكلموا بهذا الكلام كل من هالناس بالحج قالوا أنت كذلك. في الليل رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنها عرضت علي أعمالك وإدخالك السرور على الشرائف فسألت الله جل وعلا أن يخلق ملك على صورتك يحج بدلك إلى يوم القيامة. سبحان الله جل وعلا هذا فضل من الله ونعمة ومغفرة ورحمة سألكم الله إليه. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه وفقنا الخير وعنا عليه وأنت أغتنم الفرص وتدخل السرور على المسلمين في كل وقت في مكة في المدينة في بيتك في طريقك إذا رأيت مكروب فهذا أفضل العبادات إدخال السرور على المسلم. لأن يقول لك إذا أدخلت السرور على المسلم خصوصا الذي يفرق كربته ينقذ من وحلة أو من دين أو من حبس أو من مهمة كبرى هذا يخلق الله ملك اسم السرور بيوكل هذا الملك بهذا الرجل كلما وقع في كربة سار هذا الملك معه وأعانها الله به حتى ينقذ من هذه الكربة ويدخل عليه السرور إلى أن يدخل القبر فيدخل هذا الملك قبله. فإذا رآه رجع الله روحه إلى جسده للسؤال فإذا هذا أمامه شاب أبيض طيب الرائحة حسن الثياب يقول من هذا الذي آنس الله بوحشتي ونفس بكربتي. قال أنا السرور الذي أدخلته على قلب فلان خلقني الله وسماني سرور فأنا أدخلت عليك السرور في كل موقف واليوم هذا سأتولى أمرك وأتولى أبقى معك في قبرك وادخل عليك السرور في مواقف القيامة حتى أدخلك الجنة. سبحان الله جل جلاله
نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، ويصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة شفيقة بنت حسن بن حسين الزاهر، مخلفة السيد زين بن محمد بن صميط، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم، والعزاء في بيت أولاد السيد علي بن عمر الزاهر نجدي مسجد الرحمن بالرحبة بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة شفيقة بنت حسن بن حسين الزاهر، مخلفة السيد زين بن محمد بن صميط، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم، والعزاء في بيت أولاد السيد علي بن عمر الزاهر نجدي مسجد الرحمن بالرحبة بمدينة تريم. كما انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له صالح بن سالم بن سعيد كريس عباس، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم بحري مسجد العيدروس أبو قصي بعيديد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له صالح بن سالم بن سعيد كريس عباس، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم بحري مسجد العيدروس أبو قصي بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وألهم أهلهما وذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 730166016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
3: يعلن مركز الإشعاع الثقافي الاجتماعي بحوطة الإمام أحمد بن زين الحبشي عن إقامة محاضرة للنساء والعذارى بعد مجلس قراءة حضرة باسودان الأسبوعية عصر هذا اليوم الثلاثاء ببيت السيد المرحوم الحبيب أحمد بن عبد القادر الحبشي بشعب أحمد بالحوطة، يلقيها الداعية الشيخ محمد بن أبي بكر الخطيب، والدعوة عامة لجميع النساء والعذارى، صادر عن قسم الإعلام بمركز الإشعاع بالحوطة شبام حضرموت اليمن.
4: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة شفيقة بنت حسن بن حسين الزاهر، مخلفة السيد زين بن محمد بن صميط، والجنازة الساعة الرابعة عصر هذا اليوم، والعزاء في بيت أولاد السيد علي بن عمر الزاهر نجدي مسجد الرحمن بالرحبة بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة شفيقة بنت حسن بن حسين الزاهر، مخلفة السيد زين بن محمد بن صميط، والجنازة الساعة الرابعة عصر هذا اليوم، والعزاء في بيت أولاد السيد علي بن عمر الزاهر نجدي مسجد الرحمن بالرحبة بمدينة تريم. كما انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له صالح بن سالم بن سعيد كريس عباس، والجنازة الساعة الرابعة عصرا، والعزاء في بيتهم بحر مسجد العيدروس أبو قصي بعيديد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له صالح بن سالم بن سعيد كريس عباس، والجنازة الساعة الرابعة عصرا، والعزاء في بيتهم بحر مسجد العيدروس أبو قصي بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته، وألهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزى ابن رياح بن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي بن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
1: عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة.
0: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. متفق عليه. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجات كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي

استووا للصلاة راسوا واعتدلوا تقاربوا يرحمني يرحمكم الله استووا واعتدلوا فإن تصيط الصفوف من تمام الصلاة. لا يقام صف حتى يتم الذي قبله، من وصل صفا وصله الله. اللهم الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربينا. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا واحفظنا والطف بنا وانصرنا فرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اصلحنا واصلح بنا وأصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ارفع وادفع عنا وعن المسلمين وعن بلاد المسلمين جميع الأذى والبلاء والغلاء والربا والسرقة والرشوة والحروب والكروب والجهل والذلة والزيغة والضلالة والفتن ما ظهر منها وما بطن، فزع اللهم عن شر الطاغين والباغين والحاسدين والعينين والساحلين والمؤذين بمشيئة عاجل غير عاجل فعافية وسلامة. اغفر لنا وسامحنا وتب علينا وعافنا وعف عنا واهدنا وسددنا وايدنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واغفر لاحيانا واتنا تقوانا واصلح لنا شاننا كله في خير ولطف وعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر.
1: أنت المقدم وأنت المؤخر.

0: لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين اللهم صل
1: وسلم على سيدنا
0: رب زدني علما نافعا وارزقني بارك لي رزقنا عني وديهم بدون الآخرة المقربين كبيرا علي عزم الحمد لك المنة ولك الشرف على كل حال الحمد لله رب العالمين
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله

0: بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله إله الله 12 مرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا إله إلا الله 12 مرة.

0: لنا ولكم في الذكر أدبا وأخلاق بالله صادقة توجههم خارج وقريبا حاضر رجعنا من أهل الشكر وأهل الذكر وأهل حسن العبادة وأهل الحقيقة توحيد وأهل الأدب وأهل الطمأنينة والسكون والثبات على ما يرضيه والأنس به وبطاعته ويرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه بغير ضراء مضراء لفتة مضلة زينة بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين في عافية إلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
0: الله الله الله الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب توجيه النبي لمرضات باريه العلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن شيخ أبو بكر بن سالم حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبسائر عباد الله الصالحين رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه ونفعنا به: والآن الذي تتمنون من الله تعالى تحقيقه في العالم حققوه بينكم، وعلى قدر صبركم وتحقيقه بينكم لكم الضمانة بأنه سيحققه في العالم. نريد للعالم ألفة حققوها بينكم، نريد للعالم صفاء حققوه بينكم، نريد للعالم إيثار الله على ما سواه حققوه بينكم، نريد للعالم تعاونا ينتشر بينهم حققوه بينكم، نريد للعالم تواضعا حققوه بينكم، وما تحققونه بينكم فالله تعالى محقق أضعافه في عالمكم في أمة نبيه، لا بنا ولا بجهدنا ولكن سبق رحمته اقتضى ذلك. ولهذا قال: لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين والباقي ليس عليك سبحان القوي. لابد أن تقوى بينكم الأوصاف التي نريد نشرها في الأمة حتى تكون بينكم في غاية القوة، وبعد ذلك يكون نشرها قريبا وسهلا من الله. نريد الأمة تعظم الدين، انشروه بينكم. نريد الأمة تعشق الصلوات وأوراد والقرآن، حققوه بينكم. لابد من هذا، واعرفوا خطاكم كيف تمشون، امشوا بثبات وطمأنينة وهمة وعزيمة، وعناية الحق هي التي تصلح الأمور.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومن المعاني التي نستفيدها من هذا التوجيه الذي وجهه لكل نبيه يطلب مرضاة باريه سبحانه تبارك وتعالى، نعرف أنه بنى هذا الأمر على أنه لا بد أن تكون هناك أسس وقواعد في ذوات، عبر تلك الأسس والقواعد التي غرست في الذوات ينتشر الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان قاله سيدي حفظه الله من قبل، ربما بعضه من قبل أن يأتي دار المصطفى أو في بدايات دار المصطفى، هو في الحقيقة يرجع إلى هذه الرسالة التي كان يحملها في قلبه وفي عقله وفي فكره، ثم تلفظ بها وأبرزها إلى الوجود، ثم طالب من حوله أن يعملوا عليها. غرس الإرث النبوي في ذوات تنشره. لا يمكن أن يعم الخير للعباد والبلاد إلا بذوات تتلقى ذلك الخير، ثم عنها ومنها وبها ينتشر ذلك الخير في مشارق الأرض ومغاربها. كان هذا أول فيض أفاضه الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعنه تلقى الصحابة الكرام من السابقين ثم من الأنصار، وعنهم بعد ذلك برز في الوجود خلقا بعد خلق وقوما بعد قوم وجيلا بعد جيل وشعبا بعد شعب، انتشر هذا الخير في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الفترة التي لحقت بالأمة لابد من وجود من يجدد، والمجدد لن يكون أمره إلا كما كان أمر الأول وهو صلى الله عليه وسلم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فقال سيدي لأجل أن يحقق هذا الأمر، قال: الذي تريدون تحقيقه في العالم حققوه بينكم، وعلى قدر صبركم وتحقيقه، يعني ثبات هذا الأمر فيكم وانغراسه فيكم، لكم الضمانة بأن الله سيحققه في العالم. الحمد لله. لكم الضمانة أن يحققه الله عز وجل في العالم. ثم نستفيد من هذه الجملة المباركة معنى ما الذي يريد شيخنا أن يحقق في العالم، ما الذي يريد؟ أول شيء برز عنده في وجه في عقله عندما خاطب بهذا الخطاب، قال نريد للعالم ألفة. إذن شيخنا يحب أن يكون للعالم ألفة، يحب نشر الألفة في العالم. نريد للعالم صفاء، إذن يريد صفاء القلوب في العالم. نريد إيثار الله على ما سواه، إذن هذه من أهداف شيخنا في العالم. نريد أن يكون تعاونا منتشرا بين الناس، إذن تحقيق التعاون هذا من مرادات شيخنا في العالم. لو قيل له حفظه الله ما الذي تريد، ربما يعدد بعض الأشياء، لكن هنا عندما ذكر هذا المعنى أنطقه الله عز وجل بما يجول في باطنه وبما يحب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الألفة وذكر الصفاء وذكر الإيثار وذكر التعاون وذكر التواضع، خمس صفات وخمس سمات قلبية يريدها أن تنتشر في الأمة. وسيذكر بعد ذلك مستدركا صفات قالبية يريدها أيضا أن تنتشر في الأمة، يريد الألفة، يريد الصفاء، الألفة بين المسلمين بين المؤمنين، خاصتهم خاصة وعامتهم عامة، عامتهم مع الخاصة وخاصتهم مع العامة، ألفة وصفاء، تعامل بود وبإخلاص وبمحبة وبصدق، صفاء. ويريد إيثار الله على ما سواه، إيثار الحق عز وجل ومحبوباته على ما سواه من محبوبات ومطلوبات عامة خلقه من الخلق، إيثار الله. ويريد أن يتم التعاون وينتشر بين الناس، هذا الذي كان يريد. قال سيدي حققوه بينكم وما تحققونه بينكم فالله محقق أضعافه. لماذا؟ من أين استقى هذا؟ استقى هذا من تعامل الحق مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الشيء الذي كان يريد صلى الله عليه وسلم لأمته كان بينه وبين خاصة أصحابه، فحقق الله له أضعاف أضعاف أضعاف ما كان بينه وبين أصحابه. والحق عز وجل إذا أعطى عطاء لا ينقطع، فلا يزال الحق يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم فيخرج من أمته ويبرز ويظهر من أمته من يكون بينهم الخير والهدى وينتشر عبرهم وبهم الخير والهدى. يتمنى شيخنا ويحب أن يكون هذا في من حواليه وفي من معه وفي من يلوذ به وفي من يلتف حواليه، يحب هذا حتى يكون عبرهم أن ينتشر. أما أنه هل ينتشر أو لا ينتشر، هذا أمر محقق تنطقت به لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لكن هو يحب أن يكون هذا عبر هؤلاء من محبته للخير لإخوانه خاصتهم خاصة ولإخوانه من أهل الإسلام عامتهم عامة. فالمؤمن هو الذي يريد الخير للعموم وللوجود كله، ثم يخص المؤمنين الذين استجابوا لدعوة الحق، ثم يخص من أخص الخاصة من كن من هم حواليه. هذا شيء ربنا عز وجل عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأول جعله يحب الخير ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم بعد ذلك جعل له وقعا في القلب لخاصة أهل بلاده من عشيرته وجيرته، ولتنذر أم القرى ومن حولها. ثم بعد ذلك وسط بلاده جعله له اهتمام خاص بأشيرته الأقربي، وأنذر عشيرتك الأقربين، فيوض رحمة خاصة وخاصة وخاصة منه صلى الله عليه وسلم قبل العامة. وهكذا صار هذا المعنى مستقيما. قال ها هذا لا بنا ولا بجهدنا، ولكن سبقت رحمته وسبق رحمته اقتضى ذلك. ولذلك قال لا تكلف إلا نفسك، المؤمنين حرضهم، أما أنت نفسك المكلفة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلعه الله على ما أطلع الله مما سيكون في حال أمته من فترات تحتاج إلى تجديد الدين، فترة من الفترات مثل فتراتنا هذه، جعل شغلنا بأداء الواجب فقط لا بما يقع في الواقع. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال سيدنا أبو بكر أنكم تفسرونها بغير تأويلها، تفهمون منها أنك لا أنت عليك نفسك فك الناس، لا لا، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا أديتم واجبكم أنتم، أدي واجبك أنت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون والألفة والصفاء وإيثار الحق، أدي واجبك أنت. ليس معنى أنك ترى الخلق على الخطأ ثم تتركهم، لا يضركم من ضل إذا اهتديت أنت، إذا أديت الواجب الذي عليك. هذا المعنى يتزامن في الآية، تزامن مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلفوا إلا نفسك. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى تروا شحا مطاعة ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه وهوى متبعة، شحا مطاعة وهوى متبعة ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، تبين نفسك أنت في هذا الحال، سيكون الوضع العام غير قابل أن تربي نفسك عبره، عليك بخاصة نفسك. ودع عنك أمر العامة، لا تعلق صلاحك على صلاح العامة، هذا مش وقت تعلق في صلاحك على صلاح العامة، لكن اصلح نفسك أنت. فإن من ورائكم أيام القابض فيها على دينك القابض على الجمر، للعامل فيها أجر 50. قالوا منهم يا رسول الله؟ قال منكم، إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. ولذلك قال لا تكلفوا إلا نفسك وحرض المؤمنين، وهو لا تكلف نفسك، لا تكلف إلا نفسك، يفهمها من الفهم الأعوج من عند بعض العامة اللي يقول لك ربك قد قال لك لا تكلف إلا نفسك، يعني لا تكلف نفسك يا حبيبي، لا تعكس، لا تكلف إلا نفسك، نفسك كلفها، ما هو لا تكلف نفسك، لا تفهم القرآن خطأ، لا تكلف إلا نفسك، هذا القرآن واضح وعندك أداة الاستثناء بارزة، كما سمعتم البارحة في جلسة الاثنين، نصبة ورفعة تغير المعنى تماما 180 درجة كما يقال، إن قلت فتصبح الأرض إن كان نما لن تكون، فتصبح أي ستصير، فرق بين نصبة وبين رفعة، غيرت المعنى بتمامه. والقرآن أنزل بلسان عربي مبين. قال سيدي لابد أن تقوى بينكم الأوصاف التي نريد، الآن أبان أنه هذا نريد نشرها في الأمة حتى تكون في غاية القوة، وبعد ذلك نشرها قريبا وسهلا من الله. إيش عادك بغيت؟ قال نريد للأمة تعظيم الدين، نريد الأمة تتعشق الصلوات، نريد للأمة تتعشق الأوراد الأذكار والقرآن، حققوا هذا بينكم، لا بد من هذا، واعرفوا خطاكم كيف تمشون، امشوا بثبات وطمأنينة وهمة وعزيمة، ثبات وطمأنينة، طمأنينة، ما في عجرفة، ما في تهور، ما في تسرع، ثبات طمأنينة، سكون، ما في قلق، ما في قلق، ما في اضطراب، سامعك، وهمة، اطلب الأرقى، اطلب الأعلى، وعزيمة، انتضي واصبر وصابر، إن من خير ما أوتيتم عزيمة، لا صبر، هذا ثم ما الذي سينشر الخير؟ قال وعناية الحق هي التي ستصلح الأمور. هذا اللي عليكم أنت، واللي بيصلح الأمور اللي عناية الحق، لا هو جهدكم ولا عملكم، لكن هذا ما أمرتم به. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا قرة أعين لسلاسل إسنادنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا قرة أعين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يحقق لشيخنا مراداته في أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم مما ذكرها ومما يعطيه الله تبارك وتعالى في خير ولطف وعافية. تفضل.
3: جميع المسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين، عما بعد، من كتاب إضاءة الأسرار علوم المقربين للسيد شريف ومولى المنيف الإمام جمال الدين الشيخ محمد بن عبد الله بن شيخ الإدريس البعلوي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين، رضي الله عنكم. وإلى أن قال: فصل. ومما ينبغي التنبيه عليه أن تعلم أيها الأخي أن الكبر رديء.
0: أيها الأخ
3: أن الكبر رديء مفسد للقلوب، وقد تقدم أنه ليس للقلب شيء من الصفات الحميدة إلا وللنفس في مقابلته ما يشابهه، فعلم أنه قد يتلبس الكبر من بالتعزز.
0: عندك يتلبس ولا يلتبس؟
3: يلتبس كبر بالتعزز. فها نحن نبين لك الفرق بينهما، فالكبر من صفات النفس والتعزز من صفات القلب، فالتعزز شأن المؤمنين والكبر شأن المتجبرين. وقد ورد في هذا المعنى كلام حسن يوضح لك ما قلناه. ذكر أن رجلا قال للحسن البصري رحمة الله عليه: يا أبا سعيد، إنك لعظيم في نفسك. فقال: لا والله، ولكنني عزيز في نفسي، لأن الله تعالى يقول: ولله العزة لرسوله وللمؤمنين. وقد فرق الشاعر بين العزة والكبر في قوله: بني جعفر أنتم سماء رياسة، مناكبكم في أفكها أنجم زهر، طريقتكم مثلى وهديكم رضا، ومذهبكم قصد ونائلكم غمر، أطاع وما ولا من وحكم ولا هوى، وحلم ولا عجم وعز ولا كبر. ولقد أحسن هذا الشاعر حيث ميز هذه الأشياء عما يخرجها أن حد رتبة الاعتدال فيصير إلى حد النقص. وهذا المعنى يناسب ما هو مذكور في فصول هذا الكتاب آنفا. وإنا إنما أردنا الآن تمييز العز من الكبر في قول الشاعر: وعز ولا كبر. فالتعزز له حد لا ينبغي للعبد أن يتجاوزه فيخرج إلى حد الكبر، والتعزز هو أن يصون الإنسان نفسه عن الأمور التي تشينه في دينه ومروءته، كمن يمشي في الطريق مكشوف الرأس ويظن أن هذا من التواضع، وهذا خطأ رذيلة. وربما كانت هذه الخلة التي يتوهم صاحبها أنها كسر نفس وتواضع تترفع بها النفس، وتخيل إلى فاعلها أن أحدا لا يستطيع أن يفعل فعلك، فيصير ذلك تكبرا من حيث ظن أنه تواضع. وما أحسن ما كيل في هذا المعنى: كريم لها نفسان، نفس عظيمة تنزه عن كل أمر يشينه، ونفس لها أن ساحة الكبر مصرف فيظهر منه لأخلاء لينه. وكما ينبغي للإنسان المتعزز أن يجانب الكبر، كذا ينبغي له إذا هو متواضع ألا يفرط في التواضع فيخرج إلى حد الدعة والمهانة، فليرأي الإنسان ذلك ولا يحمله. وكذا قد يشتبه العجب والفرح، فالعجب للنفس وهو رديء مذموم، لأن المعجب ينقطع نظره عن رؤية النعم من المنعم بها تعالى فيتوهمها عن نفسه، والفرح أن يرى العبد النعم من الله تعالى فيفرح بها ويحمدهم عليها ويعترف لربه بما منحه. قال الله تعالى: كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون.
0: فصل.
3: التواضع والتكبر مرجعهما إلى القلب، وليس لهما تعلق بالزي. وما يتكلف الإنسان من الأفعال الظاهرة فإن ذلك قد يكون تصنعا، فكم من إنسان فكير يظهر التواضع والانكسار، ونفسه من أنفس الجبابرة المتكبرين وكم من إنسان له هيئة وأهبة وهو من المتواضعين ترى عنده الانكسارا وخضوعا فإذا ليس الاعتماد في الكبر والتواضع إلا على ما تجنه القلوب فلا تعددن بالظواهر وحد الكبر هو ما قال بعضهم الكبر هو استعظام النفس وأن ينظر الإنسان إلى غيره بعين الاحتقار وعلامته في اللسان أن يقول الإنسان أنا وأنا وهو خصومة مع الله تعالى إذا الكبرياء رداؤه والعظمة إزاره والكبر هو الذنب الذي لا تنفع معه طاعة وهو خلق من أخلاق الخلق من أخلاق القلب فالمتكبر ينظر إلى الناس نظره إلى البهائم ومثل المتكبر مثل غلام لبس قلنسوة ملك وجلس على سريره فانظر كيف فعل فعلا يستحق به ضرب عنقه.
0: لا إله إلا الله. اللهم أكرمنا بالتواضع. التواضع وذكر الفرق ما بين الكبر وما بين العزة، وذكر أن الكبر هو عبارة عن استعظام الإنسان لنفسه، وكما حده النبي صلى الله عليه وسلم فقال الكبر بطر الحق وغمط قنط الناس، هذا الكبر حقيقة الكبر، قال هو استعظام النفس فينتج منه بطر الحق رد الحق، إذا جاء من صغير أو كبير أو من آخر من هو دونه يبطر يرده، وغمط الناس يحتقر الآخرين، هذا الكبر. وذكر بعد ذلك التعزز المطلوب الذي ليس بكبر، وهو صون الإنسان نفسه عن كل أمر يعيبه يشينه، يعني يعيبه في دينه ومرؤته، فهو لا يبالي بما فات من دنياه مقابل أن يصح دينه. نعم، فهذا هو التعزز المطلوب، وهو خط رفيع. وإذا رجعنا إلى سيرته صلى الله عليه وسلم نرى أنه صلى الله عليه وسلم ليس بالجافي ولا بالمهين، ليس بالجافي الذي يجفو الآخرين ويعرض ويتكبر ويتعالى عليه، ولا بالمهين الذي يهين الناس ولا الذي يهين نفسه بين الناس، هو ليس بالجافي لا يغلب على الناس ولا يتكبر عليه، وليس بالمهين يعني الذي يهين الآخرين ولا يهين نفسه بين الآخرين صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم وسط حد معتدل صلى الله عليه وسلم، وهذه أمور تحتاج إلى حسن نظر وتأمل من الإنسان عند التعامل وعند الأقوال وعند الأفعال، سيبرز من خلال هذه الأمور ما هو التواضع الذي زاد إلى مرتبة الإهانة أن يهين الإنسان نفسه، وما هو الذي يظنه تعززا فارتفع إلى مرتبة الكبر فيهلك بذلك نفسه. هذا يحتاج إلى حسن تأمل من المرء، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم دائم الفكرة، وإذا استوى أو إذا صار عنده في الميزان أمران رجح أمر الآخرة على أمر الدنيا، وآثر الحق عز وجل على ما سواه. اللهم ارزقنا حقيقة المتابعة، حسن المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كرمنا الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الخالص المقبول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وحسن التعليم، وسر بنا قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا ذوي الحقوق علينا وإلى حضرة النبي محمد
1: صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
0: الحمد لله رب العالمين،
1: اللهم صل وسلم
0: على سيدنا محمد. ربنا انفعنا
1: بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون. قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. سلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب، والحمد لله في البدء والتناهي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة.

النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ.

مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين.

من الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم

0: أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك وسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إلهي طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك الأسمة في الحركات والسكنات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهاب الساترة للقلوب عن مطالعة العيوب فقد ابتلي المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة عافيت في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانة فلا يستطيعون المضي ولا المجي إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبغوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم يقد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر الأرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك وبصرني بك وأقمني بشهورك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خفير يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتقيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا فقرب علينا المسافات سلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

فاطمة فهي إلي المنتهى

فاطمة يا ربنا يا ربنا اغفر بنا واغفر لنا

0: إلى متى أتوك وأرسلوك وكفلوك
1: يا الله يا الله
0: خادمة وشيعوك وألحدوك وفرد جيب أخاك.

0: في الله والعمر ولا في الضلال. قادمة لكني أرجو ذا الجلال بجوال الفاطمة. قادمة أبجى والد فاطمة ابن بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله الله بحسن الخاتمة. أبجى والد فاطمة ابن بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله الله بحسن الخاتمة. أبجى والد فاطمة ابن بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله والقبول.
1: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الأحسان، غذاء تطمئن إليه.

إذا صار المؤمن غنيا انتفع المجتمع بغناه، لأنه يصرف المال في وجوه الخير ومرضاة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح. ومن هؤلاء أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشي الزهري، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين عينهم عمر بن الخطاب لما طعن ليختار الخليفة من بينهم، وهو من أسبق السابقين للإسلام، حيث أسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم. هاجر الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان تاجرا ناجحا عفيفا، عرض عليه سعد بن الربيع الأنصاري أن يقاسمه ماله وأن يزوجه، فأبى وقال: دلني على السوق. فذهب إلى السوق وتاجر وربح حتى صار من أغنى الصحابة. كان كثير المال كثير الجود والعطاء. فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أباه وصى لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بعده ب40,000 دينار، ومع غناه كان زاهدا، فكانت الدنيا في يده لا في قلبه. أتي بطعام وكان صائما فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. أدار أمر الشورى بين الستة الذين عينهم عمر لاختيار الخليفة من بينهم بحكمة وحنكة، حتى بويع عثمان بالخلافة دون إحداث فتنة. توفي عبد الرحمن رضي الله عنه سنة 32 للهجرة، وشيعه كبار الصحابة. وفي ذلك اليوم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اذهب ابن عوف، فقد أدركت صفوها وسبقت كدرها.

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: ويوم تسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. يقول خاطبهم الحق ذي اللي ينكرون الجنة وينكرون النار وينكرون البعث والعياذ بالله هذا من أنكره كفر. يقولهم إنكم زعمتم وظننتم في الدنيا إنما بأجمعكم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه إيات كتاب الذي كان والملائكة يكتبونه ليكتبه ملك اليمين وملك الشمال جميع ما عملته. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إيش معنى لا يغادر؟ قالوا لا يترك كبيرة من الذنوب ولا صغيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ الفضائح اللي ألقيتها كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقرأ الكتاب هذا من يستخرج في الدنيا ومن لا يستخرج يقوم يقول فعلت كذا عملت كذا ألقيت كذا. إذا مات العاصي والعياذ بالله ولا تاب ولا رجع رب إلى ربه فيقرأ كتابه قال يا حسرة يا أيها العاصي إذا شهدت بما قارفته أعضاك فضحتك ما بين الخلائق كلهم فخجلت مستحيا فما أخذاك. هذا المولى سبحانه وتعالى يقول كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما كفى هذا ربي يخلي الأعضاء تنطق. قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بالكسب الذي يكسبونه. وكل إنسان يراقب الحق سبحانه وتعالى. أما الدنيا بتمر شوفها ولا عاقبة إلا للمتقين ولا فوز إلا للمتقين ولا نصر إلا للمتقين في الدنيا وفي الآخرة. فمن أراد أن تكون له العاقبة الحسنة في الدنيا وفي الآخرة وأن يكون محمود في الدنيا والآخرة فليراقب الحق الذي ناصيتك بيده. جبك في قبضة الحق كالذرة في قبضة الإنسان مسرع ما يأخذك. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كيف تعصي الذي من نطفة جل سواك ثم غذاك بإحسانه ونمى ورباك؟ المولى اللي أعطاك السمع وأعطاك البصر وأعطاك العينين وأعطاك الأشياء هذه كلها ليش تعصي المولى؟ قال بعض الناس كما قال الله فيهم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. قال يكفيه جهنم والعياذ بالله. لا قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول امتهلا. شوفوا الآيات التي وردت في يوم القيامة وما يكون فيها. الله يقول ويوم يعض الظالم. من الظالم؟ أكبر ظلم الكفر والعياذ بالله. وبعده كل من عمل شيء من الكبائر تارك الصلاة ظالم ومانع الزكاة ظالم وشارب الخمر ظالم والزاني وعاق والديه وقاطع أرحامه والسارق والذي والعياذ بالله يؤذي أخوانه ويأخذ أموالهم بغير حق هذين كلهم داخلين في الظلم والعياذ بالله. يب ربك هددهم. قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. من الرسول الحبيب الأعظم؟ يا ليتني عض دحين لو واحد صابته مصيبة في الدنيا بعض الناس يعض على صابعه على يديه يتأسف مع مصيبة الدنيا هذه ربك بايجرك عنها. وأكبر مصيبة في الدنيا الموت، ولا عذر لنا منه. خايفين من الأمراض ومن الأسقام، هاتوا في المصيبة الطامة من المرض تداوينا منه واحتمينا منه. هات الموت، هذا المصيبة. شي دوابة يلقون بعطونك إبرة تمنع إزرائيل منك، وهو إذا احتضرتك الوباء. حتى جمعوا لك أطباء الدنيا كلهم من الشرق والغرب، إذا قد غلق أجلك معاجي، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم. أينما تكونوا يدرككم الموت. شو كتاب الله، تأملوا، لا تقولون قال زيد ولا قال عمر. كل واحد، إن كنت مؤمن بالله، إن كنت تخشى الله، شوف هذا الكتاب العزيز، هذا كتاب الله يدعوك، فقم وانهض ولبي وخلي من ألهاك.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: كثير من شبابنا لا يقول أنظر أرجع إلى زراعة ومزارع، لا لا لا، أبحث لي عن وظيفة، ويرضى أن يدخل في وظيفة يعلم أنه لا يعمل فيها شيئا. هو موظف لكن ليس بعامل، بمعنى أنه لا ينتج، يجلس من الصباح إلى المساء وهو في المكتب ليؤدي هذه الوظيفة، وهي لا تثمر لا له زيادة فهم ولا خبرة، ولا للمؤسسة التي يعمل فيها إنتاجا، ولا لبلاده وطنه، ولا لأمته ارتقاء، ولا للعالم نفعا، فقط للخروج من شعوره بالعار أو الخزي إذا ذهب ليعمل مزارعا أو نجارا أو يعمل خياطا أو يعمل أي مهنة من المهن والحرف التي ربما يكون فيه من الذكاء ومن العقل ما يمكنه من الإتقان فيها ومن الإبداع فيها أكثر من دخوله إلى تلك الأماكن أو التخصصات المكتبية التي لا يتقنها هو ولا يبدع فيها. هذه جاهلية لكنها جديدة مقنعة، جاهلية عصرنا الذي نعيشه، عصبية عصرنا الذي نعيشه. وأحد الأسباب التي أوصلت الناس إلى ذلك للأسف أنظمة التعليم الموجودة في بلداننا. في بلداننا دائما مقياس الأرقى هو الذي يأتي بمجموع أكثر في الدراسة النظرية، وما دام أتى بمجموع أكثر فما يطمح إليه، ما هو أعلى ما يطمح إليه، طب وهندسة. ما استطاع أن يصل إلى الطب والهندسة ممكن إدارة واقتصاد، ما استطاع إدارة واقتصاد ممكن أدب وتاريخ لغة إنجليزية، ما استطاع هذا ولا هذا مسكين فاشل، حولوه إلى المهنية، حولوه إلى المعاهد المهنية أو الاختصاصات المهنية. هذا خطأ، هذا الخطأ ارتكبناه جناية في حق شبابنا. ينبغي لشبابنا الآن أن يعيدوا النظر في هذا الأمر، ينبغي على مؤسسات التعليم عندنا، وسائل الإعلام عندنا أن تعيد النظر في هذا الأمر. هناك مسألة أخرى، أنهم يجعلون ذلك مقياسا للذكاء، يقولون الذي استطاع أن يصل إلى كلية الطب أو كلية الهندسة هذا ذكي، لكن الذي ما استطاع إلا أن يذهب إلى ورشة أو محل نجارة هذا لأنه غبي ما ينفع دخل إلى النجارة. هذا غير صحيح. العلم اليوم أثبت أن المسألة لا علاقة لها بالذكاء، المسألة ترجع إلى قابلية الإنسان للإتقان. بلغني خبر شاب درس في الطب، كانوا يكلموني عنه اليوم، درس في الطب وتخرج من الطب وهو لا يحب الطب، لكن لأن أباه وأمه، وهذه مشكلة أخرى، البيت والوالدين، كيف لا تخذلنا، لا تفشلنا أمام الناس، لا نريد العار، لا لا لابد أن تكون طبيب، ارفع رأس أسرتك. فدخل إلى الطب وتخرج وما استطاع أن يمارس الطب، مجموعه ضعيف وإتقانه ضعيف، في النهاية اشتغل في وظيفة لها علاقة بالإدارة أو العمل المهني أكثر من كونها ذات علاقة بالطب. من الذي جنى عليه؟ الوالدين في البداية، العقلية التي يفكر الناس فيها، ثم المجتمع الذي يعيشه، نظام التعليم الذي يحيط به. الآن أقول للشباب نريد نتخلص من هذه الجاهلية، هذه المفاهيم المغلوطة أن صاحب الحرفة في مستوى أقل، ينبغي أن نتخلص منها، ينبغي أن نتجاوزها، هذه معاني ينبغي أن نتنبه لها.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

ومن طرائف اللغة العربية قول أحد الشعراء: حسبته خلا ودودا فوجدته خلا ودودا. أهدى الخليفة المتوكل فرسا للشاعر البحتري، فماتت الفرس في نفس اليوم، فأنشد البحتري مخاطبا الخليفة: أهديتني أعجوبة بين الخلائق نادرة، فرسا كأن هبوبها مثل الرياح الطائرة، في ليلة قطعت مسافة من هنا للآخرة. كان لرجل 4 نساء وكن يعنفنه، وفي يوم غضبن عليه وضربنه وأخرجنه خارج الدار، 2 برجليه و2 بيديه أمام مرأى صديقه. وبعد يومين رآه يشتري جارية فقال له: أما يكفيك ما جرى لك من نسائك 4؟ فقال: أما ترى كيف كن يحملنني ورأسي مدلة؟ لقد اشتريت 5 لتمسك رأسي كي لا يتهشم. أراد شاب الزواج فأرسل إلى رجل يكنى بأبي عزيزة ليختار له عروسا، فكان الآتي: بعث امرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول: أريد منك صبية حسناء معروف لديكم أصلها، وأديبة ولطيفة وعفيفة وحليمة ورزينة في عقلها، قد أحرزت في العلم غير شهادة، وعلى النساء طرا تفوق بفضلها، وتكون أيضا ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها، وأريد منها أن تكون مطيعة أمري فتتبعني وتنسى أهلها. فما كان من أبي عزيزة إلا أن أجاب هذا الخاطب العجيب قائلا: وافى كتابك سيدي فقرأته وعرفت هاتيك المطالب كلها، لو كنت أحظى بالتي قد رمتها طلقت أم عزيزة وأخذتها. ذهب نحوي يعزي رجلا في موت والده، فقال النحوي: يا بني، إن أباك كان رجلا من أصحاب الكبائر، ولقد أسرف على نفسه كثيرا، فاستغفر له وادع له كثيرا. فبكى الرجل وقال: وما الكبائر التي كان أبي يرتكبها؟ فقال النحوي: إن أباك كان ينصب المجرور ويجر المنصوب، ولا يعطي كل كلمة حقها من الإعراب، ولا يؤمن بقواعد النحو. فقال الرجل: يا هذا، انصرف عن وجهي، وإلا فتحت لك فتحة في رأسك، وكسرت رجليك، وضممت يديك إلى ساقيك، حتى أجعل منك جثة ساكنة وخبرا مرفوعا في المدينة، وبناء تحت الأرض لن تسمع عن الإعراب بعده.

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: فينبغي أن يكون هذا الداعي يا سيدي ملتزما، وينبغي أن يكون صادقا مع الله، وينبغي أن يكون مخلصا متجردا عن سائر الأغراض عندما يحاور الآخرين ويدعوهم إلى الله عز وجل. يعني ما ينبغي أن يستبطن فائدة مصلحة مرتب إلى آخره، ما هنالك. عندئذ لن يجد في الغالب فائدة من وراء دعوته، لن يجد في الغالب فائدة من وراء دعوته.
2: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: كما سمعنا في المجالس سيدنا الشيخ سالم بن فضل بفضل جاء من العراق ومعه 40 حمل، كلهم حمل ظنوها فلوس، ظنوها ذهب، فإذا هي كتب. والآن من قال عز مقانا في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه خير جليس. الآن عاد حد ما يقرأ الكتب أبدا، ويقرأ في جوال، يطالع في جوال قليل قليل. تقول الطالب أنا تطالع في المسألة ما هو خليل تعمان، يجيله يضر، يجيله الهم. إيش وين العلم؟ ضاع علينا العلم، ما حبغى يتعلم. كل هلا دروس صور جالسين في الحلقات وفي المجال الصور، يا نيم يا يفكر في شيء بس. وين العلم؟ شو ضاع علينا العلم؟ ما تجد إلا واحد ثنين ولا معاهد. وين العلماء؟ ضاع علينا كل شيء. هذا أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة، كلهم علماء ما شاء الله كبار. كان قد زوج معه ولد، كل أبو يوسف، أبو يوسف أبو حنيفة، معناه أخذ عنه. يوم من الأيام مات ولد له، ولد لي أبي يوسف، لقاه وكل شخص وكيل يغسل ولده ويجهزه ويصلي عليه ويدفنه، وهو راح إلى درس أبي حنيفة، قال ما بيفوتنا الدرس عند الإمام أبي حنيفة، وذا ولده مات. قال لا لا لا لا، درس أعظم، ذهب إلى درس أبي حنيفة مشان ما أبغى يفوته، وخلى واحد يغسل ولده ويجهزه ويصلي عليه ويدفنه. إيش هذه الرغبة في العلم؟ صاروا علماء ما شاء الله، اشتهروا في الدنيا كلها، ما جالهم بالنوم. نحن الآن نوم، شوف عندنا الآن مشتغلين بالجوالات، نحن صغارنا وكبارنا مشتغلين بالجوال، أي لقيه؟ ألعاب ولا أشياء كلها، قال ذا دخل هنا كرة ولا ألعاب كلها، إيش هذا السفاهة اللي فينها هذه؟ حطينا يعني منزلتنا صارت تحت، صارت سفليين، في أسفل سافلين، كلها لا يا بشوف ألعاب، يا تجي ساعة ساعتين ثلاث ساعات شوف أخبار أو ألعاب أو أشياء لا ترضي الله ولا ترضي رسوله. وين العلم؟ ساعتين ثلاث ساعات صاروا حتى الصغار صار مثلهم مثل من ابتلي بالمخدرات، شوفون المخدرات خلاص ما عاد يقدر يصبر عنها أبدا. والآن أولادنا وشبابنا على هذه الطريقة، يرسون بات يقرأ كتاب بس خمس دقائق ويقول أوه يكفين تعبت، يتفوه بينام. طيب العلم يروح فين؟ شو نحن ساداتنا وطرائقنا ما قامت إلا بالعلم، طريقتنا هي العمل بالعلم، العلم والعمل بالعلم. ونحن إذا اشتغلنا بهذه الأشياء شوف الناس يضحكون علينا. الناس الآن كلهم الشعب كلهم كرة قدم، كلهم رياضيين، يحبون الرياضة، يحبون الألعاب، ألعاب أتاري ولا في غيرها، ضاعت أوقاتنا بكل شيء. والأعداء يضحكون علينا، سلطوا علينا الأعداء ونحن لا نشعر. الشعب كله يا بيلعب يا يتفرج يا بيوكل يا بينام يا بيعرس يا يشوف يلعب الأتاري يلعب الجوال، وذهي نحن على والأعداء يحفرون تحتها يتعلمون ويقرون من قفانها، حتى يوم من الأيام ما تقع عنها سقطة. كما تشوف دار يبحثون من تحته، يبحثون من تحته ما فترة إلا وسقط الدار. ونحن على هذه إذا كنا غافلين قفالة فينا، باتوا من يحمل الدين، باتوا من يحمل العلم، ونحن على هذه الطريقة نحن غافلين وضيعنا كل شيء، وضيعنا العلم، وضيعنا ضيعتم العلم والتكريم والأدبة، ضيعنا كل شيء مع معنى شيء، وهذا السبب كله على الطريقة اللي نحن فيها.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وصدرك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك.

وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت العروة الثقالا في صاملها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت العروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجآت الخير وأعوذ بك من فجآت الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبو

الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية.

دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما في فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق.

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك عدد

كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه.

استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

وإنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله

استول الصلاة تقارب وتراسو ساوي الأقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام ادخلنا برحمتك دارك دار السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله ونفس عدد

ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين، وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

انذروا من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

إنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

رب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلمذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعل وإيام في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا في التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك. فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، رب

إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا رب.

الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام.

دير يا سميع يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم.

صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عنا لبيت المطهرين واصحاب المهتدين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: لكم من شر غاسق إذا وقب، شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابن الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويد علينا من بركاتهم وأسرارهم.

الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأتالي هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، إلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم جر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله. تعالى علينا افتح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، إن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطان بعد قضايا أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم.

والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم سري منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم سري منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم سري منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل

0: في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: المعتدل وقت الحل المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حاذوا بين ملاك والعقاب واستشعروا عظمة من تجهون بين يديه إن من تسوية الصفوف من تمام الصلاة العجب على الخط الأخير حتى يسوى استوى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.

اللهم صل وسلم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر

وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

العلي العظيم في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرش مداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس الفجر ليوم أمس الاثنين المنعقد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبسندكم المتصل إلى الإمام الشعراني في كتابه كشف الغمة رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم، إلى أن قال: وكان أنس رضي الله عنه يقول: لم ينخل لرسول الله صلى الله عليه وسلم دقيق أبدا، إنما كانوا ينفخون الدقيق فيطير منه ما طار وما بقي عجنوه. وكان عمر رضي الله عنه يأكل الدقيق الخشن ويقول للخادم: أملك العجين فإنه أحد الطحينين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، والدقل هو رديء التمر. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إن كان ليمر بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأهلة ولا يسرج في بيت أحد منهم سراج ولا يوجد فيه نار، إن وجدوا دهنا ادهنوا به وإن وجدوا دهنا أكلوه. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: أرسل إلينا آل أبي بكر رضي الله عنه بقائمة شاة ليلا فأمسكت وقطع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وذلك على غير مصباح، ولو كان عندنا دهن مصباح لأكلناه. وكانت رضي الله عنها تقول: من حدثكم أن كنا نشبع من التمر فقد كذبكم، ولكن لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قريضة أصبنا شيئا من التمر والودك. وكان أبو طلحة رضي الله عنه يقول: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا ثيابنا عن حجر حجر إلى بطوننا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. وقال أنس رضي الله عنه: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا وقد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقال: من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوجي أم سليم، فقلت: يا أبتاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة. فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ فقالت: نعم، عندي كسرة من خبز وتمرات، فإن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. وقالت سلمى امرأة أبي رافع رضي الله عنها: دخل علي الحسن بن علي وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم فقالوا: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم أكله. قالت: يا بني، إذا لا تشتهونه اليوم. فقمت فأخذت شعيرا فطحنته ونسفته وجعلت منه خبزة، وكان إدامه الزيت، ونثرت عليه الفلفل فقربته إليهم وقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد أخفت في الله ما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله ما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيئا يواريه إبط بلال. وكان عروة رضي الله عنه يقول: قالت لي عائشة رضي الله عنها: والله يا ابن أختي إنا كنا لننظر الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما يوجد في جميع أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار لهم منائح فيرسلون لنا من ألبانها فنشرب منها. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الجامع مزيد على هذا، والله أعلم.
2: والله أعلم. الحمد لله مكرمنا بالقدوة العظمى حبيبه محمد صاحب المقام الأسمى اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المختار سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الكرماء وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يواصل الشيخ الشعراني عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالطعام والشراب وحالة سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم فيما ارتضاه من زهد وقناعة وإخباء الزاد لدار المآب. يقول ابن عمر: ولقد رأيت صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي من الجوع ما يجد من الدقال ما يملأ بطنه. الدقال هو رديء التمر، من التمر الرديء ما يجد منه ما يملأ بطنه عليه الصلاة والسلام. وكان يقول: إن كان ليمر بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأهلة ولا يسرج في بيت أحد منهم سراج ولا يوجد فيه نار، إن وجدوا دهنا ادهنوا به وإن وجدوا دهنا أكلوه، فلم يبق دهن لأجل السراج فلا يسرجون في الليل لأنه لم يتوفر عندهم الدهن الذين يضعونه في للمصباح، فإنه إذا وجد شيء من الدهن أما احتاجوه يكون اسمه إداما لهم ومع الطعام، وإلا دهنوا به في أجسادهم ولم يزد من ذلك شيء يصبحون به المصباح والسراج، فيجذلون لياليهم من ما يصبحون سراج ولا يلصون ضوء عندهم في أجل الرؤية. قال: لا يسرج في بيت أحد منهم سراج ولا يوجد فيه نار، إن وجدوا دهن الدهن وإن وجدوا دهن أكلوه. كانت عائشة تقول: أرسل إلينا آل أبي بكر، تقصد والدها، أرسل إلينا آل أبي بكر ظنوا بقائمة شاة، أي رجل شاة ابن ليلا، فأمسكت وقطع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وذلك على غير مصباح، نمسك بطرفه ويقطع بطرف الثاني صلى الله عليه وسلم، ولو كان عندنا دهن مصباح لأكلناه، أي تخصرنا به وجعلناه إداما لنا. وكان الله تقول: من حدثكم أن كنا نشبع من التمر فقد كذبكم. ولكن لما افتتح صلى الله عليه وسلم قريضة أصبنا شيئا من التمر والودك. جاء في الروايات أن عموم الصحابة المهاجرين يقولوا: ما شبعنا من التمر حتى افتتح صلى الله عليه وسلم خيبر. والمراد شبع دون الشبع، يعني أنهم وجدوا حاجتهم من التمر، فقد كانوا يحتاجون إلى التمر ولا يجدونه، وبعد فتح خيبر كان التمر يتوفر لهم عليهم رضوان الله تعالى. وهؤلاء الأساس الذين أسس عليهم قيام الخلافة يعني لا في أرضه وظهور هذه الملة ودين الحق، وبقى نور إلى يوم الدين على أيدي هؤلاء رضي الله تعالى عنهم. وكان أبو طلحة يقول: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، رفعنا ثيابنا عن حجر حجر إلى بطوننا، كل واحد وضع له حجرة يشد بها بطنه، فرفع صلى الله عليه وسلم عن حجرين اثنتين، قال: إذا عندكم حجرة واحدة ففي بطن رسول الله حجرتين شد بهما بطنه من الجوع صلى الله عليه وسلم. قال: وقال أنس رضي الله عنه: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا وقد عصب بطنه بعصابة، في رواية بحجر، فقلت لبعض أصحابي: لي ما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ قالوا: من الجوع. سيدنا أنس عبد الصغير يقول له: تعجب ليش هذا؟ قال: فذهبت إلى أبي طلحة زوج أم سليم، قلت: يا أبتاه، لقد رأيت صلى الله عليه وسلم عصب بطنه، فسألت بعض أصحابه قالوا: من الجوع. دخل أبو طلحة على أمي قال: هل من شيء؟ في عندكم من نطعم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: نعم، عندي كسرة من خبز وتمرات. إن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وحده أشبعنا، وإن جاء آخر معه قال عنه ما بيك في سنين. وهذا حالهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فما بما كانت معلقة قلوبهم وما كان يشغل بالهم وفكرهم في مقصدهم في الحياة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، إذا اختيروا لصحبة زين الوجود صلى الله عليه وسلم وكانوا رأس هذه الأمة وخيارها عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ولذا لما قال بعض التابعين لبعض الصحابة لو أن أدركنا صلى الله عليه وسلم ما تركنا ويمشي على الأرض، قالوا خفف بعض قولك، ما أدري لو أدركت أين تكون وماذا تفعل، لعلك تكون في الجيش اللي يقابله. قد كنا في اختبار وابتلاء وشدة وكذا وكذا وصبر كذا كذا، ما أدري لو خفف كلامك هذا، ما تدري ما ندري لو أدركت تكون مع من، تكون مع أبو جهل ولا مع القوم اللي حاربوه، إلا صبرنا وجاهدنا وكابدنا حتى رفع الله تعالى قدرهم وفتح لهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وقالت سلمى امرأة أبي رافع دخل علي الحسن بن علي وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس اللي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصبا قبل بلوغه، قالوا اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم اكله. قلت يا بني اذا لا تشتهونه اليوم، ما عاد بتعدونه شيء ولا بتقنعون به. فقمت واخذت شعيرا طحنته ونسفته وجعلت منه خبزه وكان يدامه الزيت ونثرت عليه الفلفل قربت اليه، قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا رضي الله عنهم، وهم يتقصون اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ويحبون لانه توفي وهم في الطفوله صغار قبل البلوغ، وكانوا يتخبرون الكبار كيف كان يقول كيف كان ياكل كيف كان يدخل كيف كان يخرج كيف كان يلبس كيف كان تعلقا من قلوبهم بالحبيب صلى الله عليه وسلم وأحواله وشؤونه وإرادة للاقتداء به فيما قدروا عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، يعني ما خوف أحد من أجل تعالى كما تعرضت له من التخويف والتهديد. فكابد في مكة وفي الطائف وفي الهجرة، فكان قالوا خفت في الليل وما يخاف أحد، وقد أذيت في الله وما يؤذى أي ما يؤذى أحد مثل ما أذيت بالله صلى الله عليه وسلم. ولقد عتت علي 30 من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكل ذو كبد إلا شيء يواري إبط بلال من الشعير بيغطيه إبط بلال من قلته في خلال 30 يوم، شهر كامل هذا هو القوت معه ما عندهم غيره. اللهم صل على سيدنا محمد. كان عروة رضي الله عنه يقول قالت لي عائشة رضي الله عنها والله يا ابن أختي إنا كنا عروة بن الزبير إنا كنا لننظر الهلال ثم الهلال ثلاثة ثم الهلال يعني ثلاثة أهلة في شهر، يعني يدخل الهلال فيمر شهر فيرون هلال الشهر الثاني فيمر شهر فيرون هلال الشهر الثالث، ثلاثة إلا في شهرين. وقالت وما يوجد في جميع أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو في البيت حقي وحده الحجر كلها حقه، في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال لها يا خالة أخت أمه أسمع بنت أبي بكر، قال يا خالة فما كان يعيشكم تعيشون عليه؟ قالت الأسود دهن التمر والماء، إلا أنه قد كان للرسول صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار لهم منايح فيرسلون لنا من ألبانها فنشرب منها، والباقي تمر وماء وخلاص ما نحتاج نوقد. نرسيت إن شاء الله في الباب الجامع مزيد على هذا، اقرا.
1: خاتمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مع المجذوم والأبرص ويأخذ بيده فيضعهما معه في القصعة ويقول صلى الله عليه وسلم كل ثقة بالله وتوكل عليه. وكذلك كان يفعل أبو بكر وعمر حتى كان عمر يناول المجذوم الإناء فيشرب ثم يضع عمر رضي الله عنه فمه موضع فمه. قال بعض العلماء وهذا خاص بالأقوياء من المؤمنين، فقد جاء في وفد ثقيف رجل مجذوم فتطير الناس منه، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل من باكورة الثمار، وكان إذا أتوه بأول ثمرة تطلع المدينة قال اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة، ثم يعطيها أصغر من يحضره من الولد. وفي رواية كنا إذا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بباكورة الثمار يضعها على عينيه ثم على شفتيه وقال اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره. وتقدم في باب الصدقات قول عائشة رضي الله عنها ذبحنا شاة وفرقنا منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قلت ما بقي منها إلا كتفها. قال بقي كلها إلا كتفها. قال نافع رضي الله عنها وأهدى رجل من العراق إلى ابن عمر رضي الله عنهما جوارش فقال ما نصنع بهذا؟ قال إذا كفك الطعام أخذت منه. قال والله ما شبعت منذ كذا وكذا لا حاجة لي فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتي أحدكم بحلوى فليصب منها، وإذا أتي بالطيب فليمس منه، وإذا أتي بهدية فجلساؤه شركاؤه فيها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أذيبوا طعامكم بذكر الله تعالى والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا أكلتم عند أخيكم فادعوا له بالبركة فذلك ثوابه منكم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته يقول الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وتارة يقول الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. وتارة يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه والله أعلم.
2: الله أعلم. فكمل هذا الحديث المتعلقة بحاله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بطعام، وكمل القصة في قصة سيدنا أنس مع أم سليم قالت لهم عندي كسرة من خبز وتمرات، فإن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعنا وإن جاء آخر معه واحد ثاني خلاص، قال عنهم ما بيك فيهم. يقول سيدنا أنس في كمال الحديث أخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لا فلفت الخبز ببعض ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعض ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فذهبت وجدت النبي صلى الله عليه وسلم معه جالسين ما بين 70-80 جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقمت عليهم لما رأني صلى الله عليه وسلم قائم قال أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. قال لي طعام؟ قلت نعم يا رسول الله. قال سمع قوموا. قال لي اللي معهم وقال إن جاب واحد ثاني مع بيك فيه انذر منهم 70 أو 80 قاعدين في المسجد، قال لهم قوموا إلى دار أبي طلحة. قال فانطلقت بين أيديهم جريت قدامهم قبل ما يصلون حتى جيت أبو طلحة أخبرته. قال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. انت والكسرات دي حقش اللي ماشي بيكفي من جاءنا بقوم معه. قالت له الله ورسوله اعلم. اذا هو صلى كذا خلاص اسكن محلك خلوه الله ورسوله اعلم. قال فانطلق ابو طلحه حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم يتلقاه ودخل هو اياه جابه حتى دخل النبي هو ابو طلحه وخلى ذول السبعين نفر ثمانين تحت الباب تحت البيت. قال فلما دخل صلى الله عليه وسلم قال هل امي ما عندك يا ام سليم؟ هذا اتت بذلك الخبز فامر صلى الله عليه وسلم ففت قال فتوه وعصرت عليه ام سليم عكه اثر سمن كان عندها فادمته هذا الادام الخساره. قال صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقال عليه قرا عليه صلى الله عليه وسلم بعد قال لابو طلحه اذن العشره كل عشره يدخلوا فدخلوا عشره وقالت ما بيك في اثنين دخل العشره قالت فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا واذا الطعام على حاله قال اذن لعشره قال فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا قال اذن لعشره سبع وثمان مرات كمل حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجل. قال باقي نحن قال كلوا وأكل من صلى الله عليه وسلم ثم خرج صلوات ربي وسلامه عليه. فمنها تكثير القليل وبر العليل وقطعة الشجر وانشقاق القمر وشهادة الضب له والغزالة بالنبوة والرسالة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. وهكذا يذكرنا في الخاتمة بما كان عليه حاله صلى الله عليه وسلم ويقول كان يأكل مع المجذوم والأبرص ويأخذ بيديه يضعهما معه في القصعة ويقول كل تقدم بالله توكلا عليه. وكذلك كان يفعل بكر وعمر مقتديان به حتى كان عمر يناول المجذوم الإناء فيشرب ثم يضع عمر فمه موضع فمه. قال بعض العلماء وهذا خاص بالأقوياء من المؤمنين. فجاء في وفد ثقيف رجل مجذوم تطير الناس منه فأرسل صلى الله عليه وسلم إن قد بايعناك فارجع رعاية لنفسيات الناس من حواليه. فصلى الله عليه وسلم يأكل من باكورة الثمار أول ما يخرج في كل موسم من الثمار أوله يأكل باكورة وإذا أتوا بأول ثمرة تطلع في المدينة المنورة قال اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة. أما أول ما يأتي من الثمار سواء كان من الرطب وغيره يضعها على عينيه ثم على شفتي يوسف وفي الرواية ينظر أصغر من حضر عنده من الأطفال يعطيها إياه يقول خذها لك. وقد يضع الباكور ثمار على عينيه وشفتيه يقول اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره. قال وجاء في باب الصدقات يقول عشان ذبحنا شاة وفرقنا منها فقال ما بقي منها؟ قالت له ذهبت ما بقي منها إلا كتفها. قال بقي كلها إلا كتفها. يعني هذا اللي كلها اللي صدقنا به والباقي لنا الكتف هذا اللي بناكله بيروح لكن ده اللي تصدقنا به هو الباقي. قال إيش بقي معنا من الشاة؟ قالت ذهبت كلها إلا كتفها. قال بقيت كلها إلا كتفها. قال كلها باقية لنا إلا الكتف. صلى الله عليه وسلم مع ذلك فأكلوا عبادة صلى الله عليه وسلم وقربة إلى الله. لا إله إلا الله. ويقول نافع وأهدى رجل من العراق إلى ابن عمر رضي الله عنهما جوارش. ايش الجوارش هذا نوع من الطعام؟ فسالوا ليش؟ قال ما نصنع بهذا؟ قال إذا كفك الطعام أخذت منه، إذا يعني إذا لم تجد طعام أو لم يتوفر لك. قال والله ما شبعت منذ كذا وكذا لا حاجة لي فيه. مسلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه في تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم بحلوى أتي أحدكم بحلوى فليصب منها، وإذا أتي بطيب فليمس منه، وهو مما تقدم أنه يكره رده في الثمانية التي ذكرها السيوطي. وإذا أتي بهدية فجلساء شركاؤه فيها، وهذا على حسب المعتاد. إذا كان في القوم مقدم ونحوه يهدى من أجله ومن أجل أصحابه، فلا يجوز أن يستأثر بالهدية وحده ولكن يقسم على أصحابه منها، فما دام المراد المهدين هو أصحابه فيعطونهم هدية ما يخبيها وحده ويجلها، ولكن أصحابه اللي معه شركاء معه فيها لأنه أهدوا للجميع، وإنما لكونه مقدمهم وصدر فيهم وسلموها لهم من شأن يوزعها، إلا إذا دلت القرائن على أنه يريدون له وحده فالأمر آخر. ولكن هذا الحكم فيما يكون الاحتمال فيه أن المهدي يريدها للجميع فتصير للجميع، ولا يجوز أن يستأثر بها أحد منهم دونهم. صلى الله عليه وسلم يقول أذيبوا طعامكم بذكر الله تعالى والصلاة ولا تناموا عليه فتكسبوا قلوبكم، أي لا يباشر النوم بعد الطعام والأكل، ويقدم قبله شيء من الأعمال الصالحة، وتذويبه أيضا بذكر الله وبالصلاة وهكذا. يقول أحمد بن حسن العطاش وكنت أمزح بعض من الناس معي، خرجنا للصلح بين بعض القبائل وكان سمين، فأقول له خفف من بطنك وخفف من أكلك، فأخذوا يسقون أن اللبن هي متوالية ونحن عندهم، فغلظت عكن بطني. قال فكان يجي عندي يقول يا خالد شوف الحين أنت قدك كما قريب كمايد الحين أنت سمنت من هذا. قال قلت له لا تخف سأسري لها الليلة بالبقرة والعمرة، ما يتزق قال بنذوب بذا كله بالليلة بنقوم بالبقرة والعمرة ما عاد بيصبح منه شيء. أذيبوا طعامكم بذكر الله تعالى والصلاة، وفي أن الذكر والصلاة تؤثر على الجسد وتحويل ما فيه من الطعام إلى منفعة وفائدة ودفع الآفات عنه. وعليكم نشاهدنا ويشاهد فيما كثير منهم يبلغون السن 80 و90 يقاربون 100 وهم على صحة جيدة مع قلة التغذية وقلة الأكل، ولكن معهم ذكر الله وكثرة الصلاة ويدفع عنهم آفات الطعام وغيره. إذا أكلتم عند أخيكم فادعوا له بالبركة فذلك ثوابه منكم. لا إله إلا الله. في تأكيد على رعاية من أسدى المعروف ومن قدم الطعام وأن يدعى له، وكان فإذا رفع مائدته يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفين، يعني لا نستكفي ولا نستغني عن ربنا ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، وتارة يقول الحمد لله كفانا وأروانا غير مكفي، ما أحد هو يكفي ولا يكفي منه شيء، ولا مكفور نعمته بل نشكره على ما أعطانا. وقد أوحى إلى النبي داود يا داود إذا سقت إليك حبة مسوسة، حبة من الطعام وعادها مسوسة، فاعلم أني ذكرتك بها فاشكرني عليها، اللهم لك الحمد شكرا ولك المنة فضلا. ترى يقول الحمد لله أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، يقول من أكل طعاما فقال الحمد لله أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمؤمن في دين الله وشريعته يأكل ويشرب ويحمد ويغفر له. لا إله إلا الله. وكذا عزم يقول من أطعمه الله أطعمه فقال اللهم باركنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقى الله ربنا فقال اللهم باركنا فيه وزدنا منه، وكان هذا دعاه إذا أكل أي طعام يقول بارك لنا فيه وزد وارزقنا خيرا منه، إلا إن كان لبنا فيقول وزدنا منه. قال على الجوارش نوع من الأدوية المركبة يقوي المعدة ويهضم الطعام. قال بغيت أنا أهضمه، أنا ما شبعت حتى أهضم. أهضم إيش؟ خذ الجوارش حقك لك، كما قالوا لبعض الصالحين كذلك. قال خذ هذا الشرب. قال ايش فيه؟ قال يهدم يهدم، شلوا لكم، انا بغيت يبقى ايام عاد اكلتني الطعام. عاد قال لكم انه بغيت يروح، خذه يكفينا عده ايام. لا اله الا الله. وهكذا وقد قال صلى الله عليه وسلم لبعض اصحابه في ذاك الحال، كيف بكم اذا كان يغدى على حجكم بصحفه ويروح باخرى؟ قالوا اذا نتفرغ العباد نكون احسن. قال انتم اليوم خير منكم يومئذ، انتم اليوم مجتمعون، انتم غدا متفرقون. اليوم عقب يجي الواحد قال تنبسط هذه النعم الظاهره، ينبسط ما فيها. ولهذا سيدنا عمر لما جاءوا بكنوز كسرى وقيصر بكى، وقال إن الله أخرها عن النبي وأبو بكر ثم جابها في زمن عمر، وهم أكرم علي مني، ما هو إلا باب فتنة بينفتح على الناس. فبكى عليهم رضوان الله. الله لا يفتنا بما آتانا ولا بما زوى عنا، ويرزقنا حسن النظر فيما يرضي عنا، ويتولانا ما هو أهله، ويرزقنا شكره وحمده والثناء عليه، وشكره وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل ما آتيتنا عونا لنا على طاعتك، وما زويت عنا فراغا لنا في عبادتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا تشغلنا بحمد من أعطى ولا بذم من منع، وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والمنع. وارزقنا المتابعة والاقتداء والمشابهة للمصطفى وآله وصحابته وورثته، وأنت راض عنا، وفرج كرب أمته، وادفع البلاء عنهم، وأصلح شؤونهم بما أصلحت به شؤون الصالحين برحمتك، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم أمس الاثنين بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم.

ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف

اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسب

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضانا.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا.

الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

المخلصون الصادقون الأبرار الطيبون الطاهرون الأخيار الذائقون.

يا طالب التحقيق قم وبادر وانهض على ساق الهمم وخاطر واصبر على قمع الهوى.

تعلم بأن الخير كله هجمة ضمن اتباعك للنبي المشفع صلى عليه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77-27-36-701 للتسجيل، واتساب 730-166-016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
3: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
4: الإنسان وارد في كتاب الله تعالى في أكثر من موقع، والمقصود هنا بالإنسان أي بمعنى المخلوق الذي خلق من أجل الفطرة، وكلمة الفطرة المقصود بها المراد الذي يريده الله، والمراد الذي يريده الله به هو السكون والهدوء والسلام. هذه الوظيفة الأساسية للإنسان التي أراد الله للبشرية أن تكون قائمة بها كخلافة على الأرض.
5: برنامج الإنسان في القرآن يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يعاد في المساء.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: من إذاعة نور الإيمان بترين إلى أحبابنا.

برنامج برائم الإيمان الموسم السادس، برنامج طفولي مباشر للناشئة والأطفال يتخلله العديد من الفقرات النافعة والهادفة التي تهدف إلى تشجيع الأطفال على القراءة والتعلم وتعزيز قيم الإيمان والأخلاق في حياة الطفل.

0: برنامج برائم الإيمان، تقديم مجموعة من المقدمين، هندسة صوتية حسن بن صالح، إخراج محمد بن علي بن صمير، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صمير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، فتح لنا أبواب العلم، وجعل الاجتهاد طريقا للنجاح، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يحب العلم ويحث عليه. أصدقائنا الرائعون، يا من تصنعون مستقبلا، نحييكم بتحية مستقبلا جميلا بعقولكم، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا بكم يا عشاق التميز. نلتقي اليوم في حلقة تحمل معنا خطوة مهمة في حياتنا، خطوة نحو النجاح والتفوق. معكم أنا أخوكم سقاف بن طاهر حمد، ومعي زميلي محمد بن عادل باقي. نرافقكم اليوم في رحلة مختلفة، رحلة فيها تركيز وتنظيم وأفكار ذكية تساعدنا لنكون أفضل.
1: حلقتنا اليوم قريبة من كل واحد فينا، لأننا جميعا نمر بها، وعنوانها كيف أذاكر للاختبارات.
2: لكن يا ترى لماذا يشعر بعضنا بالتعب من المذاكرة، ولماذا ينجح البعض في تنظيم وقته بينما يحتار الآخرون؟ وهل هناك طريقة سهلة تجعل المذاكرة ممتعة بدل أن تكون صعبة؟
1: في هذه الحلقة سنتعلم معا كيف نذاكر بذكاء، وكيف نرتب وقتنا، ونحفظ دروسنا بطريقة سهلة، ونستعد للاختبارات بثقة وهدوء.
2: استعدوا يا أبطال المستقبل، جهزوا دفاتركم وعقولكم، لأننا اليوم سنكتشف أسرارا بسيطة تجعلنا نذاكر بمتعة وننجح بإذن الله.
1: خلوكم معنا يا صناع النجاح، فبعد قليل سنعيش قصة طالب كان يجد صعوبة في المذاكرة، لكنه تعلم طريقة غيرت كل شيء. الآن أحبابي الأطفال نطلع فاصل وبعده نواصل.

0: يا أبطال التحدي، هل سبق وأن جلس أحدكم يفتح كتابه ثم لا يعرف من أين يبدأ، أو شعر أن الوقت يمر بسرعة دون أن ينجز شيء؟ ماذا تفعلون في مثل هذه اللحظة؟ في مثل هذه اللحظات
1: أحيانا يا صديقي، لا تكون المشكلة في الدروس نفسها، بل في الطريقة التي نذاكر بها. فقد نذاكر كثيرا لكن دون تركيز أو تنظيم.
0: صحيح، لكن السؤال المهم، هل يمكن أن نجعل المذاكرة أسهل وأخف؟ وهل هناك طريقة تساعدنا على الفهم بدل الحفظ فقط؟
1: بالتأكيد، يمكننا أن نبدأ بخطوات بسيطة. أولا نرتب وقتنا، وثانيا نختار مكانا هاديا، ثم نبدأ بالأهم ونقسم الدرس إلى أجزاء صغيرة حتى يسهل علينا فهمه.
0: ولا ننسى أن نأخذ فواصل قصيرة ونراجع ما تعلمناه، لأن المذاكرة ليست سباقا سريعا بل خطوات ثابتة نحو النجاح.
1: ولهذا يا نجوم الاجتهاد، النجاح لا يأتي من كثرة الساعات فقط، بل من الطريقة الذكية التي نذاكر بها.
0: في حلقتنا اليوم سنعيش مع اللحظات المفيدة، نتعلم فيها كيف نذاكر بتركيز ونستعد للاختبارات بثقة وراحة.
1: والآن جاء وقت فقراتكم الممتعة، حكاية وإفادة، لكن هذه المرة مع قصة قريبة من واقعنا.
0: استعدوا يا رفاق الإنجاز، وافتحوا عقولكم، لأن القصة اليوم تحمل سرا بسيطا قد يغير طريقتكم في المذاكرة.
1: كان هناك طالب اسمه عبيد، كان كلما اقتربت الاختبارات يشعر بالقلق، يجلس لساعات طويلة لكنه لا يتذكر ما ذاكر.
0: وفي يوم من الأيام قرر أن يغير طريقته، فبدأ بتنظيم وقته وجعل لكل مادة وقتا محددا، وابتعد عن المشتتات،
1: كما كان يكتب الملاحظات بيده ويشرح الدرس لنفسه بصوت مسموع، وكأنه يعلم شخصا آخر.
0: ومع الأيام بدأ يشعر أن المذاكرة أصبحت أسهل، وأنه يفهم بسرعة، ولم يعد يخاف من الاختبارات.
1: وعندما جاءت النتائج وتفوق عبيد، ليس لأنه أذكى من غيره، بل لأنه تعلم كيف يذاكر بطريقة صحيحة.
0: ومن هنا تعلم درسا مهما، أن النجاح لا يحتاج جهد كبير فقط، بل يحتاج طريقة ذكية.
1: وهكذا نتعلم أن من ينظم وقته ويركز في مذاكرته ويثق بالله يصل إلى النجاح بثبات إن شاء الله تعالى.
0: وفي النهاية يا أصدقاء التفوق، كل واحد منكم يستطيع أن ينجح، فقط ابدأوا بطريقة صحيحة وستصلون بإذن الله.

0: يا أصدقاء الطموح، الآن جاء دوركم لنسمع مشاركتكم الرائعة، مشاركاتكم الرائعة، ونكتشف من منكم يعرف أسرار المذاكرة الناجحة. يسعدنا تواصلكم معنا عبر الرقم 414111. نعيد الرقم مرة أخرى 414111.
1: وقبل أن نبدأ أول اتصال، نذكركم بعنوان حلقتنا اليوم: كيف أذاكر للاختبارات. ونستقبل الآن أول اتصال ونقول السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: من معنا؟
2: ألو.
1: من معنا؟
2: عمر علي بشهاء.
1: من أي منطقة أخينا عمر؟
2: من النوادة.
1: هل لديك مشاركة؟
2: نعم.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والدي.
1: صديق الله العظيم، سؤالك يقول: عندما تبدأ المذاكرة، ما أول خطوة تقوم بها؟ هل تحدد ما ستذاكره وتنظم وقتك؟ تفتح الكتاب بشكل عشوائي أم تؤجل المذاكرة لوقت لاحق؟
0: الخيار الأول.
1: إيش هو الخيار الأول؟
0: حدد الوقت.
1: متأكد؟
0: نعم.
1: إجابة صحيحة، وأنت تدخل السهم معنا في أغراض الحلقة.

0: نستقبل لاعب اتصال ثاني ونقول السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل، من معنا؟
1: وعليكم السلام.
0: من معنا؟
1: محمد بن حيان.
0: محمد من؟
1: محمد علي.
0: محمد علي بن شهاب. من أي منطقة يا أخينا محمد؟
1: من دمو.
0: هل معك شمشارك؟
1: نعم.
0: تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق.
0: سؤالك يقول ما أفضل طريقة تساعدك على الفهم؟ هل تقرأ بسرعة دون تركيز؟ أم تفهم ثم تراجع وتكرر؟ أم تحفظ فقط بدون فهم؟
1: أن تفهم وتراجع ثم تفكر.
0: متأكد؟
1: نعم.
0: إجابة صحيحة. نشكرك على اتصالك معنا في هذه الحلقة.
1: نعم.

نذكركم أحبائي من الفعل برقم التواصل معنا 4141111. نعيده مرة أخرى 4141111.

0: نستقبل الآن الصف الثالث ونقول السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: ما معنى؟
1: إبراهيم أحمد بابا عام.
0: ممكن تخفض صوت الراديو أخينا إبراهيم؟ اخفض صوت الراديو واسمعنا من الهاتف. من اي منطقة اخينا ابراهيم؟ ارفع صوتك اخينا ابراهيم. هل لديك مشاركة؟
1: نعم
0: تفضل. صدق الله العظيم. سؤالك يقول ماذا تفعل إذا شعرت بالملل أثناء المذاكرة؟ هل تترك المذاكرة تماما؟ أم تنشغل بالهاتف لفترة طويلة؟ أم تأخذ استراحة قصيرة ثم تعود؟ ماذا تفعل إذا شعرت بالملل أثناء المراجعة؟

خينا ابراهيم، فهمت السؤال؟ هل تترك المذاكرة تماما؟ هل أم تنشغل بالهاتف لفترة طويلة؟ أم تأخذ استراحة ثم تعود؟ متأكد؟ إجابة صحيحة، وأنت هنا تدخل معنا السحب في آخر هذه الحلقة.

0: نستقبل الآن الاتصال الرابع ونقول السلام عليكم. السلام عليكم تفضل، من معنا؟ ارفع صوتك. ممكن تعيد اسمك؟ من؟ ارفع صوتك. من؟ كرامة. كرامة سالم بالغير.
1: مرام سالم بكر من بالغير.
0: مرام.
1: نعم.
0: مرام سالم بالغير. من أي منطقة يا أختنا مرام؟
1: من المطار.
0: من أين؟
1: من المطار.
0: هل لديش مشاركة؟ تفضل.

0: تغفره فينا أنعمت عليه غير المغضوب عليه ولا الضالين آمين.
1: صدق الله العظيم. أختنا مرام سؤالك يقول: اذكري شيء يساعدك على التركيز أثناء المذاكرة. اذكري طريقة تساعدك على التركيز أثناء المذاكرة. انتي اذكري أي شيء في عقلش. اذكري طريقة تساعدك على التركيز أثناء المذاكرة. ايش من طريقة معش؟

0: أختنا مرام. فهمت السؤال؟
1: مثل خياراتنا عجلة مثل اللوط.
0: طيب في الروضة ما يشي اختبارات له؟

0: نشكر أختنا مرام على اتصالها معنا، تدخل معنا السحب في نهاية هذه الحلقة. يا سقاف، ألاحظ أن بعض الطلاب يشعرون بالملل سريعا عند المذاكرة ويتركون كتبهم بعد وقت قصير، برأيك ما السبب؟
1: ربما يا محمد لأنهم يبدأون المذاكرة بطريقة عشوائية بدون خطة واضحة، فيشعرون بالتعب بسرعة، بينما التنظيم يجعل الأمر أسهل بكثير.
0: كلام جميل. إذن هل يمكن أن تتحول المذاكرة من شيء ثقيل إلى أمر ممتع؟
1: نعم بالتأكيد، عندما ننوع الطرق، مثل أن نقرأ مرة ونكتب مرة ونشرح لأنفسنا مرة، نشعر أن المذاكرة أصبحت أخف وأجمل.
0: وأحيانا يا أصدقاء يكون السبب هو كثرة المشتتات مثل الجوال أو التلفاز، مما يجعل التركيز ضعيفا.
1: صحيح، لذلك من المهم أن نختار مكانا هادئا ونحدد وقتا واضحا حتى نعطي عقولنا فرصة للفهم والتركيز.
0: ومن الأشياء المهمة أيضا ألا نؤجل الدروس، لأن التراكم يجعل المذاكرة أصعب، بينما القليل المستمر أسهل وأفضل. يا أصحاب العقول الذكية، جاء الآن دوركم لنسمع مشاركاتكم ونعرف كيف تستعدون للاختبارات بثقة وتنظيم.
1: فكونوا معنا وادخلوا في السحب. تواصلوا على رقم البرنامج 414111. نعيده مرة أخرى 414111. استعدوا لأن أسئلتنا اليوم مفيدة وقريبة من أجواء الاختبارات. نستقبل الآن اتصال ونقول السلام عليكم. السلام عليكم.
2: ألو.
1: السلام عليكم.
2: اسمي خديجة عبد الله حسين الحسني.
1: من أي منطقة؟
2: من سيئون.
1: هل لديك مشاركة؟
2: نعم
1: تفضلي.

0: حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله.
1: ما شاء الله تبارك الله، مشاركة جميلة. سؤالك يقول: إذا شعرتي بالتوتر قبل الاختبارات، قبل الاختبار، ماذا تفعلين أولا؟ هل تتركي نفس؟
0: أذكر الله.
1: اسمعي الخيارات: هل تتركي نفسك للقلق دون محاولة، أم تهدئين وتحاولي تنظيم أفكارش، أم تتوترين وتغضبين؟
0: أنظم أفكاري.
1: إجابة صحيحة. أنت من تدخل مع السحر.

0: نستقبل آلة اتصال ونقول له السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: شيخ أحمد.
0: شيخ أحمد من؟ شيخ أحمد با مزروع. من أي منطقة يا أختنا شيخة؟ من أي منطقة؟
1: من دموك.
0: هل لديك مشاركة؟
1: نعم
0: تفضلي.

0: ما شاء الله تبارك الله، مشاركة جميلة. سؤالك يقول أختنا شيخة، أي من هذه الأمور تساعدك على الاستعداد الجيد للاختبارات؟ هل تذاكرين أولا نسمع السؤال، أي من هذه الأمور يساعدك على الاستعداد الجيد للاختبارات؟ هل مذاكرة وتنظيم الوقت، أم تؤجلين المذاكرة دائما، أو تنشغلين بأشياء أخرى طوال الوقت؟
1: الأول.
0: إيش الأول؟
1: المذاكرة
0: متأكدة؟ متأكدة؟
1: الأول.
0: المذاكرة تنظيم الوقت؟
1: المذاكرة طول الوقت.
0: متأكد؟
1: نعم.
0: شاركة جميلة، ونشكرك على اتصالك معنا في هذه الحلقة.

0: ونستقبل لين الأطفال ونقول السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: من معنا؟
1: فاطمة عبد الرحمن الحبش.
0: من أي منطقة؟
1: حافة الروض.
0: هل لديك مشاركة؟
1: لا.
0: سؤالك يقول: ماذا يحدث عندما تراجعين دروسك مع شخص تثقي به؟
1: أفهم دروسي واستفيد منه.
0: اسمع الاختيارات: تزدادي ارتكابا ارتباكا لا يتغير شيء، أم تفهمين أكثر وتشعرين بالثقة؟
1: نفهم أكثر ونشعر بالثقة.
0: إجابة صحيحة، وأتمنى تدخل مع السحب في آخر هذه الحلقة.

0: بانتظار الاتصال الأخير في الحلقة الأخيرة لهذا الموسم. والاتصال الأخير وفي الحلقة الأخيرة. السلام عليكم.
1: معايا حسين عبد الله بركات.
0: من معنا؟
1: محمد عزمي بن بحشوى.
0: محمد بن عزمي بحشوى.
1: نعم.
0: من أي منطقة يا أخينا محمد؟
1: عبد الرو.
0: هل معك شي مشارك؟
1: نعم.
0: تفضل.
1: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
0: صدق الله العظيم. سؤالك أقول يا أخينا محمد. عندما تشعر بصعوبة في مادة ماذا تقول لنفسك؟ هل تقول لن أستطيع النجاح، أم تستطيع التحسن بالمحاولة، أم لن تذاكر؟ عندما تشعر بصعوبة في مادة ماذا تقول لنفسك؟ هل لن تستطيع النجاح، أم أستطيع التحسن بالمحاولة، أم لن أذاكرها؟
1: أستطيع بالمحاولة.
0: أستطيع بالتحسن بالمحاولة. متأكد؟
1: نعم.
0: إجابة صحيحة. ونشكرك على اتصالك معنا في هذه الحلقة.
2: يا أصدقاء الجد والاجتهاد، أيام الاختبارات قد تشكل.

0: نتعلم أن الخوف لا يمنعنا من النجاح، بل نحوله إلى دافع للعمل. فنهدأ ونبدأ خطوة خطوة، ونتذكر أن الله لا يضيع تعب المجتهدين،
1: ونتعلم أيضا أن نساعد بعضنا، فصديقك قد يحتاج كلمة تشجعه أو شرح فكرة. في التعاون وقت الاختبارات يزيد الفهم ويقوي القلوب.
0: وهكذا يا رفاق الطموح، نجعل من الاختبارات فرصة لإثبات اجتهاداتنا، ونملأ قلوبنا بالأمل ونسير بثقة. فمن توكل على الله كفاه، ومن جد وجد.
1: يا رفاق الاجتهاد والطموح، هل مرت بكم لحظة شعرتم فيها بقلق مفاجئ بسبب الاختبارات؟ لحظات نفكر فيها كثيرا ونخاف من النتيجة ونشعر بثقل في قلوبنا.
0: نعم يا محمد، فقد يكون السبب كثرة الدروس أو ضيق الوقت أو الخوف من الفشل، لكن الأهم ليس هذا القلق، بل كيف نتعامل معه بهدوء وثقة.
1: عندما نشعر بالتوتر لنتوقف قليلا، نهدأ، نأخذ نفسا عميقا، ونتذكر أن الله معنا يبارك جهدنا ولا يضيع تعبنا، فنشعر بالطمأنينة ونستعيد تركيزنا.
0: ومن الأمور الجميلة أيضا أن ننظم وقتنا، ونبدأ بالمذاكرة خطوة خطوة، وأن نطلب المساعدة إذا احتجنا. بالتخطيط الجيد يخفف القلق ويقرب النجاح.
1: ويمكننا كذلك أن نأخذ فواصل قصيرة ونفعل شيئا نحبه حتى نستعيد نشاطنا، فالعقل يحتاج إلى راحة ليعود من جديد، ليبدع من جديد.
0: هكذا يا نجوم الأمل، نفهم أن الاختبارات ليست خوفا، بل فرصة لنظهر اجتهادنا، فنواجهها بثقة، ونسير نحو النجاح بعون الله.
1: ما أجمل تفاعلكم يا أصدقاء، إجاباتكم تدل على وعي رائع وروح تسعى للنجاح بثقة.
0: بعد هذا الحماس الجميل، ترقبونا بعد الفاصل لنعود بلحظة مميزة نعلن فيها نجم هذه الحلقة.

يمن تملكون العزيمة، عزيمة عالية وقلوبا مليئة بالإصرار. كنتم اليوم مدهشين فعلا، أظهرتم وعيا رائعا. وكيف يمكن للقلق أن يتحرك؟

0: أول إلى دافع للنجاح والتفوق.
1: والآن يا رفاق الرحلة يا رفاق رحلة الاجتهاد وصلنا إلى لحظة نحبها كثيرا، لحظة إعلان نجم هذه الحلقة.
0: نجم حلقتنا اليوم هو المجتهد محمد علوي بن شهاب. محمد علوي بن شهاب،
1: ألف تهنئة لك يا بطل، مشاركاتكم كانت مميزة وقدمت مثلا رائعا لمن يعرف كيف يستعد للاختبارات بثقة ويواجهها بروح إيجابية.
0: ولكل من شاركنا اليوم، أنتم جميعا نجوم، باجتهادكم نصنع مستقبلا أجمل. نلقاكم في لقاء قريب بإذن الله، دمتم متفوقين والسعداء.
1: اللهم يا واسع الفضل، في أيام الاختبارات أنزل على قلوب طلابنا سكينة من عندك، وامنحهم صفاء الذهن وحسن التركيز، وبارك لهم في أوقاتهم وجهودهم.
0: يا ربنا الكريم، إذا شعروا بالتعب أو القلق فقربهم إليك وذكرهم أن التوفيق بيدك، وأنك لا تضيع تعب من اجتهد وسعى.
1: اللهم يسر لهم كل صعب، وذكرهم ما نسوا، وامنحهم الفهم الصحيح، واكتب لهم النجاح والتوفيق، واجعل ثمار تعبهم فرحا في قلوبهم.
0: اللهم ارزقهم طمأنينة، واجعلهم من الناجحين المتفوقين الذين يرفعون أنفسهم وأهليهم بالعلم النافع والعمل الصالح.
1: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهنا يا أصدقاء الاجتهاد والطموح، نصل معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، رحلة تعلمنا فيها أن الاختبارات ليست خوفا بل فرصة لنظهر قدراتنا، وأن النجاح يبدأ بثقة وعزيمة.
0: نلقاكم بإذن الله في لقاء جديد، فكونوا دائما على استعداد، واجعلوا الاجتهاد طريقكم، وتذكروا أن التوفيق على الله، مع العمل هو سر التوفيق.
1: وقبل أن نودعكم، لقد كان هذا الموسم عاما جميلا بصحبتكم يا إخوتنا، عشنا فيها لحظات مليئة بالفائدة والفرح، وتعلمنا معا كثيرا. نشكر كل من كان معنا وشاركنا، ونقول لكم نلتقي بكم بإذن الله في موسم جديد مع بداية العام الجديد، بحلقات مميزة ومفاجآت أجمل.
0: إلى أن نلتقي قريبا يا صناع المستقبل، نترككم مع طموح لا ينتهي وقلوب واثقة وأيام مليئة بالنجاح. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم إلى أحبابنا الأطفال.

برنامج برائم الإيمان الموسم السادس، برنامج طفولي مباشر للناشئة والأطفال، يتخلله العديد من الفقرات النافعة والهادفة التي تهدف إلى تشجيع الأطفال على القراءة والتعلم وتعزيز قيم الإيمان والأخلاق في حياة الطفل.

برنامج برائم الإيمان، تقديم مجموعة من المقدمين، هندسة صوتية حسن بن صالح، إخراج محمد بن علي بن صمير، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صمير.

0: محطات الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ أعزائنا المستمعين الكرام حلقة جديدة من حلقات برنامج محطات من يومنا هذا 25 من شهر ذي القعدة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام متابعين عبر إذاعة نور الإيمان عبر التردد 90 ميغاهرتز، كما نرحب بمستمعين الكرام عبر قناة نور الإيمان ضمن قنوات منظومة الوادي الرقمية، ونرحب بجميع مستمعين الكرام من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. عزيزي المستمع الكريم، لأن القلب هو وديعة الله عندك فإياك أن تفرط به أو تهمله، هو محل نظر الله عز وجل، وهو أنفس وأشرف وأغلى مضغة يمتلكها الإنسان، فهو طريقك إلى الله، لأن السفر إلى الله ليس سفرا بالأقدام وإنما هو سير القلوب إلى الله. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لا يضرك عزيز المستمع الكريم إن جهلك الناس، حسبك من الشهرة أنك إذا رفعت يديك إلى السماء تدعو، قالت الملائكة: يا رب صوت معروف من عبد معروف. لا يضرك إن مت بسيطا ثم نسيت فلم تفتقد، يكفيك أن يبكيك ممشاك إلى المسجد ومكان سجودك، يكفيك أن يفتقدك بسيط كنت تبتسم في وجهه ومسكين كنت تتعاهده بالصدقة. لا يضرك إذا كرهك البعض لأنك لم تجارهم في معصية ولم تبع دينك ومبادئك لرضاهم، يكفيك أن تعمل ليرضى الله ثم ينادي: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. والآن أعزائنا المستمعين الكرام، دعونا وإياكم سويا نبحر مع فقرات حلقتنا الجديدة لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: أنت مني.
1: نكون وإياكم الآن مع أولى فقراتنا، حيث الكلمة الصادقة والموعظة البليغة بأقلام الدعاء.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام. موضوع الحلقة الاستعداد لاستقبال أيام العشر بالعلم والعمل والحال. وشهر ذي الحجة أعزائنا المستمعين الكرام من الحرم التي يستحب فيها الإكثار من العمل الصالح، ومنها الصيام لما ورد بخصوصه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن مجيبة الباهلي عن أبيها أو عمها أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. رواه أبو داود. فضل العشر من ذي الحجة. يقول الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. أقسم الله سبحانه وتعالى بالفجر وبليالي العشر التي هي عشر ذي الحجة، وهو الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف وغيرهم، وهو الصحيح عن ابن عباس، وفيه حديث مرفوع خرجه الإمام أحمد والنسائي في التفسير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر، وفي العشر أفضل الأيام. فمن حديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان. ويوم القر اليوم الذي يلي يوم النحر، سمي بذلك لأن الناس يقرون ويجلسون فيه بمنى. وقال مسروق في قول الله تعالى: وليال عشر هي أفضل أيام السنة، وروي أنها أفضل أيام الدنيا كما جاء في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه بالتراب. رواه البزار. وروي مرسلا، وقيل أنه أصح. وقال ابن عباس: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر. هذا أعزائنا المستمعين الكرام هو موضوع حديثنا، وهو مأخوذ من كتاب طي النشر في دروس العشر للسيد محمد بن عبد الله بن

0: الإخوة الأحباب، نواصل رحلتنا معكم في محطة مشاركات المستمعين.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة مشاركات المستمعين. وبين يدي مشاركة من الأخ عبد الله من تاربة، يقول فيها: جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: إني سمعت أن لكل معصية عقاب، وإني عصيت الله كثيرا ولم يعاقبني. فقال له: يا بني، بل كم عاقبك الله وأنت لا تدري؟ فقال: كيف؟ قال: ألم يسلبك حلاوة مناجاته؟ ألم تمر عليك الأيام دون أن تقرأ القرآن؟ ألم تمر عليك الليالي الطوال وأنت محروم من القيام؟ ألم يمسك لسانك عن ذكره؟ ألم يبتليك بحب المال والجاه والشهرة؟ ألم تشعر بثقل الطاعات على قلبك؟ ألم تسهل عليك الغيبة والنميمة والكذب؟ ألم ينسك الآخرة وجعل الدنيا أكبر همك؟ ألم تمر عليك مواسم الخير؟ رمضان، 6 شوال، 10 ذي الحجة، ولم توفق إلى استغلالها كما ينبغي. وكل هذا الخذلان الذي تعيشه أمة الإسلام ما هي إلا صورة من صور عقاب الله وأنت لا تدري؟ إن أهون عقاب الله هو ما كان محسوسا، سواء كان في المال أو الولد أو الصحة، وإن أعظم عقاب ما كان غير محسوس في القلب. عقاب الله أعظم من أن تدركه، بل من عقابه أن يفتح عليك في الدنيا التي تنسيك الآخرة، ويفتح عليك في العلم الدنيوي الذي يشغلك عن العلم الشرعي أو التفقه في دينك، ويرزقك الكثير من الأموال، ولكن يحرمك لذة الطاعات والعبادات. وهذا وربي من أعظم صور العقاب، فكم عاقبك وأنت لا تدري. فلا تمل من البكاء عزيز المستمع الكريم من خشية الله، فأنت تعلم الدنيا فانية. فانظر لبعض الأمثلة: عندما طلب إبراهيم ابنه للذبح فامتثل، وطلب نوح ابنه للحياة فأبى. فالبعض بار بوالدي حد الذهول، والبعض عاق حد العجب. قالوا للنبي هود عليه الصلاة والسلام: إنا لنراك في سفاهة. فأجابهم: يا قوم، ليس بسفاهة. ولم يقل: بل أنتم السفهاء. فما أجمل رقي أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهرب عزيز المستمع الكريم حيث شئت، فإن إلى ربك الرجعى، واعمل ما شئت، فهناك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اليوم يقبل منك مثقال ذرة، وغدا لن يقبل منك ملء الأرض ذهبا. فاتقوا الله وتأملوا أعزائنا المستمعين الكرام بعمق، الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يقول فيها: احذر هذه العادات كي لا تصاب بالبواسير. من المؤكد أنه لا يوجد أحد يرغب في أن يصاب بمرض البواسير، نسأل الله العافية والسلامة. لكن للأسف قد تكون هناك بعض العادات الخاطئة التي نقوم بها في حياتنا اليومية دون أن نعلم تأثيرها الحقيقي علينا. لذلك نحن في هذا الموضوع سنخبرك عزيز المستمع الكريم بتلك العادات التي يجب عليك تجنبها لتحمي نفسك من الإصابة بمرض البواسير دون قلق. لذلك تابع معنا هذا الموضوع. ما هي البواسير؟ هي عبارة عن تمدد غير طبيعي في حجم الأوعية الدموية الموجودة في نهاية المستقيم وفتحة الشرج، وهي مشكلة مشابهة لمشاكل الدوالي التي تحدث في الأوعية الدموية في مختلف مناطق الجسم. 7 عادات تسبب مرض البواسير. حمل أشياء ثقيلة. قد تعتقد أنه من الآمن أن تقوم بحمل الأشياء الثقيلة مع ذلك الضغط الذي تشعر به على ظهرك، في الواقع أنت مخطئ، فذلك الثقل قد يسبب لك زيادة الضغط على المستقيم، مسببا انتفاخ الأوردة كالبالون، وهي التي تعرف بالضفيرة الباسورية. لذلك تجنب حمل الأشياء الثقيلة على ظهرك، وارتكز على ركبتيك بشكل صحيح. رفع الأثقال في الجيم. إفراطك في رفع الأوزان الثقيلة في صالة الألعاب الجيم قد يسبب لك الإصابة بمرض البواسير. من الجيد أن ترغب في تحسين مستوى لياقتك، ولكن بما يناسب قدراتك ودون الضرر لجسمك. لذلك حدد الأوزان المناسبة لك. الجلوس لمدة طويلة على المرحاض. كثيرون يفضلون تلك الأوقات التي يجلسونها فيها بهدوء على المرحاض مع هاتفهم المحمول، لكن هذه العادة السيئة قد تسبب لك الإصابة بالبواسير أيضا. فأنت مع جلوسك لوقت طويل على المرحاض المفتوح ستجعل الجاذبية تشكل ضغطا لا مبررا له على أوردتك. لذلك عندما تنتهي من قضاء حاجتك لا تستمر في الجلوس أبدا. النظام الغذائي، ما تدخله جسمك من طعام يشكل عامل مهم في حماية جسمك من الإصابة بالبواسير، لذلك عادتك الغذائية الخاطئة التي تعتمد فيها على الأطعمة السريعة والمعلبات والدهون لن تسبب لك سوى الضرر، خاصة مع افتقاد تلك الأطعمة للألياف المطلوبة لجسمك التي تساعد على الحفاظ على مرونة حركة الأمعاء لديك. كما أظهرت الأبحاث أن تناولك للألياف يساعدك في تخفيض أعراض البواسير والنزيف حتى وإن أخذ بعض الوقت. إهمال الإمساك، يتسبب إصابتك بالإمساك في تشكيل الضغط على الكتل في تلك المنطقة من جسمك، بالإضافة إلى ضغط البراز الصلب على وسائل الشرج، وهو ما يسبب انتفاخ الأوردة. لذلك قم بممارسة الرياضة وتناول الألياف المطلوبة لجسمك، ولا تنسى شرب كمية كافية من الماء حتى تحافظ على انتظام حركة الأمعاء لديك. إهمال الإسهال هو واحد من أكثر أسباب الإصابة بالبواسير شيوعا، وذهابك عدة مرات للحمام يسبب الضغط والانتفاخ لأوردتك. لذلك من المهم معرفة السبب وراء الإصابة بالإسهال، والذي قد يكون بسبب فيروس مثل الإنفلونزا أو الأدوية أو مرض منقول بالغذاء أو تعديل نظامك الغذائي. وأخيرا الحمل، بالتأكيد تجربة الحمل مميزة، وقد لا يكون الحمل عادة تقوم بها المرأة، لكن قد يشكل الضغط في البطن بالإضافة إلى توسع الرحم والتغيرات الهرمونية أو الإمساك، وكلها من أعراض الحمل الشائعة أن تسبب الإصابة بالبواسير. لذلك سيساعد تناول الألياف وشرب الماء وأخذ الملينات على تخطي الإصابة بتلك الحالة مع استشارة الطبيب. في النهاية أعزائنا المستمعين الكرام، لا تدع الأمر يقلقك، فقط تجنب هذه العادات التي ذكرناها لتتجنب الإصابة بمرض البواسير. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة للجميع. هذه أعزائنا المستمعين الكرام هي مشاركة الأخ عبد الله بن تاربة، جزاه الله خيرا، ونأمل من بقية المستمعين المشاركة في الحلقات القادمة.

0: في محطة تربوية هادفة نصحبكم إلى تربية الأجيال حيث تبنى النفوس وتغرس القيم.
1: أفضل طريقة لتربية الأولاد: لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا وراقبه سبعا ثم اترك حبله على غاربه. أول مرحلة لاعبه سبعا، يعني أول سبع سنوات لا يصح فيها أن تؤدبه إطلاقا، طفل صغير. هناك آباء لو أن ابنهم بكى في الليل يضربه وعمره سنتان. فأول مرحلة لا يجدي فيها إلا الإكرام وأن تلاعبه فقط. ثاني مرحلة أدبه سبعا، يعني من سن سبعة إلى 14 إذا تكلم كلمة غير صحيحة، كلمة غير لائقة، معه حاجة ليست له، يجب أن تبالغ في تأديبه. فبعد الوعي وترسيخ القيم يجدي التأديب. المرحلة الثالثة راقبه سبعا، يعني من سن 14 إلى 21 سن المراهقة. بعد أن بلغ 14 شعر بكيانه، فلا هو راشد فيرضيك ولا هو صغير تعلمه. هناك حساسية كبيرة جدا في هذا السن، هذا السن يحير الآباء والأمهات. إن عاملته كراشد يخيب ظنك، وإن عاملته كطفل لا يحتمل. لذلك هنا جاء التوجيه وراقبه سبعا. المرحلة الرابعة اترك حبله على غاربه، يعني بعد سن 21 كن صديقا له. فإن نجحت في المراحل الثلاثة الأولى يغلب على الظن أنك تنجح في المرحلة الأخيرة ويكون ولدا صالحا إن شاء الله تعالى.
0: وختام محطاتنا استراحة للقلب وتأمل للروح، نصل فيها إلى واحة محطات.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة واحة محطات. ثلاثة ضيوف يأتون بلا موعد: الرزق، القدر، الموت. اللهم اجعل رزقنا حلالا واجعل قدرنا جميلا، ولا تأخذنا إليك إلا وأنت راض عنا. من أحبك أوصاك بالطاعات، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ: يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سئل أحد الحكماء: لماذا أحسنت إلى من أساء إليك؟ فقال: لأنني بالإحسان أجعل حياته أفضل ويومي أجمل ومبادئي أقوى وروحي أنقى ونفسي أصفى. قال عنه سيدنا أنس: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كفه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا شممت ريحا أو عرقا قط أطيب من ريحه أو من عرقه صلى الله عليه وسلم. أي نعيم كنت تعيشه يا أنس، ويدك تمس يد خير البشر وتشمه وتحادثه وتكحل عينيك بالنظر إليه صلوات ربي وسلامه عليه. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى: أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم حسب قدرتكم كما تحب ذلك منها. ومن كتاب قيصر الأمل عن الحسن البصري رحمه الله قال: إنكم اليوم تقدرون على ما لا يقدر عليه إخوانكم هؤلاء من أهل القبور، فاغتنموا الصحة والفراغ قبل يوم الفزعة والحساب. ومن كتاب الزهد لأبي داود قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أعض على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أقول لشيء قد قضاه الله ليته لم يكن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. ذكر الله سبحانه وتعالى من أفضل الأعمال وأجلها، به يرفع الإنسان درجات وينال به الخير والبركات. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل التسبيح، فيقول: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة. والتسبيح هو التنزيه، أي أنزه الله عن كل ما لا يليق بذاته من النقائص. فمن قال ذلك لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، أي في الأجر والثواب، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أي إنه لو زاد على المئة حصلت له الزيادة في الأجر والثواب بقدر ما زاد من تسبيحات. وقيل أن المراد بالزيادة ما زاده من أعمال الخير على تسبيحاته تلك، لا من نفس التسبيح. اللهم إنا نسألك يا ملهم الصبر، يا مانح الأجر، يا مستحق الشكر، أن تجعل التوفيق حليفنا والنجاح رفيقنا والفلاح هدفنا، وأن تنعم علينا بالأمن والأمان والطمأنينة والسكينة والإيمان والرحمة والغفران. يا واسع العطاء، يا عظيم الإحسان، ارحمنا ربنا برحمتك التي وسعت كل شيء. بهذه الدعوات أعزائنا المستمعين الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات الموسم العاشر، برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان. إن كنت تبحث عن بداية مختلفة، جرب أن توقظ قلبك قبل الفجر. نستمع إلى مقتطف من أذكار آخر الليل.
2: عدتي عدتي يا منقذي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم، يا الله سخر الأسباب بالنصر منك يا كريم، يا الله ورد كيد الكايدي وكل طاغ ماردي وعازد معاندي بحق سر طاسين.

0: رد كيد الكايدي وكل طق وحاسد معادي بحق سر طاسين.
1: ننتظركم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة على إذاعة نور الإيمان لتبدأوا يومكم بطمأنينة وقرب من الله.
2: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان وعلى طريق الحق إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في هذه الحلقات نتناول موضوع الإنسان وطبيعته، وكيف أن الله سبحانه وتعالى كما أعطى الإنسان طبيعة سفلية أو طبيعة ضعيفة أو ما فيها من كثير من الضعف، لكنه جعل له مقاما آخر مرتبطا بالطاعة، مرتبطا بالعبادة، مرتبطا بالإيمان، مرتبطا بالاعتراف بحق الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية يقول إن الإنسان لظلوم كفار، المشار هنا بها إلى الإنسان من حيث طبيعته. كل شيء له طبيعة، لو نظرنا إلى كل الكائنات في الوجود فهناك طبائع في الكائنات، قد تكون كائن وظيفته أو بمعنى أدق طبيعته السبوعية أي الاعتداء، كما نرى في الأسد، كما نرى في النمر، كما نرى في نموذج معين من الكائنات، فهذه طبيعته. ثم ننظر في كائنات أخرى طبيعتها القلق والخوف والاختفاء والاختباء، إذا نظرنا إلى الأرنب، نظرنا إلى الفأر، نظرنا إلى الكائنات، فهذا التميز في الطبائع تتميز به الوظائف، تتميز به الفهوم، وتتميز به المدركات عند الكائنات. الإنسان ليس كذلك، الإنسان جمع كل الصفات، كل ما نرى من هذه الصفات البطش والقتل والأذى والهدوء والسكينة والخوف والضعف، كل السلوك الموجود في الكائنات هو يوجد في الإنسان. حتى بعض أحيان قد يقول والله إنسان سلوكه ملائكي، مع أنه ليس من الملائكة، أو كما يقال فلان في أخ الأقرب إلى كأنهم الملائكة، كأنهم الملائكة. إذن معنى أن هناك في الإنسان صفات روح هي أسمى ما تكون في نموذج بني الإنسان، ولهذا فرد الله الإنسان وأعطاه هذه الصفات، فأشار أنه أحيانا قد ترجع إليه واحدة من هذه الصفات السبعية، أو كذلك من صفات الضعف التي تعتريه، كما قال وكان خلق الإنسان ضعيفا، عدم قدرته على مواجهة الحق، أحيانا قد يضعف فيأخذ بالأدنى. إذن وصف الله فقال إن هذا الإنسان، إن الإنسان لظلوم كفار. أولا كلمة ظلوم بمعنى أنه في طبيعته يميل إلى حب الذات، كلمة ظلوم حب الذات، أو ما نسميها في عصرنا في قاموس العصر بالأنانية، فلان يقول أناني، الأناني حب الذات. هذا حب الذات قد يجعل الإنسان يظلم حتى ولده، إذا اختلف الرجل مع ابنه أحيانا قد تجد أحيانا قد يكتب وصية فيظلم واحد من أولادي، مع أن الولد له حق فيه وإن كان عاقا. قد تجد هذا الظلم أحيانا في علاقة الإنسان بالإنسان في العمل المشترك في التجارة وإلى غير ذلك، في أسلوب المعلم أو المدرس، إذا أخذ في نفسه على طالب في جامعة أو طالب في مدرسة فأخذ من علاماته أو غير حقيقة نجاحه إلى فشل، هذا نوع من أنواع الظلم. ثم لما قال ظلوم ثم قال كفار، أي يتكرر منه الظلم، فهنا صيغة المبالغة تشير لأنه قل أن يتوب من ألف المعصية، من ألف المخالفة، من ألف الانحراف، من ألف ظلم الآخرين. ولهذا يقول بعضهم ظلم النفس من أقبح الظلم. أول الظلم يبدأ أن الإنسان يظلم نفسه، يظلم نفسه بمعنى أنه لا يعطي النفس حقها المطلوب وليس حقها المرغوب. حقها المرغوب أنها تميل للنوم، للكسل، للأكل، للراحة، للشهوات، هذا حقها المرغوب. يقول لك أنها لا تستقيم النفس إلا إذا أعطيتها الحق المطلوب، الحق المطلوب وهو مراد الله. كيف تربي النفس؟ كيف تهذب النفس؟ كيف ترقي النفس؟ كيف يتعلم الإنسان الترقي في مجالات القيم والأداب والأخلاق والطاعة والعبادة، لأنه كل ما كلفنا به في الأصل ترقي نفس. ما كلفنا بالصوم ولو كلفنا بالصلاة ولو كلفنا بالأدب ولو كلفنا بإقامة حق الوالدين إلا لأجل يقام شيء ضد حظ النفس المرغوب. النفس تريد كذا، الإنسان الحق سبحانه وتعالى في الإنسان يريد كذا يرقيه. فلذلك إذا عرف الإنسان هذا السر عرف معنى أن الدين بعمومه عندما يثبت في قلب الإنسان أو يقر الإيمان في القلب، هنا الإنسان لن يكون ظلوم، يكون عادل. مقابل الظلم يكون العدل. كفار بدل ما يكون دائما مكرر الشر يكون مكرر التوبة، يكون دائما رجاع، يكون تواب. مقابل الكفار الذي فيه صيغة مبالغة للكفر وللجحود المتنوع. وعندما نتكلم عن هذا الأمر الذي يتكلم به الحق سبحانه وتعالى، لا يقف موضوع الحق عند الدفاع عن حقه هو مولانا. فالمولى سبحانه وتعالى لا ليس له حاجة في أن يقوم الإنسان بحقوق أو غير ذلك. فالأصل أن الأمر رحمة بالإنسان، يقول الإنسان انتبه لنفسك، أنت خلقت من ضعف، أنت خلقت من جحود، أنت خلقت من طينة، أنت خلقت من مخلوق يتأثر بمخلوق آخر، تعتريك كثير من العوامل، بيسموها العوامل النفسية، العوامل الاجتماعية، العوامل البيئية، فتؤثر على شخصيتك. فأنت أحيانا تكون عبد مأسور لما حولك. أحيانا قد يكون البيئة كما ورد في بعض الروايات أمره بعض الصالحين أن يخرج من بلده، أخرج من بلدك فإنها أرض سوء. فقد يكون المحيط أو الصحبة أو المجالسة أو الصداقة أو من يربط الرجل والمرأة أنفسهم بها هم السبب في وجود الظلم وزيادته، وهم السبب في وجود الكفر وزيادته حتى يبلغ إلى هذه الدرجة من التكرار. لهذا المولى يشير إن الإنسان في علاقته بالإنسان، الإنسان في إقامته الواجبة واجبات نحو الحياة. إذا وضعت مثلا وضعت وزارة أو جهة رسمية رجل مثلا في مقام وزارة، تجد في هذه الحالة الذي يفكر فيه كيف يكسب، ربما لا يفكر كيف يعمل، كيف يقدم خدمة. إلى حد أننا نرى الآن في واقعنا الاجتماعي غالب المجتمعات تقيم لجان محاسبات بعد كل فترة وفترة، وهذه الوزارة حصل فيها خلل، هذه الإدارة حصل فيها خلل، هذا الوضع المالي حصل فيه خلل، أين ذهب؟ أخذته شخصيات قائمة على أمر المسلمين أو على أمر المجتمع لأجل أن تقيم الشيء في موقعه. ظلمت نفسها، أولا ظلمت نفسها أنها تحملت مسؤولية الأخذ، وكما يقولون كانت السرقة تقطع فيها اليد لأنها كانت مبارزة أمام الناس في الشارع. إذا قبض على السارق صاحت الناس سارق سارق، قبضوا عليه وقطعوا يدها الحكام. اليوم الذي يسرق هو الذي يصدر الأمر أو الذي يتولى الأمر في الإدارة أو في الوزارة، فيعرف كيف يحرف الحق ويظلم نفسه، وفوق ذلك يكرر الظلم مرحلة بعد مرحلة، حتى بعضهم لا يخرج من وظيفته إلا وقد أثرى، إلا وقد صار من كبار رجال المال. لما نسأله من أين لك هذا، والسؤال ليس مننا نحن، لكن عندما يسألوه يوم القيامة من أين لك هذا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يقول له ربي من الآن فكر، فكر. أنت تجمع شيء بظلم، تجمع شيء بجحود على غيرك، أنت تفسد الحياة قبل أن تتكلم على الخالق. فالخالق غني عنك، لا يحتاج إليك، ولن تكون صلاته ولا حتى أدبك سيعود على ربك بعائد. الله يملك كل شيء وله كل شيء ومنه كل شيء. الأمر يعود إلى استقامة المجتمع الذي أنت كلفت فيه. أنت مخلوق في الأرض، أنت إنسان في الأرض، تجنب الظلم لأجل تنجح في الحياة، تجنب الكفر المتكرر لأجل تنجح في الحياة، أصدق النية مع من تعمل معه في دنياك لأجل تبدع في الحياة. أما علاقتك بالله سبحانه وتعالى فموضوعها في الآخرة. إذا أحسنتها فقد نلت ما هو أحسن من الدنيا. إذا نلت الشكر، إذا نلت الوسام، وسام الشرف في الدنيا لأنك صدقت في العمل، اعلم أن هذا في أمر بسيط، فإنك ستأتي لعالم آخر. هذه كلها ربما هذا وسام الشرف تحاسب عليه، لأنه لم يكن من أجل الله، لم يكن من أجل الحق، كان من أجل الخلق. فالأمر يدل على أن مسألة طبيعة الإنسان في الظلم وطبيعة الإنسان في الجحود والكفر حقيقة يجب أن نتنبه منها جميعا، وأن نحرر عقولنا وقلوبنا من أثرها وخطرها بالسلوك، بالطاعة، بالعبادة، بالتوأدة، بالتوبة، بالاستغفار، بالرجوع إلى الواحد الغفار سبحانه وتعالى، ونسأله أن يغفر لنا كل ذنب ويستر لنا كل عيب، وأن يحرر قلوبنا ونفوسنا من الظلم ومن الكفر ومن الجحود ومن الطغيان ومن العلل الحسية والمعنوية الظاهرة والخفية بمنه وفضله وكرمه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن، ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، في اللقاء 21 من سلسلة فقه الخلاف، سلسلة نناقش فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة
1: الشيخ. أهلا وسهلا بكم
0: فضيلة الشيخ. لقاءنا اليوم سيركز على موضوع مهم جدا في قضية التعدد المذهبي والتنوع المذهبي، وهي ثروة فقهية بنيت من خلال العصور، يعني تكونت لنا هذه الأفكار وهذه الثروة الفكرية من خلال هذه المدارس. طبيعة الناس وكثير يستشكل هذه النقطة في قضية التمذهب والمذهبية، الكثير يقول أن طبيعة الناس دائما ما تنحو إلى الأيسر من الأقوال أو الأرخص من هذه الأقوال، فقضية ضبط وموازنة هذا الموضوع بالنسبة للناس قد يشكل يعني شيء من الإشكالية في كون أن الرجل العامي البسيط قد يصعب عليه الالتزام بمذهب معين، فيبدأ يأخذ الأيسر من كل هذه المذاهب. ونبدأ في مسألة أو مشكلة يعني كثير تكلم عنها، في أن هذا جزء من التتبع الرخص، جزء من تميع الدين والاكتفاء فقط بالفتاوى التي تناسب هذه الطبائع البشرية التي تتعامل مع الدين على أساس أنه فقط ما يناسبه هو ما تستطيع الأخذ منه. كل هذه الإشكاليات سنطرحها اليوم، سنحاول أن نناقش كيف أيضا تعامل العلماء مع هذه الإشكاليات، لكن دعنا فضيلة الشيخ نأخذ مقدمة بسيطة حول هذا المفهوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم. وهذا الجزء الذي سنناقشه اليوم هو الحقيقة جزء مهم يتعلق بفقه الخلاف. نحن فيما مضى من حلقات تكلمنا عن هذا الخلاف ونظرنا له نظرة إيجابية وبينا مشروعيته وبينا أنه سعة ورحمة لهذه الأمة، وأكدنا على أن اجتهادات هؤلاء العلماء هي في النهاية اجتهادات مظنونة بنسبة كبيرة لكن لا يمكن القطع بها. وفي نفس الوقت ذكرنا أن هذه المذاهب الأربعة الفقهية وما شبهها من مذاهب أهل السنة والجماعة كلها على خير وعلى هدى، وتسعى إلى أن تصل إلى الحكم الشرعي الذي شرعه الله عز وجل. لكن هنا تأتي ثغرة قد ينفذ منها بعض الناس من ضعاف النفوس، ممن يريد أن يتهرب من التكاليف، ممن يريد أن يتبع هوى نفسه، فيبدأ يأخذ بأيسر ما يذكره العلماء في أي مسألة فيتلقط رخصهم، ثم يأخذ أحيانا عندما يريد أن يقوم بأداء عبادة ما أو بمعاملة ما يأخذ من كل مذهب جزءا لكي يلفق له صورة من الصور، أو يسمع عن فتاوى شاذة زلة من زلات العلماء لكنها تناسب هواه فيأخذ بها، أو أحيانا يأخذ بقول لأنه يناسب مصلحته، ثم في موقف آخر يأخذ بضد هذا القول تماما لأن الظرف الآن يستدعي الأخذ بالقول المقابل. فمثل هذا التقلب وتتبع الهوى هذا الحقيقة ثغرة قد ينفذ منها بعض الناس من خلال ما ذكرناه من كلام. ولذلك العلماء رحمهم الله لم يتركوا هذا الباب مفتوحا على مصراعيه دون وضع ضوابط، فوضعوا مجموعة من الضوابط لكي تضبط قضية التنقل والاجتهاد والأخذ من هذه الثروة الفقهية كما ذكرت.
0: جميل. ضوابط العلماء في هذا المجال

0: زلات الفقهاء. زلات الفقيه هي تلك الفتوى التي صدرت منه والتي هجرها العلماء واتفقوا على أنه رأي ضعيف صدر من العالم بسبب نقص أدلته، ثم اتفقت كلمة العلماء على ضده، فهذه زلة أو سقطة للعلماء أو فتوى الشاذة. الشيء الثالث قضية تجنب التلفيق، بأن لا أخذ من كذا عالم أو من كذا مذهب جزئيات لكي ألفق منها صورة متكاملة لا يرى بصحة هذه الصورة بهذه الحيثية أي مذهب أو عالم. والرابع أن لا يؤخذ بالقول وضده في مسألة، ما تأخذ بالقول أن هذا الأمر جائز ثم في حادثة أخرى تأخذ بأن هذا القول حرام لأنه حسب المصلحة التي تحتاجها. والأمر الخامس وقضية تجنب الرخص، قضية تتبع الرخص، قضية الركض وراء الرخص. فهذه خمسة ضوابط ذكرها العلماء اتفقوا عليها في الجملة، اختلفوا في حيثيات منها، في بعضها الاتفاق أقوى وفي بعضها الخلاف أقوى وهكذا.
1: جميل، دعنا شيخنا نناقش هذه الضوابط لأنها ضوابط مهمة جدا من حيث ضبط عملية الالتزام بالمذهب أو الالتزام بأقوال العلماء دون يعني الدخول في هذا السلك المظلم في قضية التنقل والتتبع. ودعنا نبدأ بأول هذه الضوابط التي ذكرت.
0: نعم، يعني طبعا كل ضابط من هذه الضوابط لو توسعنا فيه لأخذنا فيه حلقة وربما أكثر، لذلك أنا سأذكر إشارات سريعة.
1: جميل.
0: فالضابط الأول الذي يتعلق بوجوب سؤال أعلم الفقهاء، هذا رأي حدث فيه خلاف كبير جدا ولم يتفق العلماء عليه، يعني معظم الآراء توجهت إلى سؤال العالم سواء كان هناك من هو أعلم منه أو من هو أقل منه علما.
1: السبب في ذلك هل تعسر الموضوع قضية ضبط من هو الأعلم من بين العلماء عملية
0: يعني لو ألزمنا عامة الناس بتحري الأعلم، أولا لا حدثت مشكلتان. الأمر الأول سيشق عليهم ذلك، سيبدأ يسأل أيهما أعلم، الشيخ فلان أو الشيخ فلان. الأمر الآخر أن لو هذا العامي هو الذي حدد من الأعلم، هذا أيضا أمر يستحيل عليه لأنه
1: لا يعرف
0: العلم لكي يعرف أيهما أعلم.
1: صحيح.
0: طبعا هناك مشكلة ثالثة، ترض لو كان هناك شخص قلنا هو الأعلم اتفقنا عليه، فألزمنا الناس كلهم أن يأتوا بعشرات المئات بل ألوف المسائل يسألونه هو لأنه هو الأعلم، عند ذلك عطلنا بقية العلماء وهم لديهم القدرة على الإفتاء، وفي نفس الوقت شققنا على هذا الرجل. وفي نفس الوقت أيضا يعني من رجع إلى السلف يجد أن عامة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون فقهاء الصحابة بدون يعني تقييد يعني لهذا الشرط، كانوا في المدينة يسألون ابن عمر ويسألون زيد بن ثابت ويسألون عائشة ويسألون أبا هريرة، يسألون كل هؤلاء المجموعة، وفي العراق كذلك، وفي يعني فهذا أمر يعني غير متفق عليه. فبالتالي صار هناك نقاش، يعني الإمام الغزالي كان يرى أنه إذا لم يعلم العامي أين الأعلم فليسأل من شاء، لكن إذا اعتقد أن عالما هو أعلم من غيره وجب أن يسأله. لكن رد عليه ابن حجر الهيتمي، هذا يتعلق بما ذكرنا سابقا قضية أن علماء المذهب الواحد يرد بعضهم على بعض، رد عليه ابن حجر الهيتمي وقال حتى هذا أيضا لا يسلم للغزالي لأن العامي يصعب عليه ويشق عليه أن يحدد يعني من الأعلم، فقد يعتقد المفضول فاضلا لأنه لا يستطيع أن يدقق في أيهما أعلم. فهذا لذلك ضابط لا نريد يعني أن نطيل فيه.
1: جميل.
0: لأن يعني فكرته
1: متعسر حقيقة في التطبيق قد يكون متعسر
0: وفي نعم تعسير ومشقة على الناس، فمن كان مؤهلا للإفتاء فينبغي أن يسأل ولا يلزم أن يبحث أيهما أعلم من مجموعة علماء يقطنون في مدينة ما أو في بلد ما.
1: جميل.
0: فهذا شرط نتجاوزه يعني
1: ونكتفي بهذا التيسير. في الضابط الآخر
0: هناك أيضا ضابط آخر سأتجاوزه على عجل، وهو قضية أن لا يؤخذ بالقول وضده، يعني قد يصل أحيانا اتباع الهوى عند بعض الناس أن يأخذ بقولين متضادين في مسألة واحدة، يعني إلى هذه الدرجة. وضرب لذلك العلماء ضربوا لذلك أمثلة، منها مثلا قضية الشفعة للجار. طبعا العلماء بينهم خلاف في هذا، هل الشفعة وهي قضية إبطال صفقة البيع وأن يأخذ الجار المنزل المجاور له بنفس العقد، قالوا إن كانت هناك حدود مقسومة فقد اختلف فيها العلماء، مثلا الشافعية لا يرون الشفعة في مثل هذه الحالات، لكن الحنابلة يرون الشفعة في مثل هذه الحالة. نفترض أن هناك شخص اشتري البيت الذي بجانبه فقال أنا سأخذ بقول الحنابلة الآن، طيب، وسأشفع لكي أخذ هذا البيت، طيب، ثم أراد هو أن يبيع هذا البيت لاحقا، فجاء شخص يريد أن جاره الآخر قال لا أنا شافعي والشافعية لا يجيزون الشفعة، فهذا الآن يأخذ يعني بأقوال متضادة في عين المسألة الواحدة، هذا واضح فيه قضية تتبع الهوى، فهذا أيضا شرط اتفق العلماء عليه. وليس بحاجة إلى تدليل على أن الإنسان في هذا يتتبع هوى نفسه فيأخذ بالأقوال المتضادة في المسألة الواحدة. فهذا أيضا شرط نكتفي به الأخذ بالقول وضده. الذي أريد الحقيقة أن أتوسع فيه قليلا هو قضية الأخذ بزلات العلماء، سقطات العلماء. فنحن كما لا يخفى عليك وعلى الإخوة جميعا أنه ليس هناك إنسان معصوم في هذه الأمة الإسلامية إلا رجل واحد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصدر منه خطأ. حتى على آراء بعض العلماء الذين قالوا قد يجتهد صلى الله عليه وسلم فيصل إلى ما هو ليس الصواب أو الأفضل، يصوبه الله سبحانه وتعالى فلا يقره على ما هو دون الصواب وما هو دون الأفضل. حتى يعني هنا مع أن بعض العلماء يرى أن هذا أيضا لا يتأتى من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يصل إلى الحق وإلى الصواب. ما عدا ذلك من كبار الأمة من أبي بكر الصديق ومن بعده من الفقهاء قد يخطئون، فبالتالي أحيانا قد يكون يصل الخطأ إلى درجة لا يقبل. لا نقول هذا من الخلاف المبرر، وذلك بأن يخالف نصا قاطعا واضحا، أو أن يخالف إجماعا محققا، أو أن يخالف قاعدة أصلية أساسية كلية، أو يخالف قياسا جليا، فيخالف مثل هذه الأمور فيأتي العلماء ويحكمون على هذا الرأي بأنه زلة سقطة هفوة ينبغي تجاوزها والابتعاد عنها. في هذه الحالة مثل هذا أيضا لا نقول هذا من الخلاف السائغ المبرر، فينبغي الكف عن الأخذ بمثل هذه الزلات والسقطات. جميل. وعندي أمثلة طبعا كثيرة هنا.
1: لعلنا نطرح بعض الأمثلة فضيلة الشيخ، لكن ألا ترى أن هذا الضابط يعني استغل في الفترة الأخيرة استغلال كبير جدا، خصوصا في بعض الفتاوى التي تثير يعني بعض الفلاشات الإعلامية إن شئنا نسميها، خصوصا يعني أن كثير من القنوات الإعلامية اليوم تتصيد مثل هذه الفتاوى خلينا نقول يعني تشويه صورة بعض العلماء، تشويه صورة الفتاوى والإفتاء في الأوساط الإسلامية. ألا تجد أن يعني هذا الضابط هو يعني معضلة في هذا الوقت؟
0: نعم، الحقيقة أن هذا الضابط لو تفطنا له وانتبهنا له وانتبه له حتى العلماء الذين أن يجددون أمثال هذه المسائل لا حسمنا بابا من أبواب الفتنة والبلبلة الفكرية والتشويش. منذ فترة خرجت فتوى الرضاع الكبير، وهذه قد اتفق علماء المذاهب الأربعة على عدم الأخذ بها. كذلك صدرت فتوى بإباحة الموسيقى والآلات الموسيقية، وهذا أيضا علماء المذاهب الأربعة على عدم جوازها. الخلاف كان في حيثيات يسيرة، وأحيا بعض العلماء المعاصرين نسأل الله يعني أن يقبل عذرهم رأي ابن حزم والظاهرية رحمهم الله في قضية جواز الآلات، مع أن حتى الذين أجازوا الآلات لم يجيزوا ما يحدث في هذا الزمن، لم يجيزوا أن تغني المرأة الجميلة المتبرجة الفاتنة أمام الناس، أو أن يغني الرجل بأغاني العشق والغرام والهوى ومثلها، هم لم يجيزوا هذا الأمر. أجازوها في الأغاني الوطنية، في أغاني يعني تركز على بعض الأخلاق مثلا أو الفضائل أو العلاقات الاجتماعية الطيبة أو الحماسية الجهادية في مثل هذه الحدود، لكنهم ما أجازوا أمثال هذه الأمور. فالبعض يعني واليوم أسمع فتاوى فيما يتعلق بفتاوى يعني تعد من هذه الزلات والسقطات، يعني بعضهم يجيز الاحتكاك بين الرجل والمرأة الآن في أماكن الازدحام ويقول هذا لا يؤثر في الصوم، يعني أشياء من هذا القبيل هي تصب في حقيقة في خانة هذه الفتاوى.
1: لعلنا شيخنا نناقش أو نكمل قضية بقية الأمثلة، لكن أستأذنك في فاصل قصير نعود بعده لمواصلة هذه الحلقة، فابقوا معنا أيها الإخوة الكرام.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان مما يهدف إليه تقويم النظرة تحصين الأسرة.

0: أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من الحلقة 21 من برنامج فقه الخلاف. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل كنا توقفنا عند نقطة مهمة جدا، قضية تتبع زلات العلماء. النقطة إشكالية والكثير يتكلم عن هذه النقطة، لكن يقولون بالمثال يتضح المقال. دعنا يعني ننزل إلى الواقع، المثال الموجود اليوم في الساحة العلمية، سواء الساحة المعاصرة أو حتى على المستوى أو الفترات السابقة للفقه الإسلامي.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أن أبين أنه لا تكاد توجد فترة من فترات التاريخ الإسلامي إلا وتخرج مجموعة فتاوى شاذة، ضعيفة الاستدلال، ضعيفة المأخذ، فبالتالي يهجرها العلماء. يحدث هذا يكاد يكون في كل فترة، حتى في أيام الصحابة والتابعين خرجت أمثال هذه الأمور. فأنا من خلال نصوص تبين حرمة الأخذ بهذه الزلات والسقطات سيتبين لنا مجموعة من هذه الزلات. منها مثلا يقول الإمام الذهبي رحمه الله: من تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه، يعني يضعف دينه، يضعف إيمانه، كما قال الأوزاعي أو غيره. والآن ينقل عن الأوزاعي، ماذا قال الأوزاعي؟ والأوزاعي في طبقة الإمام أبي حنيفة وطبقة الإمام مالك، يقول: من أخذ بقول المكيين في المتعة، ما هي المتعة؟ نكاح المتعة، كان يعني إلى عهد من عهود الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، كان ابن عباس رضي الله عنه يفتي بجواز نكاح المتعة، لم يبلغه النسخ، فكان طلبته في مكة يفتون بهذا إلى أن تبين لهم إطباق العلماء على حرمته، فبالتالي تراجعوا عنه، فكانت هذه زلة وسقطة. فقال: من أخذ بقول المكيين في المتعة والكوفيين في النبيذ. أهل الكوفة كان لهم رأي، الآن هجر هذا الرأي منذ قرون في قضية النبيذ. ما هو النبيذ؟ النبيذ يقولون هو أي خمر، لكنه ليس من عصير العنب، إنما من التمر أو من الشعير أو ما شابه ذلك، إذا شرب منه حد لا يسكر فإن هذا يجوز. طبعا أنا آمل أن لا يستغل بعض الكلام فيأخذ به. نقول هذا أيضا مما هجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن أي ما يسكر ويعرض الإنسان للسكر فهو حرام، سواء، وقال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني ليس قضية كل مسكر خمر وكل خمر حرام، أي أن المحرم هو الجزء المسكر، فمن شرب دون ذلك فهو حلال. لا، الحديث الآخر: ما أسكر كثيره فقليله حرام. لكن كان عند الكوفيين هذا الرأي، يرون أن الذي حرم قليله وكثيره هو عصير العنب فقط، أما ما على ذلك فيحرم كثيره المسكر ولا يحرم قليله غير المسكر. فتوى زلة وسقطة قال بها الكوفيون، ثم هجرت وتركت، كما هجر قول المكيين في المتعة. قال: والمدنيين في الغناء. أيضا أهل المدينة كان لهم نوع من التوسع في الغناء، والمقصود بالغناء هي تلك الأشعار، ليست معناها هي الآلات الموسيقية، وليس رقص النساء، لا، إنما التوسع في شعر الحب والهوى وما شابه ذلك والإكثار منه، فكانوا يتوسعون فيه. لكن خالفهم معظم العلماء أنه لا ينبغي التوسع بها، وإذا ذكر الشيء القليل يعني لا بأس به، لكن لا يكثر منه أو تتخذ له مجالس أو ما شابه ذلك. قال: والشاميين في عصمة الخلفاء. ظهر عند الشاميين، عند أهل الشام، قول بأن الخليفة معصوم، طبعا ابتدعه بنو أمية لكثرة من يخرج عليهم من الناس، فأشاعوا أن الخليفة معصوم، ما يأخذ ما يسنه من أنظمة وقرارات فهي في مقام العصمة، لا يعني يتطرق لها الخطأ. فقال: من أخذ بهذا القول وهذا القول هذا فقد جمع الشر. يقول الذهبي أيضا، يكمل: وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها، مثل كبيوع التي يتفق الطرفان على ربا، لكن يجعلون عن طريق شخص ثالث وسيط أو عن طريق صفقة، لكنهم يتفقون على الربا. وفي الطلاق ونكاح التحليل، يطلق شخص ما زوجته ثلاثا فيقول لشخص ما: تزوجها وحللها لي لكي ترجع لي، بهذا الاتفاق، ويكون هذا الأمر متفق عليه ومعلوم لديهم. قال: ونكاح التحليل ما توسع فيه وشبه ذلك فقد تعرض للانحلال. فهذه مجموعة فتاوى، وذكر هذا في سير أعلام النبلاء، حتى أن الإمام أحمد كما ينقل عن الشوكاني في إرشاد الفحول يقول: لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة كان فاسقا. وكان هناك من علماء السوء من يؤلفون للسلاطين أمثال هذه الأمور. يقول القاضي إسماعيل بن إسحاق، يقول: دخلت مرة على خليفة العباسي المعتضد بالله فدفع إلي كتابا فنظرت فيه فإذا قد جمع له فيه الرخص من زلل العلماء، مجموعة شخص يقدمها يتقرب إلى هذا السلطان، فبئس هذا العالم. فقال القاضي إسماعيل بن إسحاق: مصنف هذا زنديق. فقال: ألم تصح هذه الأحاديث، يعني هذه الأقوال المنسوبة إلى صاحبها، أليست صحيحة؟ قلت: بلى، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء، وما من عالم إلا وله زلة، ومن أخذ بكل زلة للعلماء ذهب دينه. فأمر المعتضد جزاه الله خيرا بالكتاب فأحرق، كما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. فهذه الحقيقة مجموعة أمثلة. الآن هناك فتاوى على تحليل ربا البنوك على سبيل المثال، هناك فتاوى التي ذكرتها لك منذ قليل، رضاع الكبير الذي يستهزئ بمثل هذه الفتاوى العالم الغربي أحيانا، وقد ذكرت هذا في حلقات سابقة. فمثل هذه الزلات والسقطات لا يقلد فيها العلماء. وقد ورد في الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أخاف عليكم ثلاثا، زلة عالم، يعني العالم قد يزل، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تفتح عليكم، رواه الطبراني. وحذر منها سيدنا عمر رضي الله عنه، قال: ثلاث يهدمن الدين، زلة عالم، وذكر: وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. ولا يخفانا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون، رواه أحمد. يعني احنا قد يفتيك المفتي بفتوى تجد في نفسك حرجا منها، مثل هذا الأمر لو اطلع عليه الناس وأماثل الناس للاموني عليه، فيبقى هناك حرج مع أنه أفتاني مفتي. فمثل هذا لا يبعد أن يكون هذا من أنواع زلل الفقهاء، فينبغي أن تجتنب هذه الزلات والسقطات.
0: جميل جدا. ففضل الشيخ، دعنا يعني نتجاوز نقطة زلات العلماء والضابط الذي وضع في قضية تتبع زلات العلماء إلى ضابط آخر من الضوابط الخمسة التي ذكرت.
1: نعم، هناك ضابط آخر نختم به، وهو ما يسمى بقضية التلفيق. وقضية التلفيق تعني أن يعمد إنسان إلى مجموعة آراء، رأيان، ثلاثة، أربع، خمس آراء، ويركب منها صورة، إما عبادة، وضوء مثلا، أو صلاة، أو مثلا معاملة مالية، بيع وشراء، أو ما شابه ذلك، فيجمع هذه الآراء وينتج لنا هذه الصورة،
0: كأنه ينتج مذهب جديد، مذهب مكون من مجموعة من المذاهب.
1: أحسنت، كأنه صورة ملفقة. فمثل هذا أيضا لا يجوز. وهذه النقطة بالذات فيها تفصيل كثير، يعني العلماء فصلوا فيها فيما لو كان في العبادة واحدة كالوضوء، أو في مجموعة شروط ترتبط بعبادة كستر عورة وطهارة واستقبال قبلة، هذه شروط مختلفة لكنها ترتبط بالصلاة على سبيل المثال، أو إذا كانت شروط مختلفة أو يعني قضايا مختلفة فصلوا فيها، وفرقوا فيما إذا كان لإنسان عامي أو لإنسان متبع متمثل بمذهب معين أو لعالم مجتهد أو غير، فصلوا فيها شيئا كثيرا. وأنا أضرب على ذلك يعني مثال لكي تتضح الصورة. لو أن شخصا متمذهب بالمذهب الشافعي ذهب إلى المسجد للصلاة، وفي الطريق أصابه بول حيوان من المأكول اللحم من الإبل أو البقر أو الغنم، في مذهب الشافعية هذا نجس، في مذهب الحنابلة يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اشربوا من أبوالها وألبانها، على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه. طيب، فقال: إذن أنا الآن وقت ضيق، وربما يكون يعني يصعب عليه الرجوع، بيته بعيد أو لا يجد مكان الوضوء، قال: سأقلد مذهب الحنابلة. طيب، فمضى في طريقه. لما في الطريق لقي صاحبا له قال: تفضل عندي على طعام، فإذا به يقدم له لحم إبل. ولحم الإبل الآن ينقض الوضوء في مذهب الحنابلة ولكنه لا ينقض عند الشافعي، فأكل من لحم الإبل. فالآن هو منذ قليل قلد الحنابلة، نعم، في قضية طهارة بول ما يؤكل لحمه، والآن يريد أن يقلد، يرجع إلى مذهبه الشافعي في قضية أكل لحم الجزور أنه لا ينقض الوضوء. هذه صورة ملفقة، لا يصح وضوءه في هذه الحالة، لا على مذهب الحنابلة ولا على مذهب الشافعية، فيلزمه أن يعيد الوضوء.
0: إذن حتى في قضية التقليد في مثلا الصلاة، هل هي مرتبطة مثلا الصلاة بارتباط بعض الشعائر التي ترتبط بالصلاة كالوضوء مثلا، فهل يجوز لشخص أن يتوضأ بمذهب الإمام الشافعي ثم يصلي بمذهب الإمام مالك، أم أن الموضوع مختلف؟
1: لا، هذه النقطة تختلف قليلا، وقع فيها خلاف، هناك شبه اتفاق على أنه إذا كان الوضوء نفسه أو العبادة نفسها وقع فيها تلفيق على أنه لا تصح. جميل. قالوا مع ذلك حتى استثنوا: إلا إذا وقعت لعمي على سبيل الاتفاق بدون أن يعلم، يعني هو أكل لحم الإبل، فمر بأحد علماء الشافعية قال: لقد أكلت لحم إبل، هل أتوضأ؟ قال: لا، وضوءك صحيح، لا يعلم. ثم مضى فإذا به يصيبه بول هذا الحيوان، فكان أمامه عالم حنبلي بدون أن يقصد هذا الرجل. قال أصابني هذا الأمر فهل وضوئي صحيح؟ قال نعم طهارتك أو ثوبك يعتبر طاهر. فحصل هذا الأمر اتفاقا بدون أن يعلم. فمثل هذا يعني رخص فيه العلماء. وإلا لو قلنا لا هذا بعد لا يصح لألزمنا كل عالم إذا سئل مسألة ما أن يقول طيب وفي ذلك الأمر ماذا عملت وفي تلك المسألة ماذا عملت، وهذا مشقة شديدة. أما من قصد هذا التتبع قضية التلفيق، من قصد هو يعلم هذه المذاهب فلفق بينها، فمثل هذا لا يصح. ففرق. وما ذكرته في قضية مجموعة شروط لكنها ترتبط في النهي بعبادة واحدة كستر عورة واستقبال قبلة، ويقول العلماء هذا ما قع فيه العلماء. فمثل ابن حجر الهيتمي يشدد فيه، يقول يجب أن تصح الصلاة في النهاية على مذهب واحد وإلا ما صح. لكن مثل بعض علماء الشافعية وكذلك غيرهم يرى كوجيه الدين بن زياد يرى أن إذا كان الوضوء صحيحا على مذهب والصلاة أديت كاملة على مذهب آخر صحيحة،
0: إذا كل شعيرة خصوصية.
1: نعم، حتى أن المالكية أيضا عندهم هذا الخلاف، يسمونها طريقة المصاروة وطريقة المغاربة. فبقى أحد البلدين يعني يشدد ويضيق في هذه القضية، وبعضهم يعني يوسع، ورجحوا التوسيع في مثل هذا الأمر. أما إذا كانت قضايا مختلفة لا ترجع إلى مسألة واحدة فالأمر فيها ميسر، لكن أن أجمع مجموعة أقوال في مسألة واحدة هذا الأمر أيضا لا نقول المذاهب كلها على خير وهدى فلنلفق، لا، هذا مما أيضا العلماء ناقشوه بتوسع وإسهاب أيضا.
0: جزاك الله خير فضيلة الشيخ. وفي ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج على هذه الإفاضات، كما نشكركم أيها الأخوة والأخوات على حسن المتابعة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: هناك لحظات لا يعرف قيمتها إلا القلب، لحظات السكون والأنس بالله في آخر الليل. نأخذكم إلى شيء من ذاك الجمال في آخر الليل.

0: ويرتجي لي ثوابك وغيث رحمتك الطال يا الله. وقد اتاك بعذري وبانكساري وبكري فهزم بيسرك عسري بمعض جودك والافضال. وامنن علي بتوبة تغسل من كل عوبة واعصم من شر عوبة لكل ما عنوك تعال. فانت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الامثال يا الله. جودك وفضلك يرجى وبطشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والاجلال.
1: موعدنا يتجدد معكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، سكينة تهدى لقلوبكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والزوار إلا طاردا يطرد بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحج تعهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله. في تذكر جهاد المصطفى عليه الصلاة والسلام ومعاناته الخروج من مكة إلى المدينة في الهجرة المعظمة المشرفة التي حملت أخبار واجب الخلق مع نصرة الخالق جل جلاله والقيام بالواجب في هذه الحياة القائمة على الحكمة والاختبار للمكلفين فيها استعدادا للاستقرار في أحد المصيرين وإحدى الدارين. وعلمنا الليالي التي مرت بنبينا وهو في الغار، وبعد 3 ليال من الغار وحلول الموعد مع الدليل عبد الله بن أريقط ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة لياتي وقت الانطلاق في السفر، بعد الجلوس تلك 3 أيام بلياليها في الغار في حال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقد مر وصول المشركين إلى فم الغار والدنو منهم يقول أبو بكر: لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا تحت قدميه، وذلك أن الغار في الجهة التي هو فيها من الجبل، الجبل حوله مرتفع والغار منخفض قليلا في الأرض، فلو نظر أحدهم إلى قدمه لبدأ له فم الغار ووجود رسول الله فيه مع الصديق. فقال: لا تحزن إن الله معنا، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. خرج في اليوم 3 فمضيا في النهار طوال النهار طريق الساحل بدلالة ابن أريقط، ولم يزل مشركا غير أنهما ائتمناه على الخبر والدلالة. فمر بهما في الطريق يبعد عن ممر الناس وحيث يكثر نقل الأخبار وعيون الناس، فلم يزالا يمشيان طول اليوم وطول الليل بعد ذلك. وصدرا من اليوم الثاني حتى حرت الشمس، بلى سيدنا أبو بكر، فدخلنا في وادي فنظرت هل أجد من شيء يستظل به رسول الله، فقد عياه المشي الكثير طوال اليوم أمس وطوال الليلة البارح وقريبا من نصف هذا اليوم، والمشي مستمر لا بسيارة ولا بدراجة ولا بطائرة ولا بشيء من هذه المراكب، على ذاك الجمل ويمشيان أحيانا على أرجلهما. قال: فنظرت إلى صخرة مرتفعة وإذا بقية من ظل، فعمدت إليها فسويت الحجر والتراب تحتها لرسول الله وفرشت له فراشا كان معي حبيبا، فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ابتجع هنا. قال: فخرج واضطجع تحت الحجرة وذهبت أنظر، الطلب والخبر وما يكون وهل أجد من طعام أطعم رسول الله. فمضيت ألتفت وإذا براعي معه أغنام يريد من الصخرة لينويل أي يريد الظل ليهدأ من حر الشمس ويستظل هناك. فجاء يكتشف هو كمظهره راع جاء يرعى الغنم، أم هو أحد من هؤلاء الذين أرسلوا ليطلبوا العثور على رسول الله ليمسكوه أو يوصلوه إلى قريش الذين وعدوا من أمسكه أو دل عليه بدية كاملة. فلما تحدث معه وعلم أن ما هو راعي قال هل عندك من لبن؟ لمن أنت أيها الراعي؟ قال أنا لفلان من قريش. لمن هذه الأغنام؟ قال لفلان من قريش، فعرفه أبو بكر. قال هل عندك من لبن؟ قال نعم. قال تحلب لنا؟ قال نعم. قال له انفض ضرع الشاه. فنفض. قال انفض يدك بعد. فنفض. كل هذا يعمله أبو بكر ليقدم لرسول الله ما هو أحسن وأجمل. دوافع الإيمان والمحبة الصادقة حملته على الإحسان وعلى التفان وعلى بذل الوسع، فلله ما وقر ذاك الجنان من الإيمان. فنفض ونفض يده، أخرج وعاء كان أعده مع أبو بكر وقدمه إليه يحلب فيه، ثم يضع عليه خرقة لتقيه الأذى ولي يشرب من عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بقي شيء من شعر الغنمة أو غيرها لا يخرج من الإناء. جاء بالإناء يحمله، استعد مستعد بقليل من الماء

قليلا على اللبن حتى برد أسفله في الوقت وقت بهيرة في حر شديد في جبال قاسية فيها نبيكم ماشيا في الطريق. برد اللبن بالماء، لا ثلاجة ولا برادة ولا شيء من هذا. وضع الماء ووضع الخرقة فوق الإناء ووصل به، قال فأقبلت مع رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه واستيقاظه من نومه بعد مشي يوم وليلة وصدر اليوم الثاني. نام ريثما ذهب أبو بكر ويجد الراعي ويحضر الغنم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فقام فقدم إليه. لما قلت له لا تشرب يا رسول الله، قال فشرب حتى رضيته. ثم قلت له أنا الرحيل يا رسول الله، إن الجماعة يطلبوننا ورانا ونحن في محل استقرار ولا طمأنينة لأن نمضي. قال فقال لي نعم أنا، قم بنا. فنهض صلى الله عليه وسلم وقمت معه نمشي، فمشينا بقية اليوم حتى جاء المساء. فنزلنا على حي من أحياء العرب، فنظر رسول الله إلى بيت نائم مبتدئ فقال إلى هناك. قال فمضينا وإذا فيه ليس فيه إلا امرأة. قالت فلما أحست بنا أرسلت ابنها قالت يا هؤلاء عليكم بسيد الحي إن كنتم تريدون القراء، فليس عندي شيء أقريكم به، إنما أنا امرأة في هذا المكان. قال فسكت صلى الله عليه وسلم ومكث مكانه وجلست معه في صلاته وقراءته وأدائه للجماعة مع أبي بكر وعمر بن فهير يصلي الفروض معهم في تلك الرحلة. تتسابق إليها ملائكة الرحمن ليشهدوا الصفوة لله في مشهد جهاده وصبره وتحمله وخروجه بالنور والدين لنشره. وكان ما بين قلة جبل وانخفاض واد يؤدي صلواته مع الذين معه. فجلس المغرب جاء العشاء، فقالت لابنها خذ العنز هذه وهذه الشفرة وقل لهم اذبحوا واطعمونا معكم، أي عار علينا ضيوف وردوا ونسلوا ويبقون بلا طعام عندنا. فجاء ابنها بعنزة ومعه الشفرة، فقال صلى الله عليه وسلم اتركوا الشفرة اذهب فأتي لي بإناء. قال له إنها ليس فيها لبن وهذه حائل. قال اذهب فأحضر لنا. فذهب فنفض ضرعها فدرت باللبن فحلب. قال لي اشرب. قال فشربت. قال اذهب فأتني بغيرها. فذهب وجاب غيرها فنفض ضرعها فحلب فملأ لنا. قال فأعطى أبا بكر فقال لي اذهب فأتني بغيرها. قال فحملتها فذهبت فأتيت بغيرها فحلب وشرب هو. قال اتني بغيرها. قال فذهبت وجيت بالربع فحلب فترك. قال اعطه وأمك في البيت. وهدأوا من تعب الطريق وواصلوا السفر في اليوم الثاني. صلى بهم الفجر ومضى، واصلوا السير يطلع بهم من جبل وينزل بهم إلى وادي ويطلع بهم في جبل يبعد عن الناس جهده. مضى فمروا على خيمة أم معبد، وإذا بأم معبد وكانت امرأة برزة يعني قد جاوزت الشباب وتبرز للرجال، ما تتحجب تحجب الشباب وتتحدث معهم وهي امرأة عفيفة حصينة. فأقبلوا نحوها وجاءوا، فنظرت ورأت جلالا وجمالا وبهاء فعجبت. قالت

درعها وحلب، فامتلأ الإناء فقال لهم اشربوا. أسقاها وأسقى أبو بكر وعامر بن فهيرة والدليل، ثم شربه يحلب مرة. ثم يرون في شعاب مكة يقولون جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلا بالبر وارتحلا به فأفلح من أمسى رفيق محمدي. وأخذوا يلومون على قريش ما فاتهم من الخير وما ضيعوا من النور والبركة فين، وبعد قال ليهنا بني كعب كانوا فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. وقالوا اسألوا الإناء والشاه، إن تسألوا الشاة تشهدي. روحوا يشوفوا ما عمل محمد صلى الله عليه وسلم هناك. فمضى، وصل زوجها في المساء، جاء يا أم معبد من أين هذا اللبن؟ أنا ما في عندنا لبن، وهذا الذي أنا أخرجهن قليلات اللبن، ما في لبن يرعين، وهذا الذي عندك مكسرها مكسحة، ما تقدر أن تمشي ولا أن ترعى، فمن أين هذا اللبن؟ قالت له والله ما هو إلا وقف علي ثلاثة فيهم الرجل المبارك. فقلت لهم ما عندي شيء، ولكن رأوا الشاة في جانب البيت قالوا ما هذه؟ قلت أقعدها عن الرعي أجزها. قالوا علي بها فحلب لنا وشربنا، ثم حلب شربوهم، آخر واحد هو شرب وبعد ترك لنا هذا. قال سفيه لي. قالت كان ظاهر الوضاء، أبلج الوجه، أزج أقرن، إذا صمت كان عليه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء، كأن منطقه خرز نظمنا. وأخذت تصف، قال والله إنه لصاحب قريش، يا ليتني أدركه فأتبعه. والنبي يمشي مع أبو بكر، واليوم الثاني يمشون، وإذا بهم على الطريق سيدنا أبو بكر يتلفت ساعة قدام ساعة وراء، والنبي يطمنه. قال وما أدركنا أحد إلا سراقة. وسراقة بن مالك بن يعشم المدلجي في قبيلته كان مرموق في القبيلة، وسمع خبر قريش وما جعلوا في رد محمد والدلالة عليه. فإذا بواحد من أصحابهم يقول رأيت ثلاثة نفر يمشون في ذاك المكان، وقف عليهم وهم في مجلس، وأظنهم أصحاب قريش. قال فأومت لي بعيني نسكت، وقلتم لا، ما هذا إلا فلان وفلان ذهب على منظر منا يطلبون ضالة لهم، يبحثون شيء من يبلهم هناك، ضلهم يبحثون عن الضالة. فوهمت الجماعة وصدقوا ليكون من نصيبي الإبل. ومكثت ساعة حتى لا يشعروا بشيء، ثم قمت من بينهم وذهبت إلى البيت وقلت للجارية الحقيني بالفرس من وراء عند تلك الأكمة وانتظري هناك. وخرجت أنا من وراء البيت حتى جيت وحمل بسلامته وحمل سلاحه وأخذ أزلامه وخرج. الفرق الأول استقسمت أزلامي فخرج الذي أكره، ولكن قلت مئة من الإبل، فركبت ومضيت. قال بينما أنا أمشي إذ عثرت بفرسي فسقط، فقمت قلت حين إيش هذا المشكلة، فضربت أزلامي فخرج الذي أكره، ولكن خالفتها. قال أنا أريد مئة من الإبل، متى يحلم الإنسان تجي له دفعة وراه ألحقه. قال جريت على فرسي فساخت قوائمه

0: ووقعت عنه، فبدا في قلبي انه يدفع عنه وانه منسور، قال واستقسمت، فخرج الذي اكره، ولكن راودت نفسي تترك، فركبت اخرجت قوائم الفرس من الارض، فخرجت واذا بدخان يتصل به ويطلع نحو السماء، فعلمت ان الرجل مدفوع عنه، ولكن ما طاوعت النفس ارجع، قال فمضيت ودنوت منهم، قال فسمعت قراءة رسول الله، قالوا رأيت أبو بكر يلتفت رسول الله لا يلتفت يمضي، قالوا سمعت يقول أدركنا الطلب يا رسول الله، قال فقال له إن الله معنا، قال حتى دنوت منهم فكان بيني وبينهم رمحين ثلاثة، قال فقال هذا الطلب قد وصلنا يا رسول الله، يقول أبو بكر، قال فالتفت إليه يقول له لا تحزن إن الله معنا، قال وبكى، يقول ما يبكيك؟ قال لا والله يا رسول الله، إن أهلك أنا فإنما أنا ابن أبي قحافة، وإن تهلك أنت تهلك الأمة، قال له لا تخف إن الله معنا، قال فكلمتهما فساخت رجل الفرس إلى بطنه، فقفزت عن فرسي وقلت دعوتما علي فادعوا لي، لكما علي أن لا أجيئكما مني ما تكرهان وأن أرد عنكما الطلب، قلت فوقف رسول الله، قال قل له ما تريد، قل بك فما تريد، قال تكتب لي كتابا، قال فوقف صلى الله عليه وسلم ودعا، فخرج الفرس وجاء إليه، وقد مشى طول النهار أول النهار في طلبهم يعدو لعل الظفر بهم، قال فوقع في قلبي أن الله سينصره، فطلبت من يكتب لي كتاب، قال فأمر عامر أن يكتب، في رواية أمر أبا بكر أن يكتب له كتاب، قال عطه إياه يكون علامة، قال هذا سهم من كنانتي، اذهبوا تمرون على إبلي وغنم في المكان فاني، خذوا ما شئتم منه، قال فقال لي لا حاجة لنا بإبلك ولا غنمك ولا شيء، لكن رد عنا الطلب، قال قد كفيتم هذا الوجه، خلاص أنا الآن أرد الناس عنكم، قال كيف بك يا سراقة وأنت تلبس سواري كسرى وقيصر، ديني سينتشر ويبلغ الشرق والغرب، وملوك الشرق والغرب ستأتي أسورتهما إلى هنا، وأنت أيها البدوي فيما بين مكة والمدينة في هذه الجبال ستلبس السوارين، فعلمت أن قوله حق، وحملت الكتاب ومضيت، وإذا بسراقة يحس للناس مقبلين يبحثون طلب، يقول هذا المكان قد كفيتوا إلى النهاية ما أحد هنا، ارجعوا ارجعوا، أنا قد طلبوا محمد في مكان ثاني، ما أنا قد كفيتكم هذا الطريق إلى آخره بعد، وإن هناك ما أحد هنا، فظل بعد ذلك بعد طول المساء والليل يذب عنهما، سرح فيطلبهما في أول النهار ورجع في آخر النهار يحرسهما ويذب عنهما، فرد عنهما طلبا كثيرا في الطريق، سبحان الله رجعوا، فمضت الأيام صار يحدث الناس، وصلني بنا قال لهم حصل لي كذا محمد، انتشر الخبر، زعل أبو جهل جماعة هنا، قال هذا يتحدث وأرسل أبيات إلى بني مدلج يقول لهم تبوا من سفيهكم هذا قاعد بينصر محمد وينشروا قبل ما يفرق جمعكم تصبحون في شتات بعد العزوة السودة، امسكوا عليه في أبيات يغريهم بسراقة، فقال سراقة رد عليه بابا تقول له أبا حكم واللاتي، أبا حكم يقول له واللاتي لو كنت شاهدا لأمري لو كنت شاهدا، يقول ايش على الخيل حقه الفرس الأمري حين ساخت قوائمه. يقول له: عجبت ولم تشكك بأن محمد نبي وبرهان، فمن ذا يقاومه؟ ويقول له في أبياته: وأمره سيظهر بعد هذا اليوم، تعالوا قوائمه. وبقي ينشر الخبر ويتحدث بالقصة سراقة بن مالك، قال: وبقيت كذلك حتى جاء النبي إلى فتح مكة، وفتح مكة وخرج إلى هوازن وجاء بالغنائم، فخرجت معي الكتاب، فدخلت بينهم، فإذا هو بين جماعتهم من الأنصار يقرعونني بالرماح، يقولون: إليك إليك، يجرونه ماشي متوجه نحو النبي، فخافوا. قال: فمضيت منهم حتى وقفت على رسله، فنوت هذا كتابك. قال: فأخذه، قال: اليوم يوم بر ووفاء، وأكرمه وأعطى معطاه، قال: وأسلمت. بقيت أتذكر شيء أسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ذكرت لأني سألته، قلت: يا رسول الله، الضالة من الإبل ترد حوضي وقد ملأت الإبل، علي أجر في سقيها؟ قال: نعم، في كل كبد حرى أجر. قال: فرجعت فأبعثت إليه بصدقتي، أرسلت إليه الزكاة، دخل الإيمان قلبه. وبقي كذلك حتى جاءت كنوز كسرى وقيصر في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة، قال: أين سراق؟ بحثوا عن سراقة، جابوا سراقة، قال: بس هذا الكسرى وهذا القيصر. قال: امضي، في الناس يرونك في سوار كسرى وقيصر، تذكر يوما خرجت في طلب رسول الله فقال لك هذا؟ نعم الصادق المصدوق صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. رجع سراقة فرد الطلب عنهما، وهو يمشي في الطريق 12 يوم 14 يوم من مكان إلى مكان، مكان إلى مكان، يمشيان في الطريق، جوع عطش شمس من مكانه، يمضون حتى قال مرة براعي غنم، فقال لي هذا العبد الذي رعى غنم لبعض أسياده: أعندك لبن فتسقينا؟ قال: له والله ما في هذه الأغنام قطرة لبن، وما فيهن إلا ذاك عنا كان قد حملت قبل العام وقد انقطع لبنها، ما عنده. قال صلى الله عليه وسلم: ائتني بها. فحملها وجابها إلى عنده. قال: فنفض ضرعها ودعا فدرت حتى فرقت رجليها للحلب. وحضر له مجن أبو بكر الصديق فحلب، قال: فسقاني، ثم حلب فسقى أبو بكر، ثم حلب فشرب. ثم قلت له: بالله من أنت؟ والله ما رأيت مثلك. قال: أتراك تكتم عني إذا أخبرتك؟ قال: نعم. قال: أنا محمد رسول الله. هل أنت الذي يقولون أنك الصحابي؟ يزعمون أنك الصحابي؟ قال لي: كذا يزعمون. قال: فأني أشهد أنك نبي، وأن ما جيت بحق، وما يفعل فعلك هذا إلا نبي، وإني أتبعك. قال له: أنك لا تستطيع ذلك الآن، فإذا سمعت بنا ظهرنا فاتنا. محلك الآن مسلم، محلك هنا، وعبد الله وكن، فإذا سمعت أن ظهرنا وتمكن الأمر تعال إلينا. صلى الله عليه وعلى وسلم ما أشفقه، ما أرحمه، ما ألطفه في حال السعة وحال الشدة وديك. فمضى عليه الصلاة والسلام. أبو بريدة الأسلمي قال: بلغنا عن الدياه والمئة الناقة، فركبت في 80 رجل من أصحابي، نمضي خلف. قال حتى أقبلنا عليه. قال فلما واجهته قال لي ما اسمه؟ قلت أبو بريدة. قال لي أبو بكر برد أمرك؟ هو يطمن أبو بكر الذي كان قلقان من هذا. يقول له من؟ قال أسلمي. قال سلمت. يقول أبو بكر أخذ يأخذ بالفعل من كلامه. قال ومن أنت؟ قال أنا محمد بن عبد الله رسول الله. قال أمدد يدك، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلم، خرج بيمسكه بيردي لقريش وبيأخذ 100 أسلم. قال الركب 80 معه نحن نسلم، وأمست قبيلته مسلمين. ببركة همة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونيته وصبره وحلمه، ومضى في طريقه. وهناك الأنصار بلغهم مع المهاجرين الذين عندهم أن رسول الله توجه نحوه، فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة من الصباح حتى يرجعون من حر الشمس، واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع ينتظرونه عليه الصلاة والسلام. قدم طلحة بن عبيد الله وبعض المهاجرين من الشام ومعهم كساء، فتوجهوا يريدون المدينة ويريدون مكة ويتحسسون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقوه في الطريق. فكان الزبير وطلحة بن عبيد الله معهم ثياب بيض جاءوا بها من الشام فأعطوها للنبي أبو بكر، فلبسها صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى المدينة، حتى دخلوا مبيضين لابسين ثياب بيض المصطفى وأبو بكر. في اليوم الذي رجعوا إلى أماكنهم بعد حر الظهيرة، وطلع بعض اليهود في سطح داره، رأى الركب مقبل، فلما رأى الوجه ما تمالك وصح: يا بني قيلة، ما شر العرب، هذا جدكم، يعني حظكم. فثاروا إلى أسلحتهم وخرجوا يتجمعون يتلقونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويستقبلون. وهنا بدأت بادية الاستقبالات بعد تلكم الرحلة المضنية من ذاكم النبي الكريم، ربطكم الله به وسار بكم في دربه ورزقكم حقيقة حبه، جعل فكركم منصرف إلى هذه العبر والآيات، إنه آية الله الكبرى إذا تفكرتم فيها وشؤونها ومعانيها اهتديتم بالهداية الكبرى إلى ربكم جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم صل على هدينا إليك، اللهم صل على داعينا إليك، اللهم صل على دالنا عليك، اللهم صل على حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى صلاة تجعلنا بها وإخواننا هؤلاء وأحبابنا ومن يسمعنا ومن والانا فيك من خواص أنصاره المقتبسين من أنواره المقتفين لآثاره الثابتين على طريقه الشاربين من رحيقه. اللهم إنك جعلت في كل زمن وعصر أنصارا لهذا الحبيب تبوئهم منازل القربة مع كل مقرب وصديق. اللهم فإنا نتوجه إليك أن تجعلنا في أنصار حبيبك هذا وفي خواص أتباعه القائمين بنصرتك ونصرته بكمال محبتك ومحبته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وارزقنا اللهم به الهجرة الحقيقية، فنهجر كل ما تكره من النيات والأقوال والأفعال، واجعلنا ممن هجر ما نهيت عنه ظاهرا وباطنا يا ذا الإفضال يا جزيل النوال، حتى نتهيأ للقاء ذلك البدر المشرق المنير وبالدخول في دائرة الدخول في دائرته مع أهل القدر الكبير برحمتك يا من لا يتعاظمه شيء يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتمنى

لممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد